Put your hands up.

Thank you.

Thank you.

يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ربي عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 5/0/1448 للهجرة، الموافق لـ 30 جويلية 2026. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها ضربة البداية لحستكم متينالكم مصباح الورد اللي تواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية و انطلاقتها تكون بحسننا الحصيل لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراه ما خيرش وما أفضلش مرضاية الوالدين نبدأ بهم هالنهار الزين. رضاية الوالدين احنا متفقين هي حسن حصين أولا هذاك، ثم راهي تحل كل البيبان وشبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين والأفضل والأروع والأحسن أنها ترضي رب العالمين. ما رضا والله إلا برضا الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. في متينالكم صباح الورد اللي قلنا فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، إشارة أيضا النهار لي كولور دي جور ألوان هذا اليوم على مستوى الطقس، والناس كل تقول لك كيف باش يكون طقسنا اليوم، هذا نشوفوا مع بعضنا ما موجود في طقس اليوم على مستوى التكهنات الأولى ولا القراءة الأولى للمعهد الوطني للرصد الجوي في انتظار التحيين اللي تصير فيه تعديلات. طقس الخميس 30 جويلية 2026 مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فأحيانا كثيفة لسحب المناطق الساحلية للوسط والجنوب مع بعض الأمطار المتفرقة. بحرنا اليوم مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال، درجات الحرارة قصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى حدود 42 درجة بأقصى الجنوب. الملاحظة العامة أنه بداية تقريبا من نهاية هذا الأسبوع انشأنا باش نعرف نسق تصاعدي لدرجة الحرارة، ماهيش موجة حر كما عشناها المرات الفارطة، ولكن باش ترتفع درجة الحرارة وتواصل هذا الارتفاع في بداية الأسبوع القادم. إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا وما تكون الزادة موجة حر ثانية وبالمدة الطويلة اللي عدتها المرة الفارطة. هات ننطلق في حصتنا كما تعودنا بآيات بينات من الذكر الحكيم، متبوعين بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وولداتنا.

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: تسمع من الاثنين للجمعة مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن. ساعدوا لي رواحكم ركبتوما رسمين البلاد هذي وحيدة وحيدة توصلوا سلمين غانمين بإذن الله. صباح الورد سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم أستاذ مروة الشباب في سوسة كل مستمعات كل مستمعين خاصة الشادين الطريق كما تقول إن شاء الله يوصلوا سلمين يمشيوا بشوي بشوي. نسمة موجودة مع الغطة للزوز يعني الدنيا غطة شوي ولكن ثم نسمة من حين لآخر.
1: إيه طقس بشي يطلع نسق تصاعدي بداية من نهاية الأسبوع هذا
2: على كل معاش مسترجع على ما يبدو وكل موجة اللي تعدينا
1: يعني معناها بشكون سخانة في المرة الأيامات القادمة ما هيش الموجة الحر هذه
2: أو السخان
1: سخانة معناها باش تفوت المعدلات العادية لشهر أوت وخاصة في بدايته وخاصة فترة أوسو بي اليوم زوز أيام عالمية ممتازين للغاية يا مروة هذوما يهموك أنت وخليفة بشكل خاص الأولاني اليوم العالمي للصديق واضح لا يهمك هذي باعتبار هذي مهدوا به والثاني والثاني اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
2: اتجار بالبشر
1: قلت ينشر في خليفة يعملها يتاشر في البشر
2: كي نلقى بشر هي حتى نلقاه البشر يا الله حواد يوم العالم التجارة بالبشر هو تقريبا أكثر ظاهرة كبرت هي التجارة بالبشر تبدل المفهوم ولكن الواقع موجود
1: موجودات صافية من العملة الأجنبية اللي تهمني أنا قبل كل شيء
2: بورصة البورصة مروة مشغولة بالبورصة
1: يا أخي عندها بورصة
2: والله لا فهمت قلت له عزوز فرانك هذو ما شدتنا
1: يا أخي عندك في البورصة دي ساكسيون وين بورصة متاع شو اسمها هذيك شو اسمها قلعة تشيرن شو اسمها هذيك غادي
2: العقلة
1: في العقلة عقلة تشيرن تيسان شاوبني وين البورصة اللي أنت موجودة فيها يذولي تحلم البنية هذية
2: حبك اكتب موحبه
1: غالية طام نشوفوا احنا امورنا المالية الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 28 جويلية عندنا 716 مليون دينار مفهوم هذا خلصوا في الشهر رابريس كلهم خلصت الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 29 جويلية تاريخ البارحة عندنا 23418 مليون دينار اي تحركنا سيدي خليفة مشينا 93 يوم باهي كنا في 92 ونسق تصاعد ان شاء الله نواصل هكا يا رب
2: ان شاء الله يا رب
1: وكما قال لنا الخبير نتاعنا هذايا الطيحه اللي طحناها برشا ايام هي خلاص نتاع دين
2: ديني تم خلاص
1: الاوراق النقديه والمسكوكات المتداوله في السوق السبيس والله يحير زيد بشكل ملحوظ 29667 مليون دينار
2: زيد ماشي للثلاثين
1: ماشي للثلاثين بالنسبة للدولار زيد هو هاوكا قوسنا سيدي خليفة 2966 مليم فاصل سبعة بالاروندسمون 2967 مليم ان شاء الله ما يمشيناش لثلاث الاف اليورو متراجع نسبيا هو لكن محكاية فارغة 3369 مليم فاصل واحد شو عندنا في الماتينال بسرعة
2: الماتينال قبيلة مروة تحكي على البورصة احنا مش نمشي نحكي على القروض قرض الشرف هذا اللي عاملين باش انطلق العمل به معناها نظرين باعتبار القانون صحيح وصدر شنية تفاصيله
1: نحب نعرف تفاصيله يعني قالت لي مارو انا باش نمشي نسرح على الشرف
2: بطاقتي تعريف
1: وناخو خمسة ملين ولا عشرة ملين
2: ثم الخمسة ثم العشرة ثم الخمسة وعشرين الف دينار
1: يلا تيف
2: طيب نعرفوا التفاصيل كيفاش 25
1: ألف دينار للمؤسسة
2: الشركات الأهلية يبدو وما نعرفش شنو هي طبيعة المؤسسات الأخرى هالتفاصيل هذه كل مع محمد صالح العياري في الريال بلونتا ونفهموا بالكش عندنا أمل في قرض متاع 5000 دينار باهي احنا تو
1: انت مصرح على شرف ما مروة
2: مصرح
1: خلي خليفة سيدي صرح معك على شرف
2: خذ لي قرض لي وباش نمشيو لموضوع اخر طبعا كان المنطلق الازمه اللي عرفناها في علاقه بالمياه المعدنيه باش نمشيو للفضاءات التجاريه المساحات التجاريه مع سي الهادي
1: مش هذاك فقط فما برشا مواضيع في المساحات التجاريه
2: هذا هو مش نتجاوزوا هذا الموضوع باش نحكيو على المساحات التجاريه ثماش نقص في المواد التموينيه كيفاش العمل فيها الوضعيه اللي تعيشها هي في ظل الاوضاع اللي نعرفوها الكل سي الهادي بكور شكون في الاستوديو حاتم متابعات أخرى على المستوى الإقليمي والدولي ونشرت الأخبار في سوسة الرياضية والشأن العام طبعا.
1: واضح يا سيدي، هذا الكل باش يكون في متينالكم، إلى جانب بطبيعة الحال الأخبار الرياضية والأخبار الوطنية والعالمية، ونمشي ونشوفوا لي كولور فيها، لي كولور دي جور وش فما في الأخبارنا الوطنية والعالمية، خاصة نشرة أخبار السابعة صباحا. من المفروض اليوم نهار خميس معنا بسمة سعيدية إلى أمبريف. أنا يعني مش شد صحيح معنا بسمة سعيدية، صباح البسمة والسعادة الأروع وأحلى بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية.
3: نهارك فل حاتم، أنت اللي يسمعوا فينا الكل، صباح النور عليك أنت وخليفة، نهاركم سعيد جماعة الكل، مرحبا، نصبح على مروة زيادة في تونس وبحذية منال وسعاد هنا في سوسة، إن شاء الله نهير مبروك سعيد على الجميع، مرحبا بكم، صباحي جديد على جوهرة فام، نهير إن شاء الله بتسمعوا فيك الأخبار الباهية وما تقبضوا فيه كان برشا حلال طيب فلوس من عند رب العالمين، وما تقابلوا فيه كان الناس الباهية واللي تفرهد على الخاطر وكهو، مرحبا بيكم.
1: وتاخذوا فيه قروض بالتصريح على الشرف.
3: إيه كان خلطوا كان قدمتوا على بكري
2: بعد الدعوات هذه نخل
3: إن شاء الله.
1: معناه 5000 دينار و 10000 دينار، وقال لك ال 25 دينار خاصين بالمؤسسات
2: وشركات. 1000 دينار
1: 25 ألف دينار
2: مليون. هات نشوف التفاصيل.
1: منال ناوية على كريدي؟
3: قلت لك تحب على 10، شوفوا لنا 10
1: نشوفوا لك. صرح على شرف راه فقط، لا ترهن لا حتى شيء، لا شكون يضمن فيك لا حتى شيء.
3: هاي قلت لك نسكل نسكل اللي سمعين بالموضوع هذا كلهم، لهذا شد بنكتك، ما عندك حتى ثنية، شد بنكتك
2: عندك بنكتك
3: نبا. هاي بيان سور بنك اللي تتعامل معاها ونبا.
1: طقس اليوم في سوسة ايش عندنا؟ بس
3: مغيم شوية مغيم شوية، فما نسمة فما ريح، البحر هيج ما يعومش الحقيقة، من تو نقول لكم فما الراية الحمراء مرفوعة على الشطوط هنا على قليلة، وين ما شفت على أبو جعفر. ماذا بكم ما تعوموش اليوم، ما تغمروش الحقيقة.
1: 27 درجة هي في سوسة توا، ولكن لو رسونتي في حدود 31 درجة ملا. وأقصى الدرجات اللي باش توصل لها اليوم هي 32 درجة بزيادة بدرجة واحدة على
2: أما تقعد باهي 32
3: ها. أي لا لا مستحبة على الأخر، خير من الأيامات اللي فاتوا الحمد لله.
1: في انتظار وحنحضروا روحنا نبدأ نترناو، وجايتنا زيادة انطلاقا من

0: المادية الرابعة للمجلس ويؤكد مواصلة الاضطلاع بالدور التشريعي والرقابي. وزير الخارجية يؤكد حرص تونس على دعم حضور الكفاءات الوطنية داخل المؤسسات الإفريقية. فيما يهم الشأن الوطني زاد نقابة القطاع العمومي تدعو سلطة الإشراف إلى إقرار إجراءات طوارئ صحية لمواجهة تداعيات موجة الحر والانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء. في أبرز أخبار الرياضة، الكشف عن رزنامة الموسم الرياضي الجديد، البطولة متاع الكرة بتبيع الموسم القادم، كلاسيكو الترجي والنجم بش يكون في الجولة الأولى، ودربي العاصمة بش يكون في الجولة الثامنة. تصريح العضو الجامعي معز المستيري في خصوص هيرفي رينارد والمنتخب. آخر أخبار الأندية التونسية، آخر أخبار الانتقالات متاع اللاعبين والمركات الصيفي اللي مازال على ما يبدو محلول إلى ما نعرفش وقتاش. والكرة الطايرة فتيات تونس أقل من 18 سنة يتوجنا ببطولة أفريقيا. من العناوين زاد في أخبار الرياضة، تجربة جديدة للمدرب عبد الرزاق الشابي في البطولة السعودية. هذا الكل بالتفاصيل في جوهر سبور 7:30. أنا نرجع نلقاكم إن شاء الله في تمام السابعة صباحا في أخبار السبعة.
1: شكرا لك بسمة سعيدة. وربي نسأل على تصريح هو مقصوص مش كامل بطبيعة الحال. السيد رئيس مجلس النواب الشعب قال اللي يجبد التليفون ويصور به راه يحال مباشرة إلى النيابة العمومية أو على النيابة العمومية.
2: شفت هذا في الفيديو، ما شفنا كل اللقطة هذه، ما عرفش اللي قبلها واللي بعدها شنو، فهمت زاد شكون المقصود؟ يعني صحفيين ولا نواب ولا
0: من الحيثيات اللي تم الكشف عليها؟ ما نعرفش اسكو صحيحة ولا أما نسوقها من مصدر صحفي بالطبيعة.
1: أي حتى أنا من مصدر صحفي.
0: أي على ما يبدو فمش كنت لعل فوق وصور عمليات التصويت اللي هي تحجب على ما يبدو، ما هيش قاعدة، ما هنا قاعدين نشوفوا كان في نتائج التصويت على القروض وغيره وغيره. دونك فما شكون طلع الفوق من النواب؟ نعاود نقول
1: من النواب ولا
2: النواب يجيبوا له النيابة العمومية معناها
0: من النواب. هذاك اللي بهت البارح تصريح هذاك دار على الاخر البارح في مواقع التواصل الاجتماعي وعليه برشا.
2: انا ولا كنت نحسب الصحفيين معناها ما خدشكم شي يدخل غادي بار الصحفيين السادة النواب ما ثماش.
0: اي هو اصلا الصحفيين الفوق راهم يقعدوا ما يقعدوش له
2: هو يقصد سادة النواب.
0: هو يقصد في أحد النواب اللي طلع على ما يبدو في جلسة سابقة وحاول أنه يكبتي ولا يصور عملية يصور التصويت عملية والنتائج كيفاش يتم بالضبط، معنى التصويت كيفاش يتم.
1: يا أخي عملية سرية هي ما يلزمناش نطلعوا عليها، ما يبقى في ترونسبارونس توتال.
0: اي قبل كنا نشوفوا نتائج التصويت على فكرة راه، ونشوفوا كل نائب وين حط صبعه بالضبط معناها في
1: ما فيهاش اشكال، لانه ما بريتو حرية التصويت والاختيار للنواب وهذا وهذه الديمقراطية، فما اللي معاه فما اللي ضد فما اللي يمتنع معناها.
2: على ما يبدو تعدي الكل في العادة. الحقيقة عندنا مدة ما عادش تابع خاطر في النهار هما تقريبا
0: وحتى الحدود 8:30 على الوطنية الثانية تقعد المداولات ومن بعد يقصوا عليه ويخليوها على التردد الآخر
1: ولا التردد الثاني، فما النيل وفما الأرابسات يخليوها على يدور على الأرابسات والنيل يبقى عليه البرمجة الأخرى.
2: تعالوا نحاولوا نتصلوا نعرفوا طبيعة التصريح اللي قاله السيد رئيس المجلس.
1: ماذا نشوفوا شنو الحكاية بالضبط؟
2: خطر أنا من الأول مشيت للصحافة والله ما
1: لا لا إجبارين يقصد
0: ما هوش النواب ما هوش الصحفيين المقصودين يظهر.
1: نشوفها بعد قليل. شكرا لك بس ما شكرا خليفة. هات نمشي وإحنا لأنه شين ما مطول نعملوها حكينا برش، نبدأه بصوتها ونخليكم مع رائعة من روائعها في بدايته، وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع، وابقوا معنا راجعين.

تبدل الموجة. اسمع جوهر اف ام. في المسير والمهدية على 89.4.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها: المصادقة على عقد قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لدعم ميزانية الدولة. تحسبا لموجات حر قادمة، نقابات القطاع العمومي تدعو السلطة الإشراف إلى إقرار إجراءات طوارئ صحية. الجيش الأمريكي ينهي موجة مكثفة من الضربات على إيران. في تفاصيل أخبارنا، صادق مجلس نواب الشعب مساء الأربعاء على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية ولفائدتها والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي والمخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وقد حظي مشروع هذا القانون بموافقة 65 نائبا مقابل رفض 20 نائبا واحتفاظ 11 نائبا بأصواتهم، علما وأن المصادقة عليه كانت تتطلب موافقة 54 نائبا على الأقل. وبحسب تقرير لجنة المالية والميزانية، سيتم سحب هذا القرض على قسطين: القسط الأول بقيمة 427 مليون دولار، والقسط الثاني بقيمة 73 مليون دولار. وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أكدت أن هذا القرض ليس قرضا استهلاكيا، وإنما يندرج في إطار تعبئة الموارد المالية المبرمجة ضمن ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2026. كما أوضحت أن القرض المعروض على البرلمان يعد قرضا سياديا تفاوض بشأنه محافظ البنك المركزي بصفته وكيلا عن الدولة في إطار الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، بما يكرس دور مجلس وبالشعب في المصادقة على اتفاقيات التمويل. الخالدي لاحظت أيضا أن هذا القرض يحقق قيمة اعتبارية لمجلس نواب الشعب، باعتبار أن الجهة المقرضة تطلب وتحترم موافقة المجالس النيابية على القروض التي تمنحها، مؤكدة أن تونس أوفت بجميع تعهداتها المالية وسددت قروضها وديونها، وأن وكالات التقييم الدولية حسنت من تصنيفاتها الائتمانية، معتبرة ذلك مؤشرا إيجابيا. هذا وكان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلا أعلن أمس بمقر البرلمان في باردو اختتام الدورة العادية الرابعة للمجلس، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور وأيضا أحكام الفصل 77 من النظام الداخلي، مؤكدا أن حصيلة العمل التشريعي تمثل منطلقا لمزيد تطوير الأداء البرلماني. واستعرض رئيس المجلس حصيلة العمل البرلماني مبينا أنها شملت 107 مشاريع قوانين تضمنت إصلاحات اقتصادية واجتماعية وصحية وتنموية، إلى جانب النظر في قوانين تهم الاستثمار والطاقة والتشغيل والسكن والفلاحة والعدالة الاجتماعية. وأضاف بودربلا أن المجلس صادق خلال كامل العهد النيابية على 43 مشروع قانون تعلقت بالقروض، منها 34 قرضا استثماريا وتسعة قروض موجهة لتمويل الميزانية. وفي المجال الرقمي، أفاد بودربلا بأنه تم خلال الدورة الحالية توجيه 1996 سؤالا كتابيا من مجموع 6699 سؤالا منذ بداية العهد النيابية، مع تلقي 4679 جوابا من أعضاء الحكومة، إلى جانب توجيه 123 سؤالا شفويا خلال 12 جلسة عامة وعقد جلسة حوارية حول الأوضاع بجهة جابس، فضلا عن تسجيل 244 تدخلا في إطار الفصل 108 من النظام الداخلي للبرلمان. في شأن آخر، طالبت نقابات القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سلطة الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحر الشديد المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير المسبوقة للكهرباء والماء، والتي قالت إنها أثرت في المستشفيات

0: العمومية وفي المنظومة الصحية بصفة عامة. ودعت النقابة في بيان مشترك تم نشره الأربعاء إلى إعداد خطة لاستمرارية العمل وإدارة الأزمات بالمستشفيات العمومية ووضع بروتوكول وطني موحد للوقاية والتكفل بالحالات الصحية المرتبطة بموجات الحر، إلى جانب توفير موارد استثنائية للمستشفيات العمومية لمساعدتها على القيام بدورها في التصدي للأزمة الصحية الطارئة. في موضوع آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي حرص تونس على مزيد دعم حضور الكفاءات الوطنية وتعزيز إشعاعها داخل المؤسسات الإفريقية والإقليمية، مجددا انخراطها الراسخ في العمل الإفريقي المشترك. جاء ذلك خلال لقاء جمعه على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي عقدت في أديس أبابا يومي 28 و29 من جويلية الحالي بأعضاء البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الإفريقية بمقر سفارة الجمهورية التونسية في أثيوبيا، وفق ما تم نشره على المنصة الاتصالية والإعلامية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية. دوليا، أعلن الجيش الأمريكي أنه أكمل موجة جديدة استمرت لساعتين من الضربات وطالت عشرات الأهداف في إيران، فيما وصفت واشنطن هذه الضربات بأنها رد قوي على صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط قبل يوم واحد. إلى ذلك، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي سماع عدوي انفجارات في بندر عباس وجزيرتي أبو موسى وكيش بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، وأفاد لاحقا بدوي انفجار قادم من مضيق هرمز وسمع في جزيرة قشم، بالإضافة إلى دوي انفجار في مدينة بوشهر جنوبي البلاد. صرح ناطق باسم القوات المسلحة الأردنية بأن الدفاعات الجوية تعاملت فجر هذا اليوم الخميس مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية. ختاماً، أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين إثر غارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه، هذا فيما أصيب 7 فلسطينيين إثر قصف طائرات حربية للاحتلال بناية سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة شمال القطاع بعد إنذار بإخلاء مربع سكني. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة مسبح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة. الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وإن شاء الله الطريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نحب نحيي كل جواهر جوار FM TV، كيف نقول جواهر بيتم معنى الكلمة، اللي التفافهم حول جوارتهم خلوها دائما وأبدا تحلق في العالي، تحتل المراتب الأولى في نسب الاستماع والمشاهد. هي الاستماع بشكل خاص في شهر جويليا، وهذا الفضل فيه الرب سبحانه وتعالى ولكم انتم، ويحملنا مسؤولية باش نزيد نخدم أكثر من أجل المواصلة في المحافظة على ثقة جواهرنا، جواهر جوار FM مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. نقول صباح الورد للخليفة متاعنا من جديد.
1: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة، اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سلمين. أمين. اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين لرضاية الوالدين. وكما قلت حاتم، أهم شيء في اعتقادي هو المصداقية، يعني كل واحد يكون عنده مصداقية على مستوى أداه في البرامج ديما يلقى احترام ومتابعة من قبل المشاهدين والمستمعات والمستمعين.
0: والخصوصية اللي موجودة في جارة أنه هذيك عرفتها، اللي المستمعين هما يعملوا راديو متاحهم، هما يعملوا الحساس متاحهم في جوهر هذه المعادلة.
1: هذا هو
0: لي معناها لي فري كرياتور وانيماتور متاع الزيميشون، هما المستمعين اللي يضيفوا يقترحوا يلاحظوا يتكلموا في السيرفر فوكال ويقولوا شي يحبوا ما يحبوش، و يلسون لا معناها كلموش الباسيف، ماهوش المستمع الباسيف، لا هذا مستمع اكتيف. فمرسي بكو ليهم جميعا
1: عبرنا، وهذاك واجبنا في نهاية الأمر.
0: نعم، يلا نمشي ولي الأفراح ونهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 30 جويلية، ونستقبل المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم. بعثونا SMS على 85-990، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم، رقم التليفون متاعه، قلنا قيموه من نوم، رأوا اليوم عيد ميلاده أفرحوا به، وكلزم هديوا له الكادو الرائع اللي هو المنقلة من سيتي واتش.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: الانطلاق مع مريم غسان، نقول لك صباح الورد يا مريم.
0: وينك يا مريم يا بنيتي، وينك يا مريم؟ قول الو عايش بنتي، شنو معناها التليفون ولا علقت ولا نمشي ولا اللي بعدها؟ ترى
1: محمد امين عبيد، صباح الورد سيد محمد. محمد أمين عبيد،
0: محمد أمين عبيد إذا كان موجود ناخذوه، سينو إذا كان عندك المشافة خلينا ناخذ المشافة في
1: الإدارة. ما عنديش مشافة، عندي هذوما المريم
0: به دونك نبقاو معنا بسرعة باش نحاولوا ناخذوهم نشدوا صحيح باش نعديوا المكالمات هذه اللي طلبوها مستمعينا من خلال السيرفر فوكال نتاعنا، من خلال SMS بلوتو، معناها على 85-990 بعثوا لنا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم ورقم التليفون نتاعو، قالوا لنا اليوم عيد ميلاده، يلزم تهنيه بعيد ميلاده ونقدم له الكادو. هذا يسعدنا ويشرفنا بطبيعة الحال، ثقة العزيزة الغالية اللي يقدموا فيها أهلين الكل دي العزيز عليهم بمناسبة أعياد الميلاد. وانتوما زادة رو تنجموا تبعثوا SMS نهارة العيد ميلاد متاع العزيز عليكم لي جوهرة، وإحنا نقوم بالواجب اليوم 30 جويلية. سليم بن الشيخ صديقنا الدكتور باحث في الدكتوراه، هو معناه عم كمل في الدكتوراه متاعو اللي تحصل عليه سليم بن الشيخ في الشريعة ووصول الدين والإطار اللي كان في وزارة
1: كل عام
0: وحي بخير. أيضا من أصدقائنا شكون اللي نقاو اللي عندهم عيد ميلادهم، فما تليفون. ألو ألو
1: يا مريم،
0: مريومة
3: ألو،
0: اهلا وسهلا،
1: صباح الورد يا مريم.
3: بخير،
1: كل عام وانت حيه بخير يا بنتي
3: عايشه.
1: قوم يا مريم قوم، منين تكلم فينا؟
3: من دارك.
1: ايه من دارك، داركم وين؟
3: في بيتي.
0: وين داركم؟
3: في قصر هنا.
0: هيك في بيتي مانا مشكل تواك. ما زلت راقد انت في الفارش؟
1: زلت راقد مالي.
3: لا نقوم بكري خاطر نعاون.
1: تعاون ماما.
0: ربي يفضلها لك وربي يفضلك ليها. وقتاش تقوم؟ وقتاش تقوم امون؟
3: تقوم ستة.
0: انت تقوم معاها ستة وتعاونها، فاش تعاونها؟ تراتيني فكرة.
3: ما هي تمشي تخدم وقوم نعاونها في الدار.
1: قضيت الدار
0: وبعد تتهنى بك انت في الدار.
3: ايه
0: ربي يفضلك.
1: قداش عملت اليوم مريم؟
3: 16.
0: لا مصلي على النبي
1: تبارك الله.
0: لا هكا ولا
3: ايه؟
1: هاي مريم شكون بعث لنا وقال هني وهو بعيد ميلاده؟
3: والله الحقيقه ما نعرفش، انا نصور عمتي.
1: علاش عمتك اخترت؟
3: خاطر عمتي ديما تسمع فيك و...
1: هاي
3: ناس نصور عمتي حقيقة.
1: عمتك امينه هكا ولا
3: ايه؟
1: عمتك امينه تقول لك نحبك برشا برشا.
0: عمتك أمينة تبعها وتبع أمك وبوك اللي يسمعوا في جوهرة. اسمع جوهرة رك دائما وبدان تقع لي سوربريز من هذا النوع الممتازين الرائعين يعملوهم العائلة والأصدقاء.
1: وعمها منجي حتى.
0: وعمها منجي
1: حتى. عمها منجي
0: ربي فضلهم وربي فضلك ليهم.
3: عايش.
0: شكرا ليك نورتنا عزيزة. مرسي بكو. نواصل.
1: محمد أمين عبيد. سيد محمد أمين.
0: ألو. ألو. هذا قولوا مشافة
1: في قطر. محمد أمين
0: هو في قطر.
1: يهنيه بوه سي المنذر عبيد. كل كل عام وانت حي بألف مليون خير. سيد محمد أمين عبيد في قطر.
0: كان اتصلنا به من هنا معناه راهو تعدى بالك شيء ولا هو ما يجاوبش. على كل أنا حاولنا. تليفونه ما يتعداش. تقول لي مروة
1: ان شاء الله المنى خير. نقولوا له كل عام وانت حي بخير صديقنا واخونا محمد امين.
0: انا تعجبني تليفونه ما يتعداش. تعجبني في ودني هكا كيف يقولوا لي تعجبني. هذيك الصح. شنو اللي تخليه يتعدى؟ كان ما تعديش تليفون انت شنو اللي تخليه يتعدى؟ خليفه بن سالم الوحيد هذول.
1: هذا هو
0: اللي حتى الهوية قصيتوا علينا في الاستوديو. ما فهمش
1: الله محمد امين كل عام عرفت حي بخير.
0: قوم عيدك اليوم تعمل كيف باعتبارها لمروة تعدينا اللي تحب حتى الهواء ولا الماء وتنحينا اللي تحب زادة. يظل لي حسن هي كيك خليها ترتاح شوي من اللعب.
1: على العموم المنقالة مريم غسان قصر هلال اللي عمتها أمينة وعمها المنجي اللي بعثوا لها الاسمس.
0: تستاهل كل خير.
1: هذا هو.
0: وخاصة تقوم بكري باش تعاون والدتها اللي تمشي تحت معها. ربي يفضلك يا مريم وربي يحفظك وربي يخلي لك الوالدة ويخلي لك العائلة كلها. نورتنا وشرفتنا بهذه المشاركة. يلا فاصل قصير ورجعين.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي طريق. باش نمشيو نحلوا الكتاب اليوم على موضوع مهم كل سنة فيه، هذا يا سيدي كريدي دون أي ضمانات، ما تحط حتى شيء، كان تصريح على الشرف.
2: هذا هو حاتم، يعني المفروض بتختاري تاخذ القرض نتاعك.
1: تغزل لي
2: مش مصدقه ولا هي تحب تمشي؟
1: ليه تحب على التصريح على الشرف ال 25 دينار؟ هذول ما تهمكش انت ال 25 دينار،
2: هذا اللي مش تشوفوه،
1: دول يتم شركة.
2: على كل حال يبدو أنهم 3 قروض، هما بين 5000 دينار، 10000 دينار، 25000 دينار. باش نشوفوا شنو اللي هم مروة مبدئين، يعني ونشوفوا شهم الموظفين، ممكن البطال ياخو منه ولا ما ياخوش، ما عنده اللي عنده دخل ولا ما عندهش دخل، مترسم ولا مش مترسم، شنو الوثائق الممكنة، أو مجرد بطاقة تعريف وتصريح على الشرف يمكنك باش تاخو هذا القرض اللي هو يبدو قرض استهلاك أم هو قرض تمويل. زاد باش نفهموا التفاصيل.
1: قسما بالله كانت عديدي التليفونات كاملين في قوم عيدك اليوم ناخولك القرض متاع 25 مليون هاني قلت لك حلفت بقسما بالله
2: ان شاء الله
1: قلت ما عندي نعمل فيه. عطينا لاريير بلو. هاي
3: اغيير بلو
2: للجواب حتم على هذه الأسئلة كلها واستفسارات اللي طالبينها المستمعات والمستمعين. مشكور معنا سي محمد صالح العياري الخبير الجبين. قولوا صباح الورد سي محمد.
4: صباح الخيرات، صباح الخير والبركات للسيدات والسادة المستمعات والمستمعين.
1: صباح التصريح على الشرف يا عايش خويا، هذا اهم حاجه.
4: وكذلك سي حاتم مرحبا بك.
1: سي محمد صالح بشرنا بالخير، هل مجرد تصريح على الشرف فقط نهزوا للبنكه ونجم ناخذ الكريدي ب 5000 دينار و 10000 دينار وال 25000 دينار هل يهمنا ولا يهم الشركات والمؤسسات؟
4: شكرا سي حاتم. هو الحقيقه اثر صدور الامر، نحب نأكد أنا الأمر روى ضرب 148 لسنة 26 المؤرخ 23 جويلية 2026، ودخلت أنا إثر صدوره يوم الجمعة الفارط وتفاجأت بردة الفعل متاع بعض المواطنات والمواطنين. مش مصدقين والكلام اللي تقال وقتها في التعليق، رانا مشينا للبنك بتاعنا وقالوا لنا ما فما شيء.
1: هل نغزر هنا في القائمة التمويلات على شرف 2026؟ نغزر
4: على موضوع هلامي خيالي، احنا نحكيه على نص قانوني وامر تطبيقي
1: واضح.
4: هذاك علاش الحقيقة سي حاتم نحب نأكد، راهو القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ 2 أوت 2024، حوالي سنتين تو، هو الذي أقر ضمن الفصل 412 ثالثا جديد انشاء القرض هذا. يقول بصريح العباره، وهذه اللي موجوده في القانون، باش تعرف القيمه نتاع المبالغ التي هي موجوده على ذمه البنوك والتي سيقع اسنادها في اطار هذه القروض على الشرف. يقول بصريح العباره تخصيص اعتمادات لا تقل عن 8% من ارباح السنه المحاسبيه السابقه. هذه الأولى 8%. مبدئيا الرقم المتساوي
1: شكون يخصه هذايا من البنوك؟
4: لا 25 باش تعطي حوالي 120.
1: محمد صالح اسمعني، قلت لنا تخصيص 8%، شكون اللي يخصص 8%؟
4: بنوك
1: بابري بري... اه هيك لي بريسيزيون
4: البنوك.
1: ماله
4: نحكيو على البنوك. تخصيص اعتمادات من قبل البنوك لا تقل عن 8% من ارباح السنه المحاسبيه السابقه. معناتها نجيو احنا في 26 نشوفوا الارباح هذه
1: نتاع 25
4: السابقه لسنة 25 والرقم المتداول حاليا حوالي 120 مليون دينار.
1: باه.
4: وكل عام وعام مثلا على العام الجاي كان احنا
1: 120 مليون دينار على 25
2: على ذمه القروض هذه 120 مليون دينار
4: ونحسبوا على اساس 8%. وبالتالي هي الحقيقه فرصه سنوين فما 8% يقع تخصيصها لاسناد القرض هذا بالطبيعة اللي سميناه تصريح على الشرف. وفي نفس الوقت راهو القانون هو لنص الامر هو نص ترتيبي. وذلك علاش نحب نقول ملاحظه، راهو تراقبنا سنتين، راهو سنتين باش تم اصدار الامر الترتيبي اللي كان مبدئيا كجدني دنيا اسرع صدور القانون في اوت 2024، وبعد شهر شهرين تم اصدار الامر
1: الترتيبي. يا سيدي وصل والحمد لله، تاو هاجا وصل تاو باش نطبقوه هكا ولا لا؟
4: أو يقول القانون باش نمشي لك للأمر. يقول خطوط تمويل صغرى على الشرف قصيرة المدى، وأنتم تعرجوا عليها خاطر في ظرف سنتين على أقصى تقدير تم خلاص لا تتجاوز هذاك السنتين بشروط ميسرة قانوني قالوا دون فوائد. شفت هذوم العبارات الهامة اللي حبيت تركز عليها، دون فوائد ودون ضمانات. معناها تمشي البنك باش تاخذ قرض، ما فماش الفوائد اللي المستنسين يطبقوها البنوك على اسناد القروض، ودون ضمانات ما يقولوش عندك عقار، عندك اصل تجاري، اعطيني سنين ضمان باش ترجع لي القرض. هذا كل مش موجود بالنص القانوني، وبالطبيعه تم تطبيقه ضمن الامر سلف الذكر عدد 148 لسنه 26.
1: سي محمد صالح، شنو نجم ناخذ بهذا؟ شنو نجم ناخذ 5000 ولا 10000 ولا 25000 دينار؟
4: قلت لي سي حاتم صوتك بعيد شويه.
1: شن نجم ناخو سي محمد صالح؟ اش ناخو في ال 5000 10000 20 25 30؟
4: ما تعرف طريقتي انا معاك ديما بالتدرج. شوف باهي، اتفقناش في هذا النص القانوني، وبعد اكدوا بالطبيعه الامر يكون نحكي عليه اللي هي راو دون فوائد ودون ضمانات. نمشيو للاشخاص تو. شكون من الاشخاص المعنيين بالامر؟ جاء الامر اكد قال الافراد وأصحاب المشاريع الصغرى. اثنين المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة. وثلاثة الشركات الأهلية. هذوما المعنيين بالأمر بالقروض اللي كنا نحكي عليهم. وهذوما اللي نحكي عليهم توا راهو فيهم حدود، كل واحد قداش ينجم ياخو القرض هذا.
1: البلافون سقف معنا، السقف اللي يوصل له باهي يعطيني قداش.
4: الأسقف هذية جاء الفصل أربعة من الأمر نحكي عليه. قال بصريح العبارة راو تم تحديد سقف التمويل في حدود 25000 دينار لفئات المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، حطيناها مع بعضها. 10000 دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى، و 5000 دينار كحد أقصى بالنسبة للأفراد. أفراد هم الأشخاص العاديين، وتعرف احنا كان شركات تسميهم ذوات معنوية، وكان اشخاص طبيعيون معناها المستعمله في الجبايه اشخاص طبيعي اللي هو الفرد. ويقول لتغطيه حاجات الاستهلاك او بالنسبه للافراد الامور واضحه، مش باش يعمل مشروع هو ولا شركه اهليه ولا مؤسسه اقتصاديه صغرى متوسطه، لا الافراد راه قال لتغطيه حاجات الاستهلاك. حاجات الاستهلاك شنو؟ باش تشري مكيف، باش تشري فريجيدير، باش تعمل حاجات تابعه للمنزل. هذه هي معناها بصفه عامه بالنسبه للاستهلاك. وتعرف اللي احنا ديما نقولوا راهو الاستهلاك يعتبر من اهم معناها
1: محركات
4: محركات النمو. هذاك علاش حب يعطي المشرع دفعه شويه للاستهلاك في البلاد. وفي نفس الوقت راهو فما تساؤلات، كيفاش البنك تعطي بدون ضمانات؟ وشنو يضمن اللي باش ترجع القرض نتاعها؟ هذاك علاش جات التسميه باللول بالكل قلناها بصريح العباره راهو على شرف. هذا خطوط تمويل صغرى على الشرف اسمها بالقانون. وباعتبار البنوك وديما نقولوها هذا السنوات الاخيره الكل اللي هي مورا مفرهده شويه، فهي القطاعات الموجوده في البلاد السنوات الاخيره ديما نعتبروا البنوك اللي عندها اريحيه بالمقارنه. نقول قلناش راهو اغنى اغنياء العالم، اما بالمقارنه مع المؤسسات الاقتصاديه الاخرى تسمى مفرهده شويه، وهذه تعتبر مساهمه من قبل البنوك لتدعيم الدورة الاقتصادية، وبالخصوص اللي قلنا نحكيو عليهم أفراد وأصحاب المشاريع الصغرى.
1: سي محمد صالح، إذا كان نحوصل
4: الشركات الأهلية،
1: سي محمد صالح إذا كان نحوصل التونسي شي نجم ياخو توا من اليوم؟ شي نجم ياخو منذ صدور الأمر الترتيبي والدنيا الكل قداش؟ 5000 و10000 فقط؟ عاود لي بالضبط.
4: هاني قلت نعاودهم، نبداو بالسقف الكبير 25000 دينار كسقف.
1: مش للمواطن هذا، يذولي هذا خاص بالشركات
2: الاهليه والصغرى والمتوسطة
4: والشركات الاهليه. 10000 دينار لاصحاب المشاريع الصغرى مثلا، انت باش تجي كهربائي باش بتصلح في المكيفات. ما تسمع مشاريع صغرى هذيك.
1: باه
4: سالوني قالوا لي وشني كي يجي البنك شنو بيثبت لي هو عنده صاحب مشروع صغير. قلت له بطبيعته لو احنا كي بدي واحد عنده مشروع صغير
1: عنده باتين
4: اول حاجه باش يمشي للاداءات باش يحل لك نسميه باتين تعريف جبائي.
1: بس مصالح المواطن عنده الحق في 5000 دينار فقط.
4: الا المواطن العادي افراد سميناهم هذاك عنده الحق في سقف 5000.
2: الافراد هذوما نحب نسال سي محمد صالح يكون موظف بطال يخدم في القطاع الخاص يخدم في القطاع العام متقاعد شكون نوعهم؟
4: باه شكرا سي خليفه على السؤال خاطر بالفعل انا اثرت الدخل نتاعي السابق في احد المحطات جات الاسئله هذه. ما دام النص القانوني لم يحدد طبيعه الافراد نحكيو ديما بالنص القانوني ويلزم الجميع لما قالش لا موظف ولا فلاح ولا تاجر ولا صناعي قال الافراد
1: افراد
4: مهما كانت طبيعه نشاطهم.
2: ما انا عندي كونت نمشي نقول نعمل تصريح على الشرف في البلديه وتعطيوني قرض ب 5000 دينار
4: بربي هو ما قالش ما قالش مشاريع تصريح على الشرف في البلديه ما قالش تسميه كيك تصريح على قرض على الشرف لا ما قالش تصريح على قرض على الشرف ولكن وما فيش فوائد وما فيش ضمانات ايش يبقى توا او سؤال اللي تسال يقول لك انا يلزمني نمشي للبنك نتاعي اللي انا فتحت فيه الحساب ولا نمشي لاي بنك هذا سؤال تطرح
1: ايوا اللي جاب
4: نقول الامر كيف كيف ما حددش وبالتالي انت حر تمشي لاي البنك ولكن خلينا نحكيو بطريقه عقلانيه انت اليوم كي تمشي تاخذ قرض بصفه عامه خارج الاطار هذا البنك اللي باش يعطيك يقول لك راه لازمك تفتح حساب عندي علاش؟ خاطر انت كي باش ترجع القرض على الاقل كي يبدا الحساب مفتوح لدى البنك او كي تبدا الامور واضحه حسب المبالغ المودعة في البنوك يقعوا خلاص هكا القرض اللي
1: خلاص.
4: انا حسب قناعتي الشخصيه هذا تحليلي الخاص نقول نفس الشيء كي تمشي البنك وانت حالف حساب في بنك اخر تقول لك ما البنك نتاعك تعطيك على جيني لي انا
1: واضح
4: وكما عندكش انت حساب
1: بربي اسمع محمد صالح مازال 30 ثانيه واضحه العمليه هذه واضحه سمح محمد صالح سمحني 30 ثانيه مازالوا لي جاوبني اجابه سريعه في خصوص لا قدر الله وسامحوني وحاشا من يسمع يا سيدي نقول انا ما عنديش شرف يا اخويا صرحت على شرف وخليت الفلوس ومانيش حاب نخلص شو يقول القانون لهنا؟
4: سهله برشا يا قانون ما يقولش ما سهله برشا معناها المعمول به انت اعطيتك قرض باش ترجع لي اصل الدين هذا اللي ما ترقنالوش في ظرف سنتين معناها الامر حدد الامور في ظرف سنتين على اقصى تقدير ترجع القرض علاش باش تعطي فرصه لاكثر ما يمكن
1: باش ياخذوا قروض اذا كان ما رجعتش محمد صالح يرحم والديك اذا كان ما رجعتش
4: اصل الدين البنك تقدم بك قضيه في المحكمه
1: قضيه في المحكمه سي بينال معناها
4: اذا كان عندك قرض وما رجعتليش اصل الدين
1: واضح
4: والمشرع يقول راه يجب ارجاع الدين في ظرف سنتين ايش بتعمل البنك وقتها؟
1: هكا تقوم بالقضية نتاعها وتاخذ فلوسها عن طريق المحكمة
4: على مدى سنتين وما رجعليش القرض نتاعي.
1: شكرا سي محمد صالح العياري الخبير في الجباية وفي الاقتصاد على كل هذه المعطيات. السابعة صباحا و31 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawel Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawel FM.
1: Billy Riot. تحب تحكي
2: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: صباح النور صباح الورد. الموعد البارح كان مع السحب رزنامة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 اللي ينطلق يوم 22 و23 أوت. جولة أولى كلاسيكو الترجي والنجم ودربي العاصمة في الجولة الثامنة. بالنسبة للجولة الافتتاحية تقدم سقيت الدائر تواجه شبيبة العمران، الملعب التونسي النادي الرياضي الصفاقسي، أمل حمام سوسة الاتحاد الرياضي المونستيري، الترجي الرياضي التونسي، النجم الرياضي الساحلي، نجم المتلوي النادي الإفريقي، اتحاد بن قردان، نادي حمام الأنف، النادي الرياضي البنزرتي، مستقبل المرسى، ترجي جرجيس، الأولمبي البيشي. زميلنا رضا الخليفة كان حاضر في عملية سحب الرزنامة وتحدث مع السيد معز المستيري على تفاصيل الرزنامة.
4: سموازل مستيري مرحبا بك على جوهر فام. أول حاجة نبدأ بالموسم الرياضي الجديد اليوم صاحب الرزنامة، هل من تفاصيل يعني؟
5: احنا مرحبا بكم. قبل كل شيء احنا قبل ما نقوم بعملية صاحب الرزنامة كنا تقاملنا عرض اكسبوزي شرحنا فيه الديرولمون تاع الكالندريه جنرال واللي هي حاضرة على امتداد موسم كامل. معناتها مبدئيا قدمنا الرزنامة العامة لحدود جولة 21 وقلنا علاش في انتظار التعرف على نسبة تقدم الفرق التونسية في مختلف المسابقات الأفريقية. مباشرة دونك تعرضنا بعد ولا عملنا عملية سحب القرعة والرزنامة اللي كانت على النحو اللي شفتوه سيادتكم. إن شاء الله بالتوفيق لكل الفرق التونسية، إن شاء الله الموسم هذا يكون أحسن من الموسم الفارط. شكر كبير للفرق التونسية، شكر كبير للجماهير الرياضية اللي عدونا موسم مميز وموسم مزيان ولونجو كان معناتها ممتد لاخر الجولات. ان شاء الله بالتوفيق للعباد الكل. ان شاء الله
4: الموسم الجديد باش يكون احتمال البدايه تكون بالسوبر بين الترجي الرياضي ونادي الصفاقسي 16 اوت.
5: اي مبدئيا معناتها تم العرض النقطي هذه على الاداره الفنيه، نستنى في الاجابه نتاعها. نعرفوا انه معناتها مقابله السوبر هذه معناتها عندها مده كبيره، معناتها ماهيش في الوحده نتاع المكتب الجامعي هذا. اذا ارتأت الاداره الفنيه انه فنيا باش تكون فما اضافه وفائده دونك باش يتم تعيينها، والا باش يكون كالعاده معناتها المقابله نتاع السوبر الوحيده تتعلق بالموسم الرياضي الفارط.
3: زميلنا رضا الخليفة تحدث زاد مع السيد معز المستيري على خطه جديده كمكلف بالمنتخب.
4: امبارح انت صار كلك مبروك رئيس رئاسه لجنه المنتخبات، لو تعطينا بعض التوضيحات حول هذا التغيير في

0: الحقيقة وجعتنا العباد كل ما وجعت الجمهور وجعت الشعب أمة كبيرة احنا في كرة قدم ورغم انه باقي الأمم راهو ساعات تتعرض لنفس المسألة اللي تعرضنا لها احنا لكن احنا ديما نأملوا انه في اقرب وقت ممكن عنا توا تري بيانتو معناتها التصفية نتاع نهاية كأس افريقيا بول يترشح منها معناتها فريق واحد ان شاء الله ننجحوا كيف العادة انه نمروا نهاية كأس افريقيا ولو انه الحقيقة ما عادش فما معناتها راهو منتخب ضعيف ومنتخب قوي كما العادة دونك ناخذوا جميع المقابلات نفس النسق نتاع الجديد
1: والاس معز الكريتير نتاع الفن الجديد معز الشعبين يعني تم اجماع
0: معلوم اي فما اجماع انا ربيت كل شراري هذه يعرف انه معين معناتها من اكثر الاطارات من انجح الاطارات التونسيه الموجوده معناتها توا نعرفوا معناتها خلال اشرافه كوسوسوا على الترجي الرياضي التونسي والا حتى توا نهض بركان النتائج الرياضيه المحقق ولاهم من هذايا واهم من راينا انا من راينا احنا القناعة التامة متاع الإدارة الفنية.
1: السؤال آخر هو نعرف التحكيم وما أدرك من التحكيم وقع تجديد الثقة في طاقم التحكيم متاع الموسم الماضي بقيادة الجزائر
0: الإدارة الوطنية
1: للتحكيم على أي أساس وقع تجديد الثقة في
0: شوف معناتها كيف معناتها خضعت المسألة هذه خضعت لعملية تقييم معناتها فما بوادر إيجابية كبيرة قام بها جمال حمودي على مستوى الإدارة الوطنية للتحكيم فما تحسن فما تشبيب على مستوى القائمة الدولية ولات متاحة للعباد كل معناتها كل أربيتر الموتيفاسيون موجودة قدامه تخدم وتجتهد وتخابر وتعطي حق العباد الكل معناتها القائمة الدولية تنجم تكون مفتوحة قدامك فما بعض النقاط المراجعة هذاك ليش حرص تام على أنه هذا مراد بن حمزة يكون على مستوى الإدارة كرئيس إدارة وطنية للتحكيم وفما مراجعة شاملة تقريبا المختلف اللجان المنضوية صلب الإدارة الوطنية للتحكيم
1: يعطيك الصحة سمعي
2: نجم رياضي الساحلي واصل تحذيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد تحت اشراف مدرب الفرنسي براكوني ومساعد سليم بن عاشور حصه تمارين يوم امس عرفت انضمام الثنائي الاجنبي المالي عمر با والسنغالي موسى سانغور الاتحاد الرياضي المونستيري واصل طرابلس في عين دراهم البارح اولى مقابله الاتحاد الوديه فاز على المستقبل نفزه 7-0 ثلاثيه الاحمد بعصيده ثنائيه الفراس الميلادي هدف الشيم جبالي وهدف للجزائري سامي بوعلي والبارح كان اول اجتماع للهيئه التسريه الجديده للاتحاد الرياضي المونستيري برئاسه السيد جمال السقا بالاطار الفني ولاعبي الاتحاد في عين دراهم سبع انتدابات جديدة في نجم المتلوي محمد علي لوريمي متوسط ميدان هجومي ظهير الأيسر أسامة هيشري ظهير الأيمن أيوب تليلي نفس الخطة العزيز الغريسي أحمد الباجي مهاجم نجد الدبابي مهاجم عبيد الشابي متوسط ميدان هجومي شبيبة القيروان أعلنت تعزيز صفوفها بالمهاجم حبيب اللزاز قادم من سكك الحديد الصفاقسي معتز بالقاسم أنيس خضر قادم من ترسانة الليبي نادي ضمك السعودي أعلن تعاقده مع المدرب عبد الرزاق الشابي اللي أشرف البارح على أول حصة تدريبية للفريق رضوان سليمان كان ضيف جمال البارح في بلانت سبورت حدث على اعتزاله كرة السلة وانطلاقه في التدريب خارج تونس
3: أنا حتى كي مش تشد كيب توا راك تعاون في الليجان وتعطي
4: استراتيجي
3: وخبرتي وحتى كي تبدا انترينور سينيور يزمك تحضر في الليجان وتشوف
5: لا تكون عندك عين انت مراقب
3: واذا كان فما حاجه باش تصلح وباش تحكي مع لي زونترينور دي جون واحد وكل شيء هذاك واجب عليك مي انا كما قلت لك 40 سيزون بالاكسبيريونس وبالدبلوم اللي عملتهم كيف لي اكسبيريونس اللي عملتهم في السامر ليج مع بروكلين نيتس ومع ميامي هيت toujours je vise le haut niveau معناها je me sens معناها très près ان شاء الله باش نشد une bonne équipe
5: نعرف اللي عندك عروض نعرف اللي عندك عروض من خارج تونس نعرف في بالي نعم
3: ما نحبوش نحكيو توا
5: لا مانيش نعرف ما نقولش عليهم
3: ما نحبوش
5: نحكي عليهم انت ما نقولش عليهم
3: ما نحبوش نحكيو توا ما نحبوش نعطيك سكوب اخر انا عندي بيست اخرى زاد قاعد نخمم فيها بخلاف اني حوايج من برا تونس فما بيست اخرى نخدم عليها اللي هي علاش لا خاطر موا جو فيز جران وجو ريف جران اني نكون مع ان جران نو في اون ايكيب برو ليغ ولا في ايكيب تلعب برو كاب وقاعد نخدم عليه وان شاء الله كان ربي يسهل فيه نكون مع ان تري جران نو في الباسكيت في
5: ايكيب اسبانيوري يا سيدي تبع الخيط يفهم تبع الغرزه والغيط

الكرة الطائرة المنتخب الوطني التونسي للفتيات أقل من 18 سنة يتوج ببطولة إفريقيا للأمم بعد الانتصار في النهائي على المنتخب المصري 3-2 في قاعة الإسكندرية المصرية. روح جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.

74 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000. تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمع من الجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل المستمعين. اليوم كالعادة باش نحكي لكم على لي بون بلون اللي عند براءة فواياج، باش نحكي على العمر وموسم العمرة اللي وقع افتتاحه منذ أيام قليلة، وبرشا ناس بدأت تحضر في رواحها. وماكم تعرفوا التونسي مغروم برشا بالعمر، التونسي يحب العمرة يمشي لها كان لزم مرتين في الموسم، وكان لزم كل عام يمشي، وهذا يتلاحظوه لأنه يحب برشا العمرة، وربي يكتبها له ويكتبها للناس الكل، وربي يعطينا عودة زادة للناس الكل اللي مشيت. الناس قلنا كل عام يبرمجوا على عمرة أموا أقل ما فهم كان مزوز، وإن شاء الله ربي لا يحرم منها مؤمن يا رب العالمين. لكن هيت نذكر زادة بعجالة المستمعين الأعزاء، وأنه صيف سنة براء فواياج عنده أحسن سوم في تونس. إيه نعم، أحسن سوم في تونس شفتوه في الوتلة، شفتوه في كل الخدمات اللي عند براء فواياج، بشكل خاص باعتبار برشا ناس اتصلت وتكلمت ودخلت للسيت وشافت أنه موجود بشكل ملحوظ، لأنه برشا دخلوا كما قلت لكم. هو أحسن سوم متاع وتلة في تونس، واللي تلقاهم عند براء فواياج، ومن غير لا تلوج ولا تضيع وقتك، واللي يحب يثبت يدخل توا لدوبل في ثلاثة مرات براء فواياج.com ويعمل ريزرفاسيون متاعه بأحسن سوم في تونس. اي نعم، احسن سوم في تونس مع المرافقه لاكومبانيمون نتاع المندوبين نتاع براء فواياج اللي زاده كان تحبوا تتصلوا بهم بالتليفون. عندك السيت وعندك التليفون على ذمتك، وعندك ارخص سوم في تونس، وهذا بشي هزنا الى ارخص سوم في العمره زاده.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمج صيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
1: توا يقول القايل باهي، قلت لنا بقل سوم في تونس في الوتل ونقيسوا عليها نقاو زادة في العمر، لكن مش هذايا اللي يخلي التونسي يختار باش يمشي مع براء فواياج. يختار باش يمشي مع براء فواياج نظرا للليكيب اللي يلقاها عند اكتافه دائما وابدا في خدمته صباحا مساء ويوم الأحد 24 ساعة على 24 ساعة، يرافقوه بأتم معنى الكلمة المرافقة التامة، الخدمات الراقية والممتازة والأخلاق الفاضلة اللي عندهم، وأيضا الهدف متاعهم ما هوش مادي. يقول لك أهم حاجة نحب عليها كالمرافقين أنه دعيوا تخير، وكل معتمرين يروحوا فرحانين ودعيوا بينا بدعيوة الخير وقت اللي يقول الله يرحم الوالدين ولا ربي فضلك ولا ربي طول في عمرك. يقول لي أنا نبدأ وتقول لي زادة مش فرحانة طائرة في الهواء. هذا ما يميز زادة الكاليتي متاع السيرفيس براء. مازالوا تقريبا أقل من شهر على تاريخ المولد النبوي الشريف، ومازال أقل من ثلاثة أسابيع على رحلة العمرة الأولانية اللي مبرمجتها براء فواياج نهار 19 أوت، واللي مازال فيها كان بعض نقول بعض الأماكن بقايع راهي تفك الناس تحب العمرة، وخاصة زيدة مع فترة المولد النبوي الشريف وفي رمضان. تعرفوا جيدا زيدة كيف الإقبال يولي بارش على العمرة. الرحلة هذه باش تجي تزامنا كما قلنا مع تاريخ المولد النبوي الشريف، وبالطبيعة باش تكون رحلة ممتعة كما عودتكم براء، وكالعادة بالرفقة الآمنة وبجودة الخدمات اللي عرفتوها في براء فواياج بالراهو تزيد تتحسن من عام إلى عام، لأنه فما حتى التكوين متاع المرافقين يستمر على مدار السنة، وفي العطلة هذيك ما فماش عطلة، التكوين متاع المرافقين من طرف الإدارة ومن طرف المسؤولين على براء فواياج راهو يكاد يكون يوميا، لأنه الهدف متاع براء زادة هي النجاح ونجحت في ذلك في ظرف قصير في 5-6 سنوات هي أنها تكون عندها أفضل وأحسن الخدمات في العمرة. وانتم ثبتوا في اللي مشاه وراءوا كتبوا على الصفحة متاع الفيسبوك وصرحوا قالوا أحسن مارينا في جودة الخدمات. للمزيد من المعلومات حول تفاصيل الرحلة هذه والرحلات اللي موالية وأيضا تحب تعمل ريزرفاشون وتحبوا يعاونوك المندوبين كما قلت لكم في الاختيار وفي كل صغيرة وكبيرة تسألوا عليها عندكم 70-550-020 نعاود 70-550-020 وعندنا 21-881-882 نعاود 21-881-882 وعندنا 21-882-881 معناها 21-882-881 برافو ياش فوتر بارتنير دو كونفيونس.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. وتعرفوا الوالدين قديش يعزوا عليهم صغيراتهم، كيف يبدأ خارج باش يسوق كده يوصي فيه بربي ساعد على روحك، بربي وحيدة وحيدة فاثني، وكيف توصل كلم طمني. حتى لو كان كبار في العمر راهو الصغيرات كبار معنا أولادهم ولا بناتهم وعندهم ألف حق، طريق ولا تصعب تخوف. وفما ناس ربي سبحانه وتعالى معهم أولا، ثانيا يحرصوا كل الحرص أنهم يطبقوا قانون الطرقات، أنهم يخفضوا من السرعة، أنهم يتركوا الأولوية للناس اللي تتكالب على هذه الأولوية وتتخمر تخمير، أنه السرعة مش عندهم في القاموس متاعهم كالجنونية اللي ساعات تتعدى بحذاك الريح متاع الكهرباء ولا الموتور اللي يتعدى يدرد على الكهرباء اللي على يد اليمين وهو مدوب على اليسار. هذا الكل تلقاه ما عندهمش، عندهم حاجة برك وحيدة وحيدة يوصلوا سالمين غانمين ويعملوا دي ريكور أيضا في المحافظة على سلامتهم وسلامة الركبين اللي معاهم وسلامة كل مستعملي الطريق. نقول لهم برافو وجات سيرونس تكرمهم من خلال مصافحة يومية ومن خلال ان كادو زاد يوميا لي سوبر كونديكتور دو جات اسيرونس.
2: جات اسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: اليوم باش نمشيو الجربة، جربة ميدون تحديدا، والاجونس جات اسيرونس نتاع سي فرج القاسمي، وش يكون معانا الضوء. الضو معانا، اي نعم سي الضو لاطرش هو ضيفنا هذا صباح. سي الضو منورنا صاحبي.
3: صباح النور والسرور ليك سي حاتم سي خليفة وكل متتبعي إذاعة جوهر اف ام، مرحبا بكم وصباح الورد مرة أخرى.
1: ربي فضلك يتولي في عمرك سيدي ضو. باه ضو العزيز، قل لي قداش عندك من اللي ماخو البرمي؟
3: أنا خذيت البرمي من 2004، معناها نحكو في 22 سنة.
1: اللهم صلي على النبي. به أولا قريبا. ثانيا
3: والحمد لله وفضل ربي سبحانه وتعالى، معناها صفر حادث.
1: اللهم صلي على النبي، إن شاء الله ربي يبقى عليك الستر وانتي المجهود اللي قايم بيها وأتى بثماره وإن شاء الله ياتي بثماره وزاد مستقبلا 50 سنة نحب أخرين ومئة سنة أخرين خونا ذو لا ترش دون أي حادث. الحمد لله يا رب.
3: إن شاء الله يا ربي ربي يبقى علينا الستر وعليكم وعلى جميع التنسيين يا ربي.
1: يا ذو أعطينا فكرة، أعطينا نصيحة ولا اثنين خلنا نعرفوا كيفاش زاد احنا نتعداو وسلامات وما يصير فينا حتى شيء.
3: سيدي حاتم السياقة أخلاق ونفع بال ما فيه بيس الناس توسع بالها عليش الزرفة سيس روحك واحدة واحدة توصل بيس ما ثم حتى يخليك معناها باش تتعد السرعة المسموح بها سيس روحك وسيس كرهبتك. الأصل مش انك توصل في أسرع وقت، الأصل انك توصل سلامات وهذا هو الأهم فيك ولعائلتك. يعنيها سيس روحك عليش لقدر الله تيتم صغارك وإلا تم صار تونسيين تواسع اخرين يتملم خيراتهم دونك وسع بال ونحترم بعضنا. راهو تعرف هي اكثر حاجه هي ان ولت العباد نادره شويه مين يحترمش بعضهم في كل الاولويه نتاعها. علاش ما نعرفش علاش دونك نحترموا بعضنا ونوسع بالنا ونقص شويه من السرعه توصل الناس كلها لباس وتقضي شهرها وربي يبقى علينا وعلى بلند الستر إن شاء الله.
1: دولة رشقة تستعمل برشة سيارة؟ تمشي بسيارة برشة دو؟
3: سيارة نمشي مرة مرتين في العام.
1: بما معنى شو مرة مرتين؟ معنى السيارة تستعملها يوميا؟
3: السيارة نعمل في 300 كيلومتر في الجمعة تقريبا.
1: 300 كيلومتر في الجمعة في وسط جربة ولا تخرج من جربة؟ أنت جربي هكا ولا ليه؟
3: أنا شخصت من بنجردام نخدم بحكم وظيفتي معناها في جربة وتو حاليا في غمرسة من ولاية طبوية.
1: في غمرسة ربي يعينك وربي يعطيك صحة البدن. دونك وقت اللي كنت في جربة وقت عملت لاسورونس عند جات اسورونس اجونس فرج القاسمي هكا ولا لا؟
3: بالطبيعة عملت في لاسورونس نتاع جات وما حبيتش نبدل الاجونس على خاطر ما عنديش قلق معاهم وهم ما قلقونيش وين ما قلقتهمش مش عارف نبدلهم. الحقيقة معناها عندي معاهم باش وما تهمش علاش نبدلها معناها لقيت راحتي معاهم هم لقوا راحتي معايا وان شاء الله ربي يبقى علينا الستر يا سي حيت.
1: ان شاء الله ان شاء الله يا خويا ان شاء الله سلامات دائما وابدا. يعطيك الصحة سي دولاتر شرفتنا نورتنا برافو عليك. نواصلوا زاد هكا مع كل مستمعينا اللي نسميهم مبدعين انا في السياقة وقت اللي يقول لك 22 سنة ما تسببت في حتى حادث دولاتر ذو جات اسيرونس قدم لك هدية قالوا لك عليها ولا ليه ذو؟
3: والله ما نعرفش عليها سنية للأمانة. أنا قال لي الهدية قلت له مرحبا.
1: الهدية اللي تجي ذو أنت من بقردان؟
3: أنا من بقرداني إن شاء الله.
1: باي نعطيك دخلة ليبيا هكا وتعمل جولة وترجع
3: باي الكادو هذا يا حاتم. أنا من أقرب الديار الليبي ولا عمري دخلت هالتو
1: ربي سهل. ذو العزيز عندك 500 دينار كارت تجيليس متاع جيل انرجيشي اللي تهديها لك جات اسيرون 500 دينار اسونس كاملين ليك انت وبرافو من الفوق ويعطيك الف صحه وشكرا لحضرتك.
3: ربي يبارك لكم وان شاء الله من حسن الى احسن وربي ان شاء الله يعاونكم ويحفظكم ويحفظ بلادنا يا ربي من كل سوء يا رب.
1: محلها الدعوه الاخرانيه ومحلها دعواتك يا سيدي ضو لاطرش من هو اصيل باش نبداو ولايه مدنين في بالضبط قال لي بنقردين وايضا اسوري في جات اسورونس اجونس فرج القاسمي جربه ميدون. فيليسيتاسيون ضو لاطرش.
0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الساعة 2 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
2: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
5: مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على دنيتكم.
6: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.
7: جوهرة
8: بوبليسيتي.
9: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم أومولوجي. إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
10: الصيف متسمع التبحيرة، الجو اللمة ولقية الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت.
11: مونوبري ديما معك.
12: تحب على فريات والبرومويت مزروب على تأثير دارك وحير منين؟ شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من اللبسة والأكسسوارات من 24 جويلية إلى 3 أوت. إديسيون سبيسيال ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحة للساحلين بجانب الملاحة.
7: جوهرة
8: بوبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV. موجة مع الموجة.
13: ميتيو على جوهر اف ام.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله الطريق سلامة بالنسبة لكل مستعمدي الطريق. نتابعوا في آخر التحينات بتبيع الحال متاع الميتيو حتى نعطيو ميتيو ديجور فيها كل التفاصيل متاع تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم، مع الإشارة أنه مستحب راهو طقس اليوم معناها استقرار نسبي نجم نقوله في درجة الحرارة، في حين من نهار السبت لحد هكا في الويكاند هذية باش نعرف ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، مش تكون موجة ثانية مبدئيا حسب المتابعين والمختصين في المجال الجوي، ولكن فما درجات حرارة باش ترتفع في كما قلت لكم في نهاية الأسبوع وتتواصل على امتداد الأسبوع القادم، وتنعطيكم التفاصيل هذه الكلها. هات نشوفوا طقسنا اليوم بالتحين اللي يقدم هنا المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس الخميس 30 جويلية 2026 يتميز بسحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فأحيانا كثيفة السحب بالمناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. وفي الخريطة نشوف وين موجودة الأمطار هذه، الريح من القطاع الشمالي ثم راهي تتجه من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، معتدلة فقوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. هذا شي يعطينا بحرنا اليوم باش يكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال، والعلامة اللي نرفعوها هي الحيطة والحيطة والاحتياط مع الحيطة قد ما نقدر، باعتبار المغامرات في هذه الفترة اللي يعيشكم مع ارتفاع درجات مياه البحر، ولات عندنا طيارات ساحبة ما غير ما تشعر تهزك ودخلك الداخل، ولا قدر الله تصير حوادث متاع غرق إن شاء الله. ليه استحفظوا لي على رواحكم وكيف تعوموا، مش بالضروري ندخلوا برش يزي حتى الواد الأول قال الآخر كما نسميه، احنا ما نوصل هكا لهنا لسدري ما يكفي. تتراوح الحرارة قصوى اليوم بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى حدود 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي. هات نشوفوا مع بعضنا اش عندنا في الخريطة متاعنا. في الخريطة باش نقاو في الفترة الصباحية فما بعض الأمطار اللي موجودة ضعيفة في مثلا المنستير نسجل فيها 31 درجة وسحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، نفس الشيء مهدية 31 درجة وسحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، هذه مستير وين مهدية وين موجودة الأمطار. بقية المناطق باش تكون بين سحب عابرة إلى سماء صافية ودرجات حرارة الكلها ثلاثينية، لا فما 28 في الكيف و 29 في سليانة، والبقية أعتقد البقية الكلها ثلاثينية، 30 بنزرت هي وباجة وجندوب الفترة الصباحية، راهو نتحدث 32 تونس الكبرى ومعها نابل، 31 زغوان سوسة، 31 والمستير اللي قلت لكم فيها أمطار ضعيفة سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة هي والمهدية 31 زادة. أعلى الدرجات نشوفوا القروان 32، قفصة 32 هذا الصباح، توزر 34، 33 في قبلي، وأعلى الدرجات هي في برج الخضرة 35 درجة. بعد الظهر هل تتغير المعطيات؟ لا أمطار ما عندناش بعد الظهر، عندنا بين سحب عابرة إلى سماء صافية، هذا ما يميز طقس بعد الظهر لهذا اليوم الخميس 30 جويلية، سحب عابرة مرورا بسحب قليلة إلى سماء صافية ودرجات حرارة باش تبقى أغلبيتها الأغلبية المطلقة 30، 41 درجة نسجلوها في برج الخضراء وسماء صافية. 32 درجة نقاوها في بنزرت وفي سوسة 32، في المستير 32، المهدية زادة 32، في حين في تونس الكبرى 34، نابل 35، صفاق 36 و 36، زادة في سليانة، في الكيف 38، في جندوبة وباجة 37، في القيروان بعد الظهر وفي سيدي بوزيد، وأعلى الدرجات نبدأ ب 39 قفصة وتوزر ومعها إقبلي و 41 قلت لكم في برج الخضرة، هي أعلى الدرجات مع الإشارة كونه طقسنا يتسمى هكا جيد حسب الاستقرار اللي قلت لكم عليه في العوامل الجوية، موجود باعتبار درجة حرارة مستحبة. في الليل زادة مش باش ترتفع برشا درجة الحرارة، أقل درجة 26 درجة اللي باش تكون في الكيف وفي القصرين، 28 في بنزرت وتونس الكبرى، 27 في نابل، 28 في زغوان سوسة، 28 هي والمستير والمهدية ومعهم صفاق 28. أعلى درجات الآن نقاو 32 درجة في توزر، 30 في قبلي، و 32 في برج الخضرة في طقس هذه الليلة وفي درجات الحرارة بتاع هذه الليلة. غدوة نهار الجمعة خنشوفوا مع بعضنا شو اللي عنا نهار الجمعة، بشي واصل مواصلوا في هذا الاستقرار، درجة حرارة مستحبة، طقس سماء متاعو قليلة سحب قليلة إلى تقريبا سحب عابرة، ما فماش حتى سحب كثيفة، درجة حرارة كما قلنا مستحبة باش تروح بين 29 درجة وصولا لأعلى درجات 34 درجة في توزر، 29 الكيف، في شريط الساحلي زاد 29 المستير نقاوها المروحة على شريط الساحلي، 31 في المهدية، 32 سوسة، 33 بين تونس الكبرى ونابل أيضا، 32 في بنزرت وفي زغوان، 33 نقاوة زادة في القيروان، أعلى الدرجات كما قلت لكم 34 درجة في توزر وأقل الدرجات 29 في الكيف. هذا بالنسبة للغدوة الجمعة مع الإشارة راهم من الويكاند، تنجم تكون البداية من الويكاند، فما ارتفاع في درجة الحرارة بداية الأسبوع القادم، زادة باش نعرف بداية نتاع ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، لكن ماهيش موجة أخرى نتاع اللي عشناه في الفترة الأخيرة نتاع كل 12 يوم تقريبا نتاع سخانة سخانة بيتمي معنى الكلمة، وصلنا حتى لل 49.7 50 درجة وصلنا وأكثر، في تعرفوا هذا في الظل في الشمس أكثر، لا باش تكون ارتفاع عادي نجم نقولوا عليه في درجة الحرارة، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا ونساعدوا روحنا، نساعدوا روحنا، راهو ارتفاع درجة الحرارة مستنسين به احنا ومتعودين به، ولكن نعرف وقتاش نخرج ونعرف وش نشرب مياه ما نشيحوش من الماء، ونعرف أيضا نستحفظوا على سلامة صغيراتنا وكبارنا في العمر وأيضا اللي عندهم الأمراض المزمنة، وإن شاء الله كل ما يعطينا ربي يعطينا باللطف. كانت هذه إذن الميتيو، خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: بحل ورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشي مع بعضنا في المتابعات لموضوع يهم التوانسة. وقالك هو حديثنا اليوم فالبارح نسل مجموعة من الوخيان كانوا يتحدثوا وقالك الدجاج غلي. الدجاج غلي شنو اللي غلي؟ علاش غلي وكيفاش؟ ليه غلي برشا؟ قلت لهم واللحم غلاش مثلا؟ ليه هذاك ما يهمناش فيه، ما عادش ولا من الأولويات متاع العائلة التونسية. ساعات يتفكروا في المناسبات والأعياد. والحوت هو غلية زادة، لا لا زادة هذاك ما يهمناش فيه، احنا نعيشوا بالدجاج. وصحيح كان ثبت طاقة التوانسة تعيش بالدجاج، وخاصة الطبقة المتوسطة وحتى ما عادش متوسطة، هي شوية تعبت شوية، والطبقة الضعيفة وحتى يمكن طبقات أخرى. هات نعرف الدجاج غلية وإلا لا، وهل باش يزيد يغلى والا لا؟ في المتابعه مع خليفه بن سالم.
2: متابعات
3: في المتابعات باش يكون معنا سي ابراهيم النفزاوي رئيس غرفه تجار الدواجن بالتفصيل، اللي يقولوا له صباح الورد سي ابراهيم.
1: الو سي ابراهيم. الو الو سي ابراهيم. سي ابراهيم نسمع فيك، مرحبا بك سي ابراهيم.
4: اهلا وسهلا، انا سي حاتم لاباس.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: صباح الخير وصباح الخير مستمعين اذاعه جوهر افهم.
1: علاش غليتوا علينا توا الدجاج اللي هو ولا الطبق اليوم يراه للتونسي يا سي ابراهيم؟
4: الو
1: الو تسمع فيا؟
4: لا لا
1: باهي، نعاودوا الاتصال به خونا ابراهيم.
3: لا يبدل بلاصه بالكش،
1: مانيش عارف يقول لك مانيش نسمع بكون. نعاودوا الاتصال به، ولكن مش يكون هذا تو نعملوا نضربوا مع موعد في حدود 9 غير درجين، نسقنا العمليه مروه 9 غير درجين، في حين زاد باش نمشيو للحاجات هم التونسي المساحات التجاريه الكبرى من خلال الاستضافه للغرفه ورئيس الغرفه نتاع المساحات التجاريه الكبرى.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موج مع الموجة.
1: بحل ورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. تدخل المساحات التجارية الكبرى الأغلبية متاحة الأغلبية المطلقة تبحث على الماء صعيب كان مشتاق تلقى كل الصغار صغيرة بكل مش حتى ليتر أو تلقى نوعية أنت عمرك ما تعرفها تكتشفها ليها واللي مرة ونقص برشا بشكل ملحوظ في المساحات التجارية الكبرى. بالنسبة لديوان المياه المعدنية تقولنا فماشي أزمة في المياه كل اللي بيعوا ونقروا زاد بيدهم عندهم نقص كبير نقص مش مقطوع جملة ما فماش الماء. شنية الهدر وعليش في المساحات التجارية الماء نقص وغير ذلك زاد من المواضيع اللي نطرحها مع
2: سيل هادي باكور رئيس غرفة المساحات التجارية
1: نعم الكبرى.
0: ضيف الدنيا وما فيها
1: سيل هادي يعطيك الصحة على تلبية الدعوة. مرحبا بك.
3: مرحبا بمستمعين جوهر FM في كامل أنطق أنطق في كامل في كامل الجمهورية على خاطرية إذاعة وطنية.
1: شكرا لحضرتك. باهي سلادي ننطلق معاك. عندنا ماء عندكم ماء
3: الماء موجود كل يوم لكن
1: أعطيني كل لكن هذيك
3: احنا في وقتنا نبداو في نسق عادي معناتها فما في هذيك الحلقات اللوجستية فما مخازن فما مخازن نبداو من المصنع للمستودعات هذوكم نقولوا الدبوات اللي يسميهم الدبوات اللي بيعوا الماء الجروسيست للمستودعات نتاع المساحات الكبرى حتى لين للمستهلك هو بيدو
1: يخزن زاد شويه ما مش برشا.
3: شنو اللي صار؟ صار لنا موجه حراره
1: كبيره
3: ياسر وطولت واحنا بالطبيعه راهو المصنعين نتاعنا ينظموا رواحهم ويعملوا ستوك واحد كل شيء من الثلاثي الاول ولا الثلاثي الثاني من السنه باش هذيك البيريود هذه وقت يجينا حراره نجموا نغطيو بك ستوك اللي عندنا. جاتنا بكري وجانا قصان ضوء في المصانع خلى منشيره نقص في الانتاج بالطبيعه وقت الضوء مقصوص ما ينتجش. ثاني حاجه وقت يرجع الضوء فما اللي هما ما هماش عندهمش كلي بروتيكسيون الكتريك نتاع ماكيناتهم وكل شيء يضربونا نفرجوا
1: قالوا لي فما معمل تضربت له ماكينه وقف على الانتاج
3: تصير يا يعني احنا في الديار قاعدين نشوفوا فيهم في الديار يقول لك فريجيدير تضرب على كليماتيزور تضرب من شنو هما كيف
1: معرضين لهذا
3: معرضين. فما اللي عندهم الوقايات نتاعهم وقايات تتكلف فلوس معناتها انفستيسمون ماكينه اخرى مش يحط ماكينه ومش حتى في الديار راهو موجودين الوقايات ومش غاليين في الديار تكلف ظهر لي 500 دينار دار كامله تولي بروتيجي على لي سور تونسيون على الواحد ولذا اليوم عندنا طاقه الانتاج ناقصه شويه خاطر فما عباد مازالوا يصلحوا في الماكينات نتاعهم ومش يصلحوهم ووقت اللي نرجعوا الحراره تاع موسم عادي ونرجعوا للناس الكل يصنعوا في الماء ويعلبوا في الماء نرجعوا كيما تقول معناتها كيما يقول كيما تعدى معكم سي لاسعد مزاح رئيس غرفه الواحد المشروبات غير الكحوليه يقول لك انا وقت اللي المعمل كل ينشو احنا عندنا الكاباسيتي باش نغطيو اليوم معناتها فتره نتاع
2: لكن سي الهادي توا يقول قائل في الحماس نلقى الماء يقال انهم هما ياخذوا فيه مساحات تجاريه نجيبوه
3: جيب رئيس غرفه نتاع الحماس
1: عندهم
2: غرفه المساحات
1: عندهم
2: هما عندهمش غرفه اما توا بالحق
3: انا رئيس غرفه المساحات الكبرى خاطيني
2: يقال انهم هما ياخذوا كان ياخذوا بالجرو من المساحات
1: هل تبيعوا بالجرو انتم معناك يشري 30 السيكه و40 السيكه تبيعوا له في المساحات التجاريه الكبرى ولا
3: في الشتاء
1: في الشتاء في الصيف لا
2: في اثناء الازمات احنا مرينا بها مثلا في البنان غير يولي يقول لك لا تاخذ كان كيلو ولا في السكر
3: الاولويه كيلو ولا شوف احنا عندنا معناتها برانسيب سهل ياسر الحرفاء نتاعنا يجيو على طوال النهار مش كلهم يجيو الصباح ولا كلهم يجيو العشيه واحد احنا نحبوا وقت يجي الحريف يجي يلقى الماء في الصباح في نص النهار وفي العشيه ومخر في الليل.
1: الليمات صعيبه شويه باش
3: نلقاو. احنا نحاولوا.
1: حاولتوا انتم.
3: احنا نحاولوا هذا الواحد. دونك واحنا الماء وقت يجينا يجينا مره في النهار صباح كاو ما جيناش ماهوش هكا اللي على بعضه الكماين داخله خارجه واحد كل شيء. وبالاخص الفتره هذه احنا نحاولوا باش
1: غليتوا في سعر الماء الليمات ولا لا؟
3: لا والاسعار راهو فما فما تعاون بين المساحات التجارية وبين وزارة التجارة باش نكون فما ضغط على الأسعار باش ما يتزادوش، وخصوصا هما ما زادوش وقت اللي زادت لهم المواد الأولية، وقت اللي البلاستيك طلع واحد كل شيء ما زادوش.
1: واضح.
3: وانتم سألتوه همس سي الأسعار وقال لكم
1: على المساحات التجارية داخل المساحة ما زادوش.
3: لا لا لا لا فما فما فما
1: لأنه لي كونكورون تاعكم انتم الحماسة زادوا.
3: عيط له.
2: كيفاش تفاعلتوا مع قصان الضوء؟ يعني تقص الضوء على المساحات قاعد تخدم عندهم الجروبات ولا سكرتوا كما
3: عندنا؟ لا عندنا من المفروض المساحات نتاعنا كلهم عندهم جروبات، اما جروبات باش يخدم حاجه اساسيه مش باش يخدم
2: البيع والشراء.
3: باش يخدم معناتها فما حكايه حكايه هذه المواد الطازجه معناتها يلزمنا
1: باش يمنعوا المواد هذه ما تفسدش.
3: باش ما تفسدش خاطر بالطبيعه هذوكم هذاك شريناهم وخلصناهم مش نبيعوهم، يلزمنا نحافظوا على سلامه المواد هذوكم كل شيء. وعندك حكايه السيكوريتي والكاس واحد وكل شيء.
1: نعم.
3: هذو فما اللي معناتها كما الواحد يحضر روحه واحد كل شيء، فساعات واحد ما مشالوش الجروب يبطلوا شويه باش يخدموا ولا واحد كل شيء. ممكن يصيروا اضرار ممكن، اما ما
1: صيروش. لا سوري انتم
3: اي بخلاف هذاك سوري اي سوري ما تخلص لكش 100% اسيورونس
1: كي مو تعاون معناها ولا اسيورونس لازم
3: عندك عندك خبره في الاسيورونس ما ترجعلكش كل شيء معناتها
1: اي مو تهز معاك وظن القفه باقي افضل
3: افضل
1: افضل من لا شيء
3: ما عندناش اضرار كبيره
1: الحمد لله.
3: اي
1: عندنا حاجه اخرى خارج المساحات التجاريه الكبرى يقولوا غلات وبعد نشوفوا مع رئيس الغرفه، لكن حضرتك موجود لهنا عندكم انتم، هل فما زياده في اسعار اللحوم البيضاء ولا هي نفسها؟
3: لا هي نفسها
1: هي نفسها.
2: ما فماش نقص في التمويل؟
3: لا ما فماش نقص موجود.
1: اي موجود. لا موجود. شفت لا موجود. شفت موجود
3: موجود. وفما كيف كيف في اللحوم البيضاء فما تنسيق مع المصنعين ووزاره التجاره باش يكونوا الاسعار مستقل
1: باش نستحفظوا عليها الى حدود متى؟ هل صحيح الى حدود نهار 9 اوت وبعدها تتغير ولا لا؟
3: لا لا ما ما ما فماش اذا كان فما مؤشرات تقول اللي هو السعر التكلفه مش يطلع بالطبيعه ما يلزمناش احنا يلزمنا نحافظوا على الصناعات نتاعنا وعلى المنتجين وكل شيء ما يلزمناش نضروه. لكن فما مؤشرات تقول اللي حاجات التكلفه زادت في الواحد بالتنسيق مع وزاره التجاره يصير مراجعه الاسعار.
1: في الغرفة نتاعكم قداش عندنا من مساحة تجارية كبرى؟
3: في الغرفة نتاعنا يجيو كيما تقول إذا كان نحسبوا العلامات التجارية اللي تابعة للغرفة نتاعنا عندنا قرابة 330.
1: والمساحات التجارية الكبرى هذوما 330 موزعين على كامل تراب الجمهورية ولا المناطق الساحلية بشكل خاص؟
3: إذا كان نقول لك أنا إذا كان تقول فما 85% ولا 80% من السكان جايين على المناطق الساحلية 80% من
1: المساحات التجارية موجودة غادي تمشي للحريف بطبيعة الحال. قداش تخدموا مخدم؟
3: الغرفة نتاعنا احنا توا في قرابة 10,000 خدام.
1: هل صحيح فما نقص في اليد العاملة خاصة في اللي كيسير قاعد نشوف فماش بعض المساحات التجارية عندها إشكال في هذا؟
3: لا ما فماش نقص موجودين. بقينا كل واحد وكيفاش
1: طريقة الخدمة نتاعو
3: كيفاش التصرف في الموارد البشرية
1: نتاعو
3: معناتها كل واحد وكيفاش معناتها ما نجمش نقول فما الغيابات فما العرايس فما الكونجيات فما تعرف الحكاية هي بيدها وفما الأوقات.
1: واضح. نجيك خليفة.
2: التنافس على مستوى المساحات التجارية هو في العادة في لي بروموسيون معناها بالنسبة لي أنا كحريف كيفاش نمشي للمكان هو اللي باش نلقى فيه روحي بال بال بال في المصروف يعني عادة، ولكن كأنك تدخل هذه متقاربين بالنسبة للحريف. علاش؟ تلقى كثير من العالمين في كل القطاعات مش كان في المساحة التجارية
3: التنافس،
2: ولكن تلقاهم تقريبا متقاربين ما همش بعد.
3: التنافس جاي، الأصل التنافس جاي في الأوفر بيرمانانت، معناتها المواد والأسعار اللي هما ديما موجودين طول السنة،
2: العرض القار.
3: العرض القار، التفرقة بين المساحات هي في البروموسيون. وانتم تشوفوا اللي ديما كل علامة تجارية ما تحبش اللي عند البروموسيون بتاعها اللي تعمل فيها موجودة عند الواحد متاعو، المنافس متاعو. ولذا حتى بالتنسيق مع المزودين يكون فما اون بروموسيون اكسكلوزيف. هذا اللي يصير، اللي ساعات بالتنسيق مع وزارة التجارة تصير عرض بروموسيونيل جلوبال للناس الكل فرد وقت، اما بالتنسيق مع وزارة التجارة.
2: هذاك بالتنسيق مع وزارة التجارة نشوفوه،
3: خاطر احنا مع بالطبيعة ما عندناش حق نحكيه بين بعضنا، لا اسعار ولا عرض لا حتى شيء. ساعات بالتنسيق مع وزارة التجارة يصير عرض، عملناها مثلا في مرة في رمضان، عملناها في مرة أخرى ظهر لي عام 21 في العودة المدرسية. أما مش عرض معناتها أوفر بروموسيونيل جلوبال. احنا ديما نقولوا اللي معناتها بالنسبة للحريف يلزمنا نوفروا له حاجة في القدرة الشرائية متاعه. معناتها ديما كما تقول قلنا نحكيه على الدجاج، والدجاج اللي هو معلب والآخر من عشان هو واحد كل شيء، أما يزمنا نعطيه العرض الأساسي اللي هو لوفر دو باز متاع الدجاج اللي هي الدجاجة باك ولا
1: كل البنوات متاع اللي يعطيهم الموظفين معناها بشكل عام، قطاع خاص ولا قطاع عام، المساحات التجارية الأغلبية تقبلهم معنا وتنحي 10% عليهم.
3: مش الكل،
1: قلت مش الكل، معناها فما البعض اللي ما يقبلوش.
3: أنت تحكي على تيكي ريستوران.
1: تيكي ريستوران
3: أي دونك تيكي ريستوران، فما واحدة منهم اللي عملنا بالكارتة، ما عادش بالبنورق، خاطر هذاك اللي غالي وما فماش وما نقصوش من 10% فيه.

0: كوميسيون معناتها تحسب عليها تي في ا. توا احنا عملنا لقينا حكايه الكارتا فيها اقل مصروف عن احنا خاطر كلها فيها دي فلو اوتوماتيك نتاع
1: غير ما تاخذ الوحده وتعديها وتحسبها وتعمل قداش منها وتنحي ال 10%.
0: هما كيف مشيرتهم كيف سي ديجيتال ما عادش عندهم دونك التكلفه نتاعها اقل برشا وتقسمنا الواحد التكلفه نتاعها بين التيكي ريستورون ولا
1: وبطبيعه الحال تنحات 10% ربحها المواطن المستهلك اللي هو يتحيل على الواقع نتاعو باش ينجم يعديه باش الواقع نتاع شريط باش ينجم يعدي امره ويقضي القضيات اللي حب عليها لعائلته به. نرجع
2: المساحه التجاريه وما تعرضه يعني حضور المنتوج الوطني والمنتوج الاجنبي محدد بالقانون في مستوى النسبه ام لا؟ ساعات واحد يقول لك تمشي انت للفضاء التجاري الفلاني لانك تفركس على المستورد ولا انت من جماعه الكذا، موجود هذا في حياتنا.
0: اي
2: النسبه نتاع حضور المنتوج الوطني مقابل المنتوج اللي يستهلكه تونسي اجنبي.
0: المنتوج التونسي الكود 619 ودبار اللي يبدا 619 اللي هو التونسي 85%.
2: مفروض هذا
0: لا
2: مش والاختيار منكم
0: مش لا لا, من لا لا لا لا ماهوش ما فما ما فيش تقنين ولا ما فيش حتى شيء. هذا الطبيعي كل شيء ما بيبان الكل محلوله الناس الكل. اما انا نحكي لك في رقم المعاملات
1: في الشيف الدافير نتاع المساحه التجاريه كلها
0: في الشيف الدافير
1: 85% منتوج تونسي
0: باهي برشا اللي البيرسيبسيون اللي عندك انت هو اللي تراه بعينك.
1: اي
0: هذاك حاجه اخرى معناتها تنجم ترى انت منتوج اجنبي وعنده كما نقولوا احنا فيسينغ برشا وحيد موجود اما هو ما يعملش رقم معاملات ما يقلقش. فهمتني؟
2: تحسبوا برقم المعاملات مش بكم المعروض
0: مش قداش من متر لينير ماخذ في المجازان. انت احنا ديما معناتها اللي وقت نرجعوا للموضوع هذا ظهر لي حكينا فيه في فيفري
1: وقت شفت بحذر
0: اي دونك احنا ديما وقت اللي نغزروا شي يشوف تشوف العين تشوف اللي هو فما برشا منتوجات اجنبيه وواحد وكل شيء. اما احنا وقت نشوفوا في رقم المعاملات راهو حتى معناتها في مناطق اخرى معناتها انت والمناطق زاد مش الكل
2: ما يطمن يعني تونسي يمشي المنتوج التونسي اكثر من ماشي يعني والاجنبي هذا
0: انا نجبد ديما المثال نتاع الماء. علاش ما فماش ماء اجنبي في تونس؟ فماش ماء اجنبي في المساحات الكبرى خاطر اذا كان باش يجي ماء الدبوسه مش تجيب نعش انا ب 3000 حط لها انت عرض كبير وتتشاف واحد كل شيء ما حد ما يشريها خاطر غالي ياسر بريز قد ستيك وما فماش هكا ديفيرونس كبيره واحد وكل شيء.
2: الاختيار نتاع الفضاءات التجاريه قبيله وكنا بالاحصائيات هو منطقي تقول لي حسب عدد سكان موجودين ولكن بعض المساحات التجاريه نلقاها موجوده قريبه في من الاحياء الشعبيه غيرها بعض العلامات. احنا تحكي
0: على تونس تونس الكبرى
2: تونس احنا نعيش في تونس الكبرى ولكن حتى في مستوى الجهات يطلبوا خدمتها لانها مهمه في تعديل الاسعار.
0: أي.
2: أنا هكا في اعتقادي هذا في مستوى الانطباع أن وجود الفضاء التجاري يساهم في تعديل الأسعار. ما أنا عندي أكثر من اختيار
1: يكون
2: في الكاف ولا في القفزة ولا في غيره.
1: فما اختيار من طرف بعض المساحات العالمية مساحات التجاري الكبرى أنا تمشي لبروكسيميتي دولا بروكسيميتي معناها تقرب برشا
0: للحكومة.
1: أي سيسا فما موجودة خصوصية عند البعض منهم ويبدو انهم لاقين رواحهم فيها وناجحه العمليه
0: من عرش مش تابعين الغرفه نتاعنا
1: مش تابعين هذوكم
2: لا حتى تابعين الغرفه ثم بعض العلامات شفتهم قراب حتى تبع نعرف مثلا تقام اكثر موجودين في الاحياء من علامات اخرى كبيره ما اختارتش التوجه هذا. هو توجه اقتصادي قصدي ولا
0: اقتصادي
2: على المدى
0: اقتصادي اذا كان احنا في العرض نتاعنا ماذا بينا نجيو بالمواد الطازجه معناتها بالخضره والغله واللحم والحوت والدجاج وقت اللي تبدا المغازه المساحه نتاعها صغيره ما نجموش نخليهم هذوما خاطر بخلاف العرض اللي تراهم لي مابل فروا اللي نحطوا فيهم كل شيء فما الداخل فما دي شامبر فروا اللي لازمك تخزن فيها مواد كل شيء ولذا تولي المساحه اللي التالي وراء المغازة أكثر من
1: أنت المغازة. أنت تقصد فيها مجي معناها؟
0: ما
1: حبش يقولها معناها.
2: لا ما باش ما إيه توا مجي مثلا ولا تشوفها قريبة عندي.
1: تخدم على القرى. تخدم في حاجة أخرى.

0: ربي هذا سؤال بشوي اللي عام لهنا وانت رئيس الغرفه.
1: هذوما هذوما سياسات معناتها التسويق نتاع العلامات. انا رئيس الغرفه انا
0: كرئيس غرفه كرئيس غرفه زاد باش نعطيو حق العباد الكل في الرسول مسؤوليه المجتمعيه للمؤسسه. فما بعض الاجتهادات منهم كاكزامبل ناخذ وامشي لانه سبونسور معنا ونعرفوه خدمنا على الرسول معاه فنقول رايده في العمليه. هل فما انتم تنسيق انه باش تخدم هل مساحات
1: الكلهم الكلهم عندهم برامجهم والكلهم معناتها يفرقوا بين بعضهم مش فرد البرنامج. وبعد العباد وقت يشوف فما حاجات في لي زاكسيون ار اس او فما حاجات يبدا التونسي سنسيبل اكثر الحاجه اكثر من الاخرى معناتها يدور له صحيح. والله اللي عملته العلامه هذيك هذيك باهي واحد الاخر ما عملهاش واحد كل واحد عنده برامج نتاعه وكل واحد معناتها نخدموا على الشيء.
0: دونك الرسول دخل في عند المساحات التجاريه الكبرى بشكل جيد بنسبة قديه
1: معناتها تطوعي
0: هو تطوعي بطبيعة الحال
1: ما نجمش نعطيك نسبة شنو هي النسبة اللي تحب كيفاش
0: نعرفش بارابور للشيفر دافير بارابور قداش من علامة عندكم الكل منخرطين ولا البعض منخرطين بعض الأرقام
1: لا العلامات الكلهم عندهم كل واحد برامج متاعها
0: تعالى رسو
1: ما هوش هذية ما هيش من ديزاكتيفيتي متاع الغرفة معناتها كل علامة تجارية عندها
0: برنامجها الخاص
1: مع انديبندونس وكل وحدة وين وصلت وما عنديش حتى
0: معناتها ان شاء الله يواصلوا لأنه مهم جدا المسؤولية المجتمعية للمؤسسة الاقتصادية بشكل خاص وخاصة بالمؤسسة هذه اللي هي قريبة جدا من التوانسة معناها تقريبا أغلبية التوانسة سامحني ما عنديش دي ستاتيستيك اوفيسيال ولكن نقول لك أغلبية التوانسة راهي تمشي للمساحات التجارية الكبرى تقديم غادي
1: ان شاء الله يكونوا سنسيبل هذوما الواحد والانفيرونمون
0: سي سا اللي مهم جدا هو حياتي مستقبلي
1: كل شيء بار اللي نشوفهم يسوقوا على الاوتوروت ما همش برشا لاهين بالبيئه
0: سي فري سي فري
2: هي مشاريع في
1: يجيوا للمساحات التجاريه الكبرى ما قرام على الاوتوروت ما فهمتش
0: شكون هو هذاك التونسي زعما ولا مش تونسي
1: لي ماتريكولاسيون تونسيه ما عادش اللي يسوق
0: اللي يسوق هذاك
2: مشاريع هي اقتصاديه عندها قيمة على مستوى التشغيل مشكلاتها في البلاد يعني مشكلات مثلا شوفوا قطاعات كثيرة
0: الحمد لله.
2: ولا هي نفس الفكرة
0: المشاريع
2: هذه رابحة ما هو فيها الهمهامة والبيوع والشراء بالنسبة للتونسي ديما رابحة
0: لدي رابحة الحمد لله
1: في العالم كامل في العالم كامل الريزولتا نت في الاخر في الاخر تاكل اخر سطر اللوطه بين 0 و2% من رقم المعاملات
0: الربح نتاعها شوي
1: هذا في العالم كامل
0: احنا في تونس هكذا
1: احنا بين 0.5 و1
0: شنو تحصل لانه وتعدينا تربح معنا.
1: لا لا وتعدينا الربح صغير الربح صغير بالنسبه للشيفر دافير بورسنتاج نتاعه صغير صحيح شيفر دافير
0: كبير.
1: كبير كبير اما ما نساوش اللي راهو اكثريه الربح اللي تعمل فيه المؤسسه تعمل فيه بعليك استثمار جديد
0: تكبر وتوسع
1: تحسن اول حاجه
0: تحسن
1: تحسين الوقت وثاني حاجه اكسبانسيون تكبر وتزيد
0: لكن مغازل. مش خاسره والحمد لله
1: ونتمنوا تعدينا على
0: فتره معينه
1: اي بتاع الكوفيد
0: كوفيد
1: صح اي وقت الكوفيد العباد يقول لك انا معناتها ديما اللي ترجع ديما الحكايه يقول لك انا را فيهم مساحات بالصف البر 100 متر صف نقول له اي داكور 100 متر صف انا الشيفر دافير نتاعي مش في الصف اللي برا في الكاسه
0: صحيح
1: يشوف في الكاسه اش فهم حد علاش خاطر عرفتك اللي يعملوا لنا 30% برك تقبلوا من العباد اعطينا قداش من حريف في المتر مربع ولا في 100 متر مربع واحد كل شيء واللي شارج ما تبدلوش والشيفر طاح وزدنا زدنا ما فماش استنى كمل زدنا ما فماش نقل عمومي واحد دونك زدنا اعطينا اكثر فلوس للخدمه نتاعنا باش كشهر ونص ولا شهرين ولا قداش
0: يجيو ويخدموا
1: وباش نوفروا هذا السيرفيس اللي وقت
0: لكن اللي نقوله لهنا انه بدينا نسترجعوا في الانفاس بدات ترجع
1: هاي صحيح توا
0: باش العجله بدات تدور كما كانت قبل ولا مازالت؟ اعطينا صحيح.
1: احنا باش رجعنا المستوى 2019 ظهر لي رجعنا له في 24.
0: اي طويله العمل يا عامين تقريبا.
1: باش معناتها مستوى رقم معاملات.
0: اي وانا تحكي على رقم معاملات
1: باش بعليك ترجع زاده باش ترجع باش توصل للليكيليبر فينانسي نتاع كل شيء. ما رجعنا له كان عام 2025.
0: ان شاء الله تتحسن اكثر الامور لانه راهي المؤسسه الاقتصاديه الخاصه اللي تو هذيك راهي مؤسسه وطنيه تخدم لنا فيها اولاد
2: حوالي 10,000.
0: حوالي 10,000 هذا مباشر ده. في المباشر يمكن والله يمكن تضرب في ثني في الغير مباشر معناه
1: اي فما برشا
0: برشا
1: معناتها دايرين بالما ما فماش كان السلعه والبيوع والواحد فما برشا حاجات دور بها اللي هو الصيانه اللي هي الماركتينغ اللي
0: هذيك في الغير مباشر هذه المؤسسه هذه راهي وطنيه نستحفظوا عليها ونحبوها تكون رابحه وتخدم لنا اولادنا وتساهم في الاقتصاد الوطني.
1: اي ما نساوش اللي هي مؤسسات هذوما يخدموا في نطاق القانون يخلصوا في الاداءات نتاعهم يخلصوا اداءات اللي على الخدامه يعملوا الروتونيو على سورس على المزودين يخلصوا التاكس لوكاتيف
0: وما عندناش راه وحود
1: وقت اللي نحسبوهم هذوما الكل
0: مساهمه في البلاد في البلاد في
1: اللي هي مش موجوده في القطاعات عند صاحبك اللي قلت لي عليه الحماسه.
0: نختم بحاجه اخيره
1: نشري اسمع راهو نشري من عندهم الحماسه
0: اكيد
2: كلهم يشتروا من الحماسه
1: معناتها ديما نقول لهم راهو التجاره متكامله ماهيش معناتها وقت عندك قضيه كبيره تمشي المجازان كبير وقت عندك مش تشري
0: نمشي العطار نمشي الحماس نمشي
1: ما انتش باش تدخل المجازان كبير باش تشري في الاخر دابو زمان وتعدي اربع دراج باش تشري دابو زمان.
0: ما عندناش علامات تجاريه اجنبيه في تونس اجنبيه 100% نتحدث
1: 100% لا القانون ما يسمحش لا راس وقت نقولوا علامه تجاريه اش معناتها تقول مؤسسه
0: اي مؤسسه في مساحه تجاريه
1: كراس مال في تونس عندنا اكثر حاجه
0: 45%
1: لا لا 25%
0: 25 انتوما
1: 25% وديما معناتها يلزم ترخيص من البنك المركزي.
0: وعندنا احنا مساحات هكا ولا ما عندناش؟
1: موجود
0: واحده اثنين ثلاثه اربعه ولا واحده ولا زوز ثلاثه معناها قديه؟
1: على الاقل اثنين
0: على الاقل اثنين باهي مساهمة
2: بالنسبة لها تونسي في النهاية
0: لا 75%
2: اي هو باش نستفاد
1: اقل حاجة 75%
0: معناها عادي باش المؤسسة تخدم هكا كما المؤسسات الأخرى
2: كل
0: في البنوك وفي غيرها وفي الدنيا الكل. على كل نستحفظوا على المؤسسات نتاعنا يعيشكم لأنه هذيك تخدم لنا في وليداتنا وهذاك علاش رانا في تواصل معاكم ونحبوا نوصلوا للمساج نتاعكم واذا واجبنا باش ننور الراي العام. ما فما حتى شيء غلي الايامات
1: لا
0: الماء ما غليش
1: لا ما غليش الماء كان المفروض يجي يغلى وقت اللي تغلى المواد الاوليه
0: الاوليه لكن ما غليش
1: ما غليش.
0: انتم ما زدتوش زاده في اللحوم البيضاء الدجاج ولا لا لا فماشي زيادات
1: فما اللي الاسعار اللي هما يطلعوا يابتوا هما الخضره والغله
0: هذاك معناه نتاع كل يوم كل يوم حسب السوق وحسب مارشي سونترال مارشي
1: الجرو سنات برك الله عليه الدلاع قتلهم الكل دونك
0: هو هبط الاسهم برشا الدلاع كان غالي وبعد هبط
1: لا سنات صابه كبيره
0: هبطت الاسهم
2: عدل
0: الفيل كان غالي عدل الطرح الكل ان شاء الله يا خويا ديما في متناول العباد الكل وما نحبوش زاد الفلاح يخسر كنا نكونوا رابحين غانيون هذيك سيدي نورتنا وشرفتنا شكرا لك على هذا الحضور الانيق فاصل
1: طيب.
0: فاصل ونختموا الحصه.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نرجع لسي إبراهيم رئيس الغرفة الوطنية لتجار
2: الدواجن
1: بالتفصيل واللي هو في استقبال المواطن وهو اللي بشره بكل بشارة
2: هو اللي بيعه
1: البشارة اللي يقوله زيد وناقص له خلينا نشوفه في المتابعات شو عنده ما عندوش بره
0: متابعات
2: معانا سي إبراهيم النفزاوي نقول لك صباح الورد مرة أخرى.
3: صباح الخير مرحبا بكم مرحبا بمستمعين إذاعة شهر أفين.
1: طيب روم زاد ولا ما زادش السعر وناقص ولا مش ناقص التزويد؟
3: ناقص التزويد لكن بحول الله احنا تعرف ديما بالمرصاد إلى المظاهر هذه تاع الزيادات والوعدة الناس تصادف في الماء العكر احنا ضد الناس هذوما وقاعدين نخدموا في خدمة عن باش كثير الزيادات وعندنا تو الحمد لله يا رب العالمين مديرة جهوية قاعد ننسق انا وياه وقاعدين نخدمه في خدمة باش ما يكونش الدجاج يفوت على خاطر مكتعرف الدجاج عندنا في مقرر يوفى نهار 9 أوت وحنا تو لحد الآن ما بتمس زيادة أما مكتعرف الظرف اللي عشنا فيه عشنا الظرف الأزمة الكبيرة تاع العظم الأزمة الكبيرة تاع العظم اللي قاعدة العظم قاعدة تباع بأقل أثواب والمنتجين تاع البيض قاعدين
2: تو الدجاج ناقص والعظم متوفر هكا ولا
3: العظم متوفر لكن قلت لك سما ازمه كانت ازمه موجوده ووفرت الانتاج وعاونوا ونقصوا الطلب جدتك البرنامج تاع الطيبات الطيبين زاد عطين بله ولينا صلحنا ما صلحنا فيه وبعدها تو زدت السخانه هذه زدت اثرت برشا على
2: والبرنامج نتاع الطيبين والطيبات شنو علاقته بالعظم؟
3: والله ما نعرف عليها يا اخويا هذيك برنامج عملوها عملها الدكتور ولا شنو نقص
1: النظام الطيبات
2: نظام الغذائي
1: نظام وتابعوه تابعوا فيه ربي توصل
2: مش مصري هو البرنامج
1: ربي توصل
3: الحمد لله رجعت الامنيه على المجاريه تو كيف رجعت الامنيه على المجاريه جاز السخانه هذه وزدت جبت السيك السيسان جبت السيك مشت فهمت سيدي ولت أمور أخرى تم خسائر كبيرة ما يقارب التوارع حسب الإنتاج اللي عندنا شهر رضايا وبعمره ما عملنا 16,000 طن توا للخسائر الموجودة تقريبا ورغم ما سماش إحصائية صحيحة تم تقريبا ما يقارب على 50% اللي توا للخسائر اللي موجودة لكن احنا توا المرصاد إلى
1: سامحني إبراهيم أنت اليوم مثلا أنت سي إبراهيم سي إبراهيم النفزاوي قداش تبيع في الباك الدجاج؟
3: الباك ب 8,500 و400
1: هذا اللي متفقين فيه هو المسعر الباقي كل حر هكا ولا لا؟
3: حر
1: طبيعي الاسكالوب بولي ناقصة ولا الداند قالوا لي ناقصة ما فهمش
3: ناقصة لكن لكن احنا توا تدخل المساحات الكبرى تلقاها ب 20 واش 20
1: وانتو بقداش؟
3: ب 18
1: الفراق
3: 18,000
1: باهي الفراق قداش يمشيو؟
3: نعم
1: الفراق هذاك المقصوص قداش يمشي؟
3: مقصوص يمشي كالعاده ما خليناش عاد تنزاد باش المواطن يتعشى ربيعه بان زعما الزيادات احنا توا قلت لك
1: من اللي ريتو انا شنو ابراهيم؟ كانت في ال 12,500 وصلت ل 14,500 و15,500 البارح هذا البارح شفته بعيني
3: لا طبيعي طبيعي طبيعي انا تبيدي هذه حاجه طبيعيه ولكن تو احنا انا تو عندنا اجتماع ان شاء الله قريب العاجل نهار الاثنين ان شاء الله مع السيد الوزير وباش نحدد برشا حاجات نشوفوا احنا بدنا حضرنا برنامج تاع التسعيره الجديده باش نعطوها الوزاره ان شاء الله تمشي معنا فيه بالخط خاطر الناس تبقى الدجاج ب 8,500 7,500 بالبطوار باش يبقى بالطريقه هذه راهو قاعدين الناس قاعده تخسر
2: العظم تقول لي قبيل حارة العظم ب 500 مليم
3: جاي وصلت 500 مليم حارة العظم وصلت 500 مليم في الأسواق وقت تاخذ انت 4 بلاطوات ب 10,000 أكتبها من عملية حسابية. هو عندي مطورة، عندي كل شيء مطورة، عندي كل
1: شيء. وين إبراهيم ب 500 مليم؟
2: هذا ليش خلناها بتطول من
1: وين يبيعوا فيها ب 500 مليم؟
3: في الأسواق، في الأسواق الأسبوعية في الشمس.
1: في الشمس
3: لا لا شيء ما بل بالعكس أخوها بل كانت سوى مزبيسة
1: ثم
3: بمية فرنكل ثم بمية مليم كعبة العظم وصلت بعد بمية مليم.
1: وشنية دي عظم هربة ولا شنية؟ إيه شنية العظم هذه إبراهيم؟ سي إبراهيم العظم هذه شنية؟ مهربة ولا مسروقة ولا شنية؟ بمية مليم مخسارة تونسية؟
3: تونسية؟ تونسية؟
1: إيه تونسية عظم تونسي هذا؟
3: لا لا لا عظم عظم عادي كمال العظم أما أقل وزن
1: يبيع فيه بمية يبيع فيه بمية مليم
2: 400 الحارة معنا
3: 400 يوزن كيلو 600 كيلو 500 عظم هذه جويدة شويدة كوردو مش مش شينا برشا لكن بقينا بالقاعدة تلابسهم هذا وقت اللي هو يبيع فيها وقت هي التكت بنت العظمة توه التكت في 212 مليم
1: يبيع فيها هو بمية مليم
3: تتكلف العظمة على المنتج

سيد وزير التجارة في وزارة التجارة أكيد باش تخرجوا بقرارات جديدة. نرجعوا لك ونتابعوا ونبقوا في نبض السوق إن شاء الله يبقى متوازن السوق، نستحفظوا على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي خاصة في اللحوم اللي ولات هي البلا برينسيبال بالنسبة للتونسي والتونسية. شكرا لكم على الاهتمام على المتابعة، نتلقوا غدوة من 6 إلى 9 متاع الصباح. إلى ذلك الحين نوصيكم استحفظوا على رواحكم، راكم أنتم رسمي البلاد هذه، واستحفظوا على بلادكم راكم ماليها، لكم سياح لكم ريفها أحب من أحب وكريها من كريها. باي وتحية تونس.

0: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
1: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
2: رياكتور اوج بواسون انرجيزون تكاهو زوز انواع ديباسي بيهم لي ليميت نتاعك، الدارك باور للبيرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون. رياكتور بوش يور ليميتس.
3: جوهرة بليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أف أم. بسمة صعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. استعرضت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة توزيع الأسمدة الكيميائية الأساسية لموسم 26-27 خلال اجتماعها أمس وضعية إنتاج وتوفير الأسمدة الكيميائية الأساسية ومؤشرات المخزون وبرنامج التزويد والتوزيع على المستوى الوطني. وحسب بلاغ إعلامي لوزارة الفلاحة، تم خلال الاجتماع الذي أشرف عليه الوزير عز الدين بشيخ تقييم مدى جاهزية مختلف المتدخلين لتأمين حاجيات الفلاحين خلال مختلف مراحل الموسم الفلاحي، بما يضمن انتظام عمليات التزويد وتوفير الأسمدة بالكميات المطلوبة وفي الأجال المناسبة. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية ليلة الماضية وفجر هذا اليوم الخميس حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها عمليات اعتقال طالت عددا من الفلسطينيين إلى جانب تفجير منزل ومصادرة عديد السيارات. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن جولة ضربات جوية مكثفة استمرت ساعتين، استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، متضمنة مراكز قيادة ومواقع رادارات ومنشآت تخزين صواريخ وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى قدرات بحرية. واشنطن أكدت أن هذه العملية تأتي ردا على استهداف موقع عسكري أمريكي مؤخرا وبهدف تقويض القدرات الإيرانية وتأمين حركة الملاحة في الوقت الذي تدرس فيه الإدارة الأمريكية الخيارات العسكرية القادمة ومدى توسيع رقعة المواجهة بالتنسيق مع حلفائها. الجيش الكويتي يعلن أن العدوان الإيراني استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات الصينية شمال البلاد، ما أسفر عن وفاة أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى. مجلس الوزراء المصري يؤكد أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم أمس هو ناتج عن طائرة مسيرة دون ذكر مصدر هذه الطائرة. إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار،
6: www.jawharafm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: أنا أصلاً جوهرة فهم وربي نحن مواطنين من ولاية مريد مع تنبيه المقنين من تقطع مرت الفوق. أنا مش معقول معناها الماء توا مقصوص ما يمشيش عنده تقريبا 10 أيام وإلا جمعتين مرت الفوق وضواحي متاحة مالات أولاد فايزة صغيرات أولاد عمر. أنا مش معقول معناها الماء توا جمعتين ما يمشيش وناس عندها الحيوانات الساحة وناس معناها وحدة ملقات ما تعمل. شوفونا حلم ربي مش معقول الشيء اللي فايزة.

0: كي كنا صغار وطلان ذا كانت عنا كالندري ديما المواسم والأعياد. اليوم المواسم والأعياد تتعدى تمر مر الكرام، يعني كي نحكو على عيد نحكو على الفرحة. احنا تو عنا نهارين والثلاثة في عيد الجمهورية، وقبل قبله عيد الكبير وقبله عيد الصغير. ما عادش واحد يحس بطعم الفرحة طعم العيد، هذا سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى العالمي. نقل إن شاء الله المستقبل فيه خير، لكن الفرحة راهو يصنعها البشر كيما الأحداث يصنعها البشر. يعني صحيح اللي صنع ربي من عند ربي، لكن لو حاجتنا بالطاقة الطاقة موجودة، لو حاجتنا بفلحتنا فلحتنا، بخيرة السرعة موجودين عنا.
1: أنا مواطن الليزة أحواز بعراضة ولاية سليان، عنا بير حكومي يجدوا منه مواطنين بالسيكير ناس، ونحن تربية الماشية ومجمعة السيكير ناس قاعدين يبيعوا في الماء. هذا النداء جاء عرب يشوفوا هذا حل يبيعوا في الماء. السلطة كلها في بالنا بالنسبة للبير الحكومي، وإحنا تربية الماشية كل يوم فيه موت يا رسول الله. حب ربي هكا سبحان عليك.
2: أنا مواطن من العين البيضاء معتمدية حفوز. المشكلة متاعها المواطنين متاعنا هو تحبوا على نقطة مكتب بريد، ونسمعوا من الحوايات يقولوا أنهم مش يبنوا ولا مش يكروا. نحبوا نحن ديوان الوطني البريد يعطينا صحيح.
3: أنا مواطنة المعذبة، أنا مواطنة المعذبة ممرضة بمعنى الكلمة. صدقوني إنسان عنده موعد اليوم في فيجي هاني بشي عدي تضربها 6 كيلومتر، إنسان عندها الدم مستبكر 6 كيلومتر على تقية 6 كيلومتر بس نمشي باللوج على نقل 6 كيلومتر هليحقل معنى تحسي فينا قاية معاش نجم نمشي عليه عليه. إحنا في تونس ولا مناش في تونس؟ هذه المعاناة اليومية يا زوهرة حيث
4: كلكم الماء واكتشفوا في صيادة بالنسبة العشرة متاع الصباح حتى الغدوة الستة متاع الصباح. من العشرة متاع الصباح تو يجينا الستة نجري ونجري ونقوم من الستة نجري باش نعبيو شوية ماء وباش نقضيو ما يلزم يتقضى، ولهذا زي نحبوا يعملوا لنا حل.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع أحلام غيلان. مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة الطريق السياحية قنطاوي. الذوق اللي ما يتعودش.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

ببيع الدواء من نظر لقيتني ضريع الهوى.

على شفايفه قمر، دخلنا بالودن ابتسامة القدر، وخدود العطاش في يوم المطر، وانا ياللي كنت طبيب الهواوي.

تشارك انت وشكون من الفامي تاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت. ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85990 على 85990 وكان تحب تشارك وتربح بي دافيون وجهه من وجهات نوفاليف ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بي على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: رياكتور موش بواسون انرجيزون تاكاو زوزانوا يخليوك تديباسي لي ليميت نتاعك. الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس 2008. رياكتور بوش يور ليميتس.
3: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
4: بيزنس نيوز.
5: مرحبا بكم معنا الناس كل في بزنس نيوز. صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدت أمس على مشروعي قانونين عدد 50 و 51 لسنة 2026 والمتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكي، وذلك للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%. هذا كان خلال اجتماعه الذي عقد يوم أمس. مجلس الإدارة للبنك المركزي كان أجرى أيضا تقييم لآخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين الدولي والوطني، إلى جانب مسار التضخم والمخاطر المحيطة بأفاقه. الاجتماع خلص إلى أن أسواق المواد الأولية ولا سيما النفط أصبحت عرضة لتقلبات حادة، إذ بعد حالة الاسترخاء المسجلة خلال شهر جوان الماضي عادت أسعار النفط إلى التذبذب خلال شهر جويلية بسبب تجدد التوتر في منطقة الشرق الأوسط والمخاطر اللي تهدد مسالك إمدادات الطاقة. نجيو لتفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 28 جويلية الحالي في 716 مليون دينار. قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 29 جويلية تناهز قيمتها 23418 مليون دينار بأيام التوريد تساوي 93 يوم توريد. قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 28/7 في حدود 29667 مليون دينار. هذا وفق لآخر المعطيات والإحصائيات المحينة الموجودة على موقع البنك المركزي التونسي. دولياً تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد ما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بدولار فاصل 29 سنت أو 1.42%، وكان السعر في حدود 89 دولار فاصل 45 سنت للبرميل. كيف تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 56 سنت أو ما يعادل 0.66%، وسجل سعر في حدود 83 دولار فاصل 90 سنت للبرميل. بحسب قاعدة بيانات أفاق الاقتصاد العالمي التابعة لصندوق النقد الدولي، فإنه السودان تسجل أعلى نسبة للدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الدول العربية خلال عام 25، واللي تقدر بنحو 169%، وهو ما يعكس استمرار الضغوط المالية حتى بعد 25. المؤشر هذا يستخدم الصندوق لقياس عبء الدين العام مقارنة بحجم الاقتصاد متاع أي بلاد، ويعد أحد أهم المؤشرات المعتمدة دوليا لتقييم الاستدامة المالية للدول. حققت شركة مايكروسوفت نتائج قوية في أرباحها الفصلية المعلنة البارح متجاوزة توقعات الأسواق، مع تسجيل نمو قوي في منصة الحوسبة السحابية التابعة لها وارتفاع عدد مستخدمي خدمات الذكاء الاصطناعي المدفوعة. الشركة واللي تتخذ من مدينة ريدموند بولاية واشنطن مقرا لها سجلت إيرادات بلغت 90 مليار دولار بزيادة قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ صافي دخل الشركة مايكروسوفت 35 مليار دولار. نختم كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي. 100 دينار جزائرية ب 2226 مليم، الدينار الليبي ب 462 مليم، الدولار الأمريكي ب 2966 مليم، واليورو ب 3396 مليم. نهاية بزنس نيوز في الأمان.
4: بزنس نيوز
0: جوهرة اف ام تندونس تندونس
6: برعاية
7: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
8: أريدو طور عالمك.
9: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة فام. كالعادة هذا هو الموعد اليومي في فقرة توندانس. اليوم باش نحكي على جديد الميتا وجديد الفيسبوك. فيسبوك فيريفايد نلقاوها خطوة جديدة قامت بها شركة الفيسبوك، هي الشارة تتحقق بها من الفيريفيكاسيون متاع الكونت. شارة التحقق هذه تكون مجانية وهي جديدة مخصصة للحسابات الشخصية على الفيسبوك وتظهر باللون الرمادي. الهدف منها هو إثبات اللي كون الكونت هذا يرجع لشخص حقيقي، هذا في ظل الانتشار المتزايد للمحتوى والكونت اللي تم إنشائهم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. جي الخطوة هذه مع تزايد استخدام الفيسبوك في عمليات البيع والشراء عبر الماركت بلايس، وتعتمد عملية التحقق على مقطع فيديو وسيلفي قصير ياخذوا المستخدم، ومن بعد تقارنوا أنظمة الفيسبوك بالتصاور اللي موجودة بالفعل في الكونت هذا وتتأكد من تطابق الهوية. تأكد الشركة اللي كونوا عملية التحقق راهي مجانية بالكامل وما تاخذ كان بعض الدقائق، لكن الحصول على الشارة هذه يتطلب استيفاء معايير الثقة والأمان واللي هما خاصين بمنصة الفيسبوك. تقول متى اللي كونوا الخدمة هذه متاحة للمستخدمين اللي أعمارهم فوق 18 عام واللي عندهم حساب شخصي على الفيسبوك واللي يلتزموا بمعايير مجتمع الفيسبوك، خاصة السياسات المتعلقة بمنع الاحتيال وعمليات النصب والخداع. في المقابل ماهيش باش تكون الشارة متاحة حاليا على حسابات البروفيشنال مود، وتأكد الشركة اللي كون الخدمة ما تتطلبش حتى رسوم وحتى اشتراك، إذ يكفي إتمام عملية مرة واحدة باش ترافقك الشارة اللي هي في مختلف أقسام الفيسبوك. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله يتجدد معكم الموعد ديما على راديو جوهرة.
0: جوهرة اف ام توندونس
4: توندونس جوهرة اف ام موسيقى.

0: الرسم في يد لو مع هبة نصيف وأمين البلادي على جوهر اف ام.
1: العشرة وتسعة دقائق، صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من بيي دون لو. تاريخ الخميس 30 جويلية 2026، الموافق ل 15 صفر 1448 هجري. ان شاء الله نهاركم سعيد مبارك، ان شاء الله هكا تكون بالموجات الايجابيه للي خرجوا كونجي، نقول لهم تمتعوا بالكونجي نتاعكم، طقس جميل. ردوا بالنا ديما من خلال هكا نشراتك الريح والتغيرات اللي تطرا على اليوم. دونك ديما خليكم في متابعه للوضع الجوي، اما ان شاء الله الامور تكون على العال وتستمتعوا كما قلنا بالكونجيات نتاعكم. سينو اللي في الخدمه نقول لهم ربي معاكم، الله المستعان، حتى الماضي ساعة اللي في ثنية إن شاء الله ثنية زينة ليكم الناس الكل، ويكون هكا الجو يعمل الكيف بشوى ميزيكال اللي نختاره لكم بعناية قصوى. دونك سلموا على الكيف الكل. خلينا نبدأ بسومة، سومة صغير في الإخراج، صباح الفل والياسمين يا سومة، شرحوا لك السومة. سومة خرجت كونجي يوم واضحة، دونك كنت هانين عليها. نسلموا على ولا ليه مازلت؟ أي خاطر تغزليش كيك، خرجت معني عايشك من فضلك، أمورك واضحة نحب. تحب مره اخرى اخويا غالي، الناس ما خرجوش نوزيت الخير هذايا. نسلموا زاد على نرجوسه نشط قليله في الديجيتال، كيف كيف زاد ياسمين. نسلموا على سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام، ومن قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الاعداد والتقديم رافقكم كالعاده على امتداد ثلاثه سوايع على موجات الدنيا وما فيها الجوهر اف ام. هبه لوسيف وامين الميلادي. امين صباح النور.
2: صباح الفل، صباح النور والسرور، كيف الحال يا هبه؟
1: والله الحمد لله، نشاط حيوية
2: إن شاء الله ديما في فورما. مرحبا سمية، مرحبا بالليكيب الكل، ومرحبا بكل المستمعين في صبحية اليوم، صبحية جديدة إن شاء الله تكون صبحية زينة، وإن شاء الله مع بعضنا نتونسوا ونعطيكم الأخبار، المتابعات، طبعا الموسيقى اللي تكون حاضرة معنا إن شاء الله، هذا الكل حتى الماضي ساعة.
1: يلا خلينا نبداو بالمود اوف ذا داي، ونبداو هكا بالموسيقى عن الهضبة يكون حاضر في البليست نتاعنا. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. Mood of the day.

0: Трошку рахували до
1: подтанги.
0: كان ميكرو جوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 76 24 3000.
2: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
0: تسمعوا في دون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي على جوهرة اف ام. موش مع الموشة. قفة الصيفية
4: العشرة وثلاثة وعشرين دقيقة قفة الصيفية، ونمشي ونعمل دوليشة في المارشي وبورصة الأسعار، والموعد يكون من القيروان يا مينة.
5: كيل عادة الجولة اليوم من القيروان كما كل نهار خميس مع طرق الفوال، جولتنا اللي باش ترصد بورصة الأسعار غلال خضر الحومات بأنواعها الأجواء الكل. توتسويت مع طرق الفوال.
6: صباح الخير كل مستمعي جوهرة فام. اليوم الخميس 30 جويلية 2026، وكما يعمل عالم الجميع فإنه من المفروض آخر شهر جويلية يتم الانتهاء من أشغال مرشي حيسية، إلا أنه للأسف هذا ما حصلش وما زال مفتحش السوق الأبواب متاعه والأشغال ما زالت متواصلة. لنصل بعد ما كان من المفروض تنتهي الأشغال بعد 3 أشهر، وصلنا اليوم إلى الشهر العاشر من تواصل غلق السوق، وكل مرة يتم تأخير الأشغال أو زيادة في الأشغال عكس سوق سيدي عرفة اللي قاعدة فيه الأشغال تتقدم بوتيرة سريعة. والشكل الجميل يدل على أنه هذه السوق ستكون من أفضل أسواق المدينة في القيروان في عندما تنتهي منه الأشغال تقريبا بعد عام. على كل قمنا بجولتنا الصباحية كالعادة ولاحظنا نقص في عديد المنتوجات وخاصة الغلال مع عدم توفر النوعية الجيدة، وخلينا نقول نوعية سيئة جدا، مع ارتفاع في الأسعار بتاع النوعية هذية وفسر خضارة هذية بارتفاع الحرارة وانقطاع التيار على الفريقوات. من جهة أخرى قالونا أنه أصحاب الفريقوات قاعدين يغليوا في أسعار السلع اللي وصلوها لتفادي وإلا باش يرجعوا الأسوام ربما بتاع بعض الكمبرسورات والفريجدارات متاعهم اللي عدمت، وهذا مش كان في الخضر فقط. دونك عملنا جولتنا الصباحية وشفنا الأسعار في مرشي المنصورة والحجام. بالنسبة للفلفل الحار 15% ل 2500، الحلوب 3400 والمسك من 12% 15%، الطماطم من 800 حتى الدينار دينار و200، البطاطا من 2000 2200 2500، البصل بدينار دينار ونص ل 2000، قرع الأحمر من 500 لدينار البرج وإلا الاثنين، بوط الزينة ب 17%، سلق المعدنوس من 500 ل 700، القارص من 3500 ل 4000، الفقوس من 3000 ل 3500، الخوخ فما ب 4000 5800 ل 7700، العنب 5000 6000 حتى 7800، العوينة الحمراء 7.5، الكرموس من 12 حتى 25 دينار، التفاح فما ب 4000 5500 ب 13 دينار، والانزاس ب 17 دينار، حتى الدلاع والبطيخ غلاس ومتاحهم بعد ما كنا نحكيو على كيلو ب 800 ب 700، الدلاع ب 3000، توا الدلاع ب 1200 حتى 1500، وتوصل يعني سوم الدلاعة لل 6000 الصغيرة ولل 10000 و 15000 الكبيرة، البطيخ 15%. بالنسبة للحوم البيضاء الدجاج 8.8، الزدر 16.5، والفخاخ 13.5، الاسكالوب دو بولي 16.800 والاسكالوب دو دانت 18 دينار. بالنسبة للعلوش ب 55 ل 58، بقري 48، برشني ب 50، الكبدة والمرقاس 55، وفما نقص كبير في الحوت بما انه الدنيا قمرة وزاد الطقس نو في البحر، المرجان ب 4000، السردينه ب 7000، فما الشفرات من 30 حتى 38، القاروس طلع ل 32 دينار، الغزال الابيض ب 12، الوراطة ب 26، الكالمار 48، الصوبيا ب 28، والسفن من 36 ل 42 دينار. تقريبا هذوما اسعارنا واجواءنا في مرشية القروان. ان شاء الله نهاركم زين الناس كل.
4: إن شاء الله نهار سعيد مبارك لكل مستمعينا ومستمعاتنا في القيروان وفي تونس الكل. الحقيقة حسينا فما هكا ارتفاع شوية في الأسعار، دونك إن شاء الله الأمور تتعدل إذا كل جراء انقطاعات اللي عشنا على وقعها الفترة اللي فاتت، دونك تلف في بعض المنتوجات وهكا اختلال خلينا نقوله أدى لبرشا إشكاليات. اليوم إن شاء الله الأمور تتحل من هنا للأسبوع القادم، دونك خليكم معنا ديما تاخذوا الأخبار والتحينات من مصادرها. ما احنا خلينا مع الموسيقى وخلينا مع ريتم صباحي بامتياز أمن هنا تامر حسني. قولكم جامدين جامدين قدام أي ثغرة هكا مشتغرة ولا هكا نقولوا نحن حاجة متعكر صافونا، دونك إن شاء الله ديما جامدين وأمورنا على العالم.

0: اليوم اليوم تهزنا للنفيذه شفنا صبحيه اليوم احتجاجات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي تسكير كياس حرقان الامور داخله بعضها شويه هيبه هذاك علاش احنا باش نتعرفوا على التفاصيل شنو اللي صاير بالضبط مع خونا عبد القادر. صباح النور سي عبد القادر.
1: صباح الخير.
0: صباح الفل. اهلا وسهلا سي عبد القادر. مرحبا بك. برشا حس برشا صوت.
1: حاولت نبعد لماكسيموم.
0: ميسالش نسمع فيك 5 على 5 احتجاجات في النفيذه. شنو اسبابها سي عبد القادر؟
1: بالله نحب نوضح للراي العام الكل خاطر ساعات قضيه النفيذه هذه يدخلوها قضيه ناس سرقت عملت فاسده واحنا جايين ندافعوا عليهم. رانا ماناش ضد المحاسبه.
2: رانا نحكوا على قضيه نشير نفيذه.
0: فسرنا من الاول.
1: نشير نفيذه نشير بالضبط ردود فعل ساعات نشوف تعليقات نقول عليهم احنا قاعدين ندافعوا على فوتيك. بالله باش نعطيك تشبيه بسيط للموضوع نشير نفيذه. تشبيه بسيط يلخص ويوضح لكم كل شيء. السيد رئيس الجمهوريه جاء لنشير نفيذه فيه فساد. شنو عمل القضاء في تونس؟ شنو عمل القضاء في تونس؟ في عوض يحل ملفات الفساد ويلوج على الفساد. جاء الناس خضرت بفلوسها في بطة عمومية في مزاد علني وربحت الدولة بارشة فلوس وخلصت الدولة خضروا روحوا. نعطيك تشبيه بسيطة. السيد رئيس الجمهورية قال فما في وزارة التربية فما فساد. شنو عملوا؟ عوض يحلوا المفساد وقفوا معلم تخلى القسمة برجال يسار. هذا اللي صار في الموضوع هذا. رو حاجة تضحك. رانا في 2026 رو حتى واحد ما هوش قاري قانون وكذا رو يفهم اللي القضية هذه كيفاش هربوا بها.
2: بربي أرجع معنا للحيثيات من لوس يا عبد القادر. أنت خوك دونك واحد من الموقوفين.
1: خويا خذا في بطة عمومية بحضور عدل منفذ في مزاد علني في السعر الافتتاحي محدداتها الجمهورية وزارة الفلاحة الإدارة متاع وزارة الفلاحة محددة القطعة هذه لازم ما تتخذرش من أقل 100 مليون خذروه ب150 و200 و300 على السعر الافتتاحي اللي حددتها الوزارة. والله تنفضنا فساد. وزارة الفلاحة قالت ب100 مليون وإحنا خذرناها ب99 فما فساد. هذا سعر الافتتاح اللي حددته الوزاره وصارت زيادات وهذا يزيد منه وهذا بعد تالي استقر عند الفلاحه هذوما خذوا كل واحد قطعه خلصوا الدوله وجمعوه وجمعوا الصابه وراو جمعان الصابه ما هو ساهل. حتى نشوفوا ضيعت هذه النفيذه العام اللي توقفوا فيه هذوما الموقوفين اعطاو 5 مليارات باش يخضروه ب5 مليارات ما تخضرش عمتها بعد توقيف الخضاره. الدولة التونسية ما لمدتش 500 مليون منها وبالأرقام الصحيحة عند وزارة الفلاحة.
2: اليوم انتم المطالب نتاعكم سي عبد القادر انت والخيان اللي محتاجين والاحتجاج راهو عنده مدة معناه برجيك مدة ما كل نهار ثلاث الفترة اللي فاتت
1: لك استوفينا جميع كل زراح توا الموقوفين راهم في جهنم مش في سجن مدني في جهنم سيكا ما في الأسبوع خويا عمره بعد 60 سنة عنده 28 مرض السيكا ما في الأسبوع من السكر. كيفاش أخي ما فماش قرينة البراءة ما ينزلش واحد. أنا أعطيك مثال أعطيك حاجة أخرى رو في الموقفين هذوما ثم البو وولده البو خضر والولد خضر الولد موقوف والبو مش موقوف في زوز أخوات واحد خضر واحد موقوف واحد مش موقوف. القضية هذه فيها 67 واحد

0: من 67 نفس التيتر متاع القضية فيهم 53 في حالة صراح. علاش؟ بين المنطق مش
1: احنا قديش من واحد موقوف في القضية؟
0: تقريبا 67 واحد
1: 67
0: 13 الموقوفين نفس التيتر الكل نفس التيتر الكل والتيتر يضحك تو فما خضار خضر زيتون قطعة زيتون وخلص الدولة وخذها بسوم كبير ولم نحطوا له طبيب الأموال ولا وجول باهي بعد هذا الكل حطينا له تيتر طبيب الأموال وعينت المحكمة خبير مالي خبير مالي هي عيناته دفعت له 120 مليون الخبير المالي بعد ما عمل 7 شهور ولا 8 شهور عمل التقارير نتاعها المال نتاعها مبرر ايه بيفاش يعمل ايه تو خبير المال التوا تو يعاودوا تو في اخر جلسه هذه الاخرانيه قالوا الاختبارات هذيك مش نعاودوها والتوخير بخمسة شهور تصور انت ما بين جلسه وجلسه معناها التوخير ولا بربطيه
1: معناها انتم اليوم ما طالبكم في الوقفه الاحتجاجيه هو التسريع
0: على الاقل على الاقل حاسب حاسب حط المجرمين حط الفساد حط اي واحد يثبت اللي يثبت عليه الفساد خلي عدي ما ما ما قلناش ما يخلصش لكن هذوما 20 عام في الظروف 20 20 شهر في الظروف هذه يا خويا خليهم في حاله صراح كي كي كي كي العباد الاخرين واعمل لهم اقامه جمريه واعمل لهم اللي تحب واذا كان هما غالطين يخلصوا يخلصوا ومستعدين احنا عائلاتهم اذا كان خويا ولا بابا جاري اذا كان غلطوا مستعدين احنا العائلات نزيدوا نخلصوا معاهم اما اللي خلصناه راه طول لا يوصف اللي قاعدين يخلصوا فيه راهي عائلات تفتتت راهي اموال مشات راهي صحه مشات ما عادش يعوضها حتى شيء وقسما بالله مش اني خاطر خويا قسما بالله مظلومين مظلومين زحكه راه هربوا بيه الدوسي فاضي لوجوا على الفساد
2: سعبد القادر
0: هربوا بيه الدوسي لاتجاه اخر
2: سعبد القادر معناها الاشكال انه خوك وجماعه الموقوفين خضروا بفلوس قالوا لهم الفلوس هذه منين جبتوها
0: تو هذا منطق تو معناها
2: انت نسأل فيك جاوبني جست جاوبني
0: نحكي لك لا لا بعد ايه بعد بعد قالوا له الفلوس اني جبتها فما واحد قال خذيت من مولى المعصرة حطوا مولى المعصرة طبيب اموال واللي خذها من مولى المعصرة مشاركة في طبيب اموال راي كيفاش تصير العملية من اول الدنيا لتو راي الخضاير تصير كاكا راي خضار باهي اه خويا خويا خويا حطيني مشاركة في طبيب الاموال وما عندوش من شكون خذاه ما عندوش شريكه يراودوش يضحك
1: يعني انتوما خلينا نلخص
0: وخويا وخضر بفلوسه
1: خلينا نلخص
0: وعنده اجونس دي فواياج وعنده كشك وعنده امواله
1: القانون ياخو مجرى واكيد احنا مانيش ندخلوا في عمل القضاء
0: لكن طالبين انتوما شنو نعملوا اذا كان القانون يضحك شنو نعملوا اذا كان تظلمنا من القضاء تظلمنا من القضاء تظلمنا من القضاء شنو نعملوا
1: انتم اللي مشوا ما طلبكم في
0: شنو تعمل
1: في الوقت
0: اللي راسك وتدعي معناها ربي انا عارينا روسنا ودعينا لربي وعارفين باش يخلص كل شيء لكن راهو فما حوايج ما عادش تتصلح راهو صحه خويا ما عادش تتصلح راهو اللي صار في عائلتنا ما عادش يتصلح كيف راهو كي نحكي بخويا كيف العائلات الاخرين راهو ما عادش يتصلح راهو عباد ضاعت عباد قرايتهم مشات صغير ما عادش حاجه تتصلح وانت غالط باهي نعطونا نعملوش حل اخر الدوسي هذا يمشي للتفقديه نتاع وزاره العدل اذا كان في نهار برك او تصيبهم الكل يمشي للتفقديه نتاع وزاره العدل او تصيبهم الكل خاطر الدوسي يضحك راهو ماشيين بيه
1: انتم طالبين التسريع
0: فساد تشد لي واحد تخلي القسم برجله اللي صار نقول لك وزاره التربيه فيها فساد تشد لي معلم تخلي القسمه برجله اللي صار ونعمل له اختبارات اثر على نفسيته التلامذه ولا والفساد صحيح نهربوه ما نناقشوهش ما ناخذولهاش ما كذا هذا فما ناس تخدم ضد رئيس الدوله راهي فما ناس تخدم ضد رئيس الدوله اش معناها دوسي يهربوا به في اتجاه يضحك
1: باهي
0: في اتجاه يضحك
1: سي عبد القادر دونك اليوم مطالبكم ورسالتك انت معناها خلينا نقولوا نفس المطالب براتيكمون لعائلات الموقوفين
0: الكل كثيف
1: دونك نفس الميساج خليوا لك المساحه وانا خلينا لك المساحه باش تعبر بيان سور دونك ميساجك لشكون توجهوا وشنو مطالبكم؟
0: وزاره العدل والسيد رئيس الجمهوريه اذا كان الدوسي هذا اعملوا لجنه قانونيه اخرين في التفقديه في اللي عندكم اذا كان يستحقوا الايقاف خلوهم خلوهم زيد وقفوا منا احنا خاطر ننتموا لهم زيد وقفوا منا مثال مسامحينكم وفي انتظار إذا كان الحكاية باش تتوال والقانون ويأخذ مجراه والدوسي عند القضاء وحتى حد ما أخويا سهلة خريهم في حال الصراح لو عندهم 20 شهر رأيوا الحبوسات توجهن بحامرة مش معناها رأيوا في السخانة احنا البرة في السخانة 60 ايه في الحبس قديش السخانة هي لا راي راهم عندهمش ماء باش يدوشوا راهم عندهمش ماء باش يشربوا والله خويا السيكه ماء في الجمعه مش على خاطر هم عندهم ما معطوهش خاطر ما سماش خليهم اخويا في حاله صراحه واذا كان وعامل لهم اقامه جبريه وعامل لهم اللي تحب اللي تراه صالح انت في مصلحه القضيه اعمله واذا كان يثبت انه مدنيا أنا واحد من الناس مستعد هاو قدام تونس الكل مستعد نعدي 20 عام حابس على الفساد نتاع خويا وما نتراجعش وربطوني 20 عام خاطر خويا فاس وأنا ادعيت اللي هو مش فاس
2: باه شكرا لك
1: يعطيك الصحة سي عبد القادر شكرا لك دونك باسم عائلات الموقوفين في قضية تنشير انفيذة دونك أكيد وقفات احتجاجية معناها متكررة خلينا نقولوا الفترات اللي فاتت كانوا كل نهار ثلاث دونك كانت معناها الوقفات منظمة وريغوليير معناها اليوم يقول لك استوفينا كل الحلول اليوم صرخت فزع ونداء معناها من القلب اليوم لرئيس الدولة باش يكون فما تدخل عاجل في قضية تنشير انفيذة دونك شكرا سي عبد القادر قال لك على جهرة فيه مموخا نوصلوا أصواتنا ونوصلوا معاناتنا ومعاناة العائلات الكل ترجو تلقاو المداخلة على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جهرة فيم في فقرة هل يعقل وزينا موصين معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونفيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف؟ الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق على جوهرة FM. كونفيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University، de la connaissance à la compétence.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة صعيدية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. حددت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية 4 مواعيد لخلاص عدد من الاستحقاقات الجبائية الخاصة بشهر أوت القادم. وبيّنت الإدارة في رزنامة الأجر

0: التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وأضافت أن 20 أوت 2026 هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعض. أيضا حددت الإدارة العامة للأداءات تاريخ 25 أوت المقبل كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري. أيضا أشارت الإدارة العامة للأداءات إلى أن 28 أوت أيضا المقبل يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد. أكد البنك المركزي التونسي أن تونس واصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية لاسيما من خلال سداد القرض الإيقاعي الدولي في جويلية 2026 بقيمة جملية تناهز 700 مليون أورو في أجل. دوليا قالت إيران إن ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز لكنهما عادتا أدراجهما بعد اندلاع حريق في إحداها. وأعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أن ناقلتي النفط حاولتا عبور المضيق بدعم أمريكي وعادتا أدراجهما بعد اندلاع الحريق. قال السفير الأمريكي لدى الناتو لفوكس نيوز إن الولايات المتحدة تراقب أي محاولات لنقل أسلحة من روسيا أو الصين باتجاه إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. روحك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. تسمع في دولو مع هبة نصيف وأمين البلادي على جوهر اف ام. موش مع الموشة.

0: روتين. لحد 22 دقيقة على موجة نرجعنا لكم في ساعتنا الثانية من بيدون لو كالعادة نحكيو بيوتي مود، واليوم اختارت تحكي لنا كالعادة جمال لما تكثيف الحواجب والرموش وصفات طبيعية قدمنا الدكتورة في الصيدلة مدام عبير جبلة. نقولها صباح النور، أهلا وسهلا يا عبير.
1: صباح الفل والياسمين،
0: شو أحوالك؟
1: الحمد لله،
0: نورتنا كالعادة.
1: نوركم
0: هيا لله. اليوم نحكيو على تكثيف الحواجب والرموش، سورتو احنا توندونس طوالات
1: معناها
0: سيلاسيل، وبعد ما يتنحى كسيلاسيل يقول لك الشفره تقلقت. دونك اليوم فما وصفات طبيعيه لتكثيف الحواجب والرموش، وكلنا اذن صاغيه لله.
1: كيف ما قلت هبة، الحقيقة التونسيات قاعدين يلجؤوا الوسائل التجميلية الحقيقة تضر أكثر من اللي تنفع. أكيد مستحضرات التجميل والاستعمال المفرط متاحة عنده دي كونسيكونس خايبين، سورتو كان نرقدوا به في الليل. لكن تو لينا نلجؤوا توسكي ميكرو بلايدينغ للحواجب والسيلاسيل، وانت تعرف السيلاسيل يعني فما كولا وقت اللي يتنحى ومش تلقى فراغات حبينا ولا كرهنا. الميكرو بلايدينغ فيه جروح ينجم يضر ويقضي على بصيلة الشعر جملة، ما عادش تنبت في الزون هذيك، وهذا أكيد يعني خايب. وإحنا نعرفوا إنه الحواجب والرموش هما همشي ما عندهمش كان صفة جمالية للوجه، صحيح الصفة الجمالية ما نختلفوش فيها، لكن الحواجب راهي تحمينا، أولا تحمينا من زول العرق ولا الماء على العين، ديما الحماية تكون للعين. ثاني حاجة راهي تعطينا التعابير، يعني تعابير الوجه، المشاعر نعبروا عليها بحواجبنا أكيد. الرموش زادة تحمي العين من توسكي غبار حشرات أي حاجة، يعني حتى الحاجات اللي موجودة في التراب هذاك ينجم يضرنا العين متاعنا، وفي نفس الوقت تحافظ على رطوبة وترتيب العين متاعنا باش ما تشيحناش. دونك أكيد جميل مهم، لكن زيدا راهم عندهم منافع يعني صحية للحماية. دونك شنو أسباب الخفة هذه متاع الرموش والحواجب اللي يتشكيوا منها الناس الكل؟ أكيد العامل الوراثي راهو عامل موجود، يعني فما شكون يتولد ملي يتولد حواجبه خفيفة، شوي فرو خفيفة من عند ربي. دونك هذا يعني جانب وراثي الحقيقة نحاول نصلحوا فيه شوية. عندنا العمر، تقول لك المرأة وقت اللي كبرت سورتو بعد المينوبوز لاحظت انه شوافرية وحواجبية بداو يخفوا شوية، واحنا اليوم أكيد جايين باش نحلوا الإشكال هذا. كيف ما قلت لك هالطرق التجميلية هذه، كسواء استعمال مستحضرات التجميل ونبيتوا بها في الليل من غير ما ننظفوها، وبيان انك تستعمل هالميكرو بلايدينغ والا السيلاسيل اللي نجم يضر. نفس الشيء زادة اللي ينظف حواجبه برشا، ينتف الحواجب برشا، ينجم الانتيغم البصيلات في المناطق هذيك ما عادش تطلع. التوتر النفسي هذيك قلنا وراء كل مشكله، التوتر النفسي سي ان فاكتور دو ريسك، يقعد ديما ستريس يعني موجود. نقص التغذيه، كيف شعر الراس حتى الحواجب والشوافر يحتاجوا التغذيه باهيه متكونه من الحديد، الزنك، الفيتامين دي اكيد، فيتامين بي 12 والفيتامين بي 9. فما بعض الامراض كيف ليبوتيرويدي، لاحظوا انه الناس اللي عندهم قصور الغده الدرقيه وخمول الغده الدرقيه تقول لك يعني عندي شعري بدا يخف سورتو من قدام، حواجبي وشوافري بدات تخف، اي او ميم طون طلع لي شعر زايد في مناطق اخرى كيف مثلا الدقنونه متاعنا. نفس الشيء زاد ينطبق على الامراض الجلديه، فما نسيت تشكى شويه من الثعلبه اللي هي جينيرالمون تصير سويت لستريس كبير، بلاصه فارغه تلقاها في الحاجب في الشعر في اللحيه، وبيان ليكزيما ولا الصدفيه زاد من الامراض الجلديه اللي تخفلنا برشا الشعر متاعنا. واكيد فما زاده بعض التغيرات الهرمونيه سورتو بعد المينوبوز للمراه، او زاده اثناء الرضاعه الشعر يخف، ونفس الشيء بعض الادويه. دونك اذا شعرك ديما خفيف هكاك شعر الحواجب والعينين هذيك حاجه باش نحاولوا نصلحوها، لكن اذا الشعر متاع الحاجب والرموش خف بفاسون فجئيه جمله، دونك لنا لازمك بطبيعه استشاره الطبيب المختص. مش نبداو كالعاده بالوقايه، الوقايه كي نقولوا عليها يعني تغذية سليمة، ماذا بينا ناكلوا حاجات هكايا غنية بالحديد كيف ما قلت لك، بالزنك، بالفيتامين بي 12، ديما نحكيوا على الكبدة، على اللحم، على الفرويد مير، أما حتى كان ما لقيناهمش أكيد عندنا السردينة تو وقتها غنية برشا بالأحماض الدهنية اللي تنجم تعاوننا برشا في نمو الشعر نتاعنا. نفس الشيء ناخذوا أكيد البقوليات، نحكيوا لنا سورتو على الفرويسيك زاد مهم برشا، اللوز البفري وهذا مهمين يعني لصحة الشعر نتاعنا. نقصوا من استعمال مستحضرات التجميل ونحيوهم قبل النوم. واكيد وقت اللي نجيو نحيوهم ماذا بينا نستعملوا زيوت خير من اللي تستعمل ديماكيون، يقعد ان برودوي شيميك. انت اذا تشكي من خفه في الشعر نتاع الحاجب والرموش نتاعك ماذا بيك تستعمل يا اما زيت نواد كوكو او زيت الجوجوبا اللي هو يقارب الزيوت نتاع الوجه نتاعنا وتمسح به هو المكياج خير. واخر حاجه ماذا بيكو انت عامله ماسكارا ما تفركش العين متاعك على خاطر تلقاها يابسه وشيحه ماهيش سوبل. كاينك حاجه يابسه وعملت لها فروتمون انت حكيت عينك اوتوماتيكمون باش تتساقط الشعره. ومالوغوزمون يا هبه السيكل نتاع نمو الشعره في الحواجب والعينين الرموش يعني راهو سيكل طويل، يعني باش تتعوض الشعره هذيك تحب لها اشهر. راهو في الحاجب نجم نوصلوا من 5 لـ7 شهور، في الرموش نجم نوصلوا حتى ل 11 شهر، يعني من 5 لـ11 شهر بيريود طويله باش نجم نعوضوا الكثافه هذيك ونوصلوا الكثافه المطلوبه بعد ما يصير لنا التساقط هذا. دونك الوصفات، اولا تنجم تعمل تدليك هكايا بسيط للحاجب نتاعك، تنجم كيف ما قلت لك تحط شويه هكايا زيت كيف الجوجوبا مقارب للزيوت نتاعنا وتدلك بيه باش ننشطوا الدوره الدمويه في الحاجب لمده دقيقتين يعني يوميا، خلي السيركولاسيون تتحسن وصول الدم والاكسجين للشعره نتاعنا يتحسن. كيف كيف ردوا بينا عن تطبيق الوصفات قبل ما نعطيهم، نجنبوا دخول الزيوت هذوما للعين، راهي العين ديما حساسه برشا، دونك وقت اللي نابليكيو الوصفات هذوما نردوا بالنا ونغسلوا عينينا اذا لاحظنا فما اغيتاسيون فما تهيج احمرار حكا في العين نتاعك وقت اللي يدخل لك الزيت. الوصفات اشهر زيت تسمع به شنو؟
0: والله
1: اكيد الخروع.
0: خروع
1: هو حضرت لوزه سميه على الاخراج يعني حافظين ما شاء الله عليهم. سميه حافظه ديما،
0: سميه اكثر فقره تبعها ترجعنا في
1: قتلي فرحت كريتك
0: في البيج، البيج عندها، البيج الكل عندها.
1: دونك اكيد زيت الخروع من اشهر الزيوت المستخدمه في تكثيف وتطويل الزوز، راهو يكثف ويطول شعرنا نتاع الراس نتاع الحواجب ونتاع الرموش بفاسون كبيره، يعزز نمو بصيلات الشعر هذه. علاش؟ لانه فيه زوز احماض دهنيه مهمه جدا اللي هما لاسيد اوليك ولاسيد لينوليك، وزاد فيه مضاد اكسده اللي هو الفيتامين او، وهذا شنو تحتاج الشعر نتاعنا باش تفيق به الخروع اللي هو يعني هذاك الصحيح. اولا الخروع لازم يتعصر على البارد، ثاني حاجه لازم تشوف انت التكستور نتاعو تلقاه سميك هكا لزج وثقيل شويه، الزيت هذا رزين تحسه يعني ماهوش ياكلي جاري مثلا كيف ما تشوف زيت الزيتونه او اي نوع زيت اخر، هو رزين من القوام نتاعو رزين. كيفاش تابليكي؟ مش تاخذ فرشه نظيفه نتاع الحواجب ولا نتاع شوافر وتابليكي الزيت هذايا قبل ما ترقد، زيت الخروع تابليكيها على الحواجب وعلى الشوافر كل ليله قبل ما ترقد. وبالطبيعه ما نحبوش نتسرعوا في انتظار النتائج، قلنا راهو السيكل نتاع نمو الشعره بطيء برشا في المنطقه هذه، هيك علاش طول بالك مدام تنجم يعني التريتمون يكون من شهرين حتى لستة شهور، لكن اكيد باش تلاحظ يعني غزيره كبيره في حواجبك وفي شوافرك. اذا حسيت انه زيت الخروع لا شويه عليه، نحب على وصفه سحريه، واليوم جبت لكم الوصفه السحريه هذه. الاكتواليتي توا والتوندونس اللي طالعه واللي بالطبيعه حاجه متوفره في بلادنا ونشجعوها برشا، اللي هي زيت نواه التمر، يعني زيت قلوب الدقله بالعربي. دونك من الزيوت اللي اثبتت الدراسات اللي باديه شويه شويه على نواه التمر انه هو فيه برشا مكونات كسوا دي برانسيب اكتيف ولا لاسيد اوليك لينوليك والفيتامين او اللي حكينا عليهم متوفر بالباهي في زيت نواه التمر. دونك شنو باش نعملوا لنا؟ باش نحطوا مغرفه زيت نواه التمر، مغرفه زيت الخروع مش باش نستغنيو عليه، هذاك الباز راهو نتاع اي وصفه تكثيف، ونزيدوهم مغرفه نتاع زيت لوزه حلو، ويحب هذاك نتوفر عندك زاده زيت البوفريوه مش تاخذ منه مغرفه. الكوكتيل هذايا كيف ما قلت لك راهو اولا يغذي الشعره بالاحماض الدهنيه اللي فيه، في مضادات اكسده منهم الفيتامين او، في نفس الوقت راهو يغذي البصيله يعزز النمو نتاعها يطولها ويغزرها ويرطبها ويحميها من التكسر، وهذاك المطلوب. بالطبيعه مش تحط الزيت هذايا في دبيب صديقنا، وكل ليله تابليكيه على حواجبك. وبيان سور لنا مش نزيدوا استوس بسيطه نردوا بينا في الابليكاسيون نتاعها اللي هي قطرتين من زيت الكليل فيه الكونفر، والكونفر هذايا هو برانسيب اكتيف يعزز الدوره الدمويه في الحاجب نتاعنا. علاش ضفتو تو؟ لانه ما نجموش بيان سور نابليكيوها على الرموش، راهو الزيت اللي نحطوه على الحواجب نتاعنا ما ينجمش يطبق على العين لانه العين سنسيبل. دونك لنا مغيرفه من زيت نواه التمر، مغيرفه من زيت الخروع، مغيرفه من زيت اللوز الحلو، مغيرفه من زيت البوفريوه كان توفر سينون سي با لا بين، ونحطوا من قطرتين لثلاثه قطرات ماكس من الويل اسونسييل نتاع الاكليل الجبل اللي باش يحسن الدوره الدمويه في الحواجب. بالنسبه للشوافر نتاعنا نكتفيو جوست باللوز الحلو والخروع لانهم الحاجات هذوما الامنه في القرب من العين.
0: داكوغ،
1: ينجموا يستغلوا الزيت وماذا بينا حويجه متوفره في الدار. انت كليت الدقله استحفظ بك مثلا 6 قليبات نتاع دقله، تغسلهم بالبي. رانا نحكي بيان سور على حاجات مستعملة يعني على الوجه متاعنا، ماذا بينا تكون حاجة نظيفة، تغسلهم وتشيحهم في الشمس حتى نهار نهارين، تشيحهم في الشمس وبعدين مش تحطهم في المقلة، مش تحطها الخمسة ستة قليبات هذوما متاعنا ويت التمر في المقلة، مش تزيد عليهم كيف كيف ستة كعيبات لوز، ستة كعيبات بوفريوة، تحمصهم بالبيهي هكية في المقلة لين يكحالوا، تحسهم كحالوا ودكانوا. بعد لازمك يعني الحقيقة رحاية قوية باش ترحيهم بيان، مش تصفي زادة، مش تابليكيهم طول، باش تصفيهم وبعد مش تضيفوا عليهم حبينا ولا كرهنا زيت الخروع هذاك يعني مطلوب. ما نجموش نستعملوا البذور، نعرفوا انه القشره نتاعها سامه، دونك لازم زيت الخروع نضيفوه للكوكتيل هذايا ونابليكيوه على الحواجب نتاعنا كل ليله لمده ساعه اكهو. ساعه تمسح من غير ما تغسل، تمسح هل البودر هذه خاطر هي بودر كي العجينه مش تولي وتبات على روحك يعني باكل من غير غسيل. اذا عندك مشكله في الشيب اللي كثر تحب على حاجة منها يعني تنحي لك هاللون هذي الباهت نتاع الشوافر والحواجب والدكن هولك، نجمو لنا نضيفو زيت الحبة السوداء أو بذور الحبة السوداء، بذور السيلوج نتاعنا. دونك لنا مش نسخنوهم شوية، نرحيوهم ونضيفوهم لك البودر هذيك. لنا نشجع برشا على استعمال الحبة السوداء، علاش؟ لأنها مضادة للالتهابات، للناس اللي تساقط الشعر يكون سويت للمشاكل الجلدية، إكزيما، ثعلبة، صدفية، يعني عندك مشكلة أو انفكسيون سويت الميكرو بلايدينغ عملته ولا حاجة، مش تضيف لنا مغيفة من الحبة السوداء. تسخنها شوية ترحيها وتصفيها كي العادة، نحبوها يعني القوام تاع البودر متاعنا يكون هكاية يعني ما فيه شكل حروشية. مع احنا ديجا محضرين اكل بودر اللي فيها نواة التمر وفيها اللوز وفيها البفريوة، نخلطوهم مع بعضهم ونضيفو لهم زيت الخروع ونابليكيوهم كي العادة على الشوافر متاعنا وعلى الحواجب متاعنا، واكيد باش نلاحظوا ريزولتا ياسر مزيانة، ما اقلش من ابليكاسيون متاع شهرين متواصلين باش تشوف يعني غزيرة طبيعية في حواجبك وشوافرك. وبيان سور ردوا بالنا على العين متاعنا من دخول الزيت.
0: تري بيان، هاك عطينا وصفات طبيعية نجمو درجة تلقاو الفيديو على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جارة فيم. مركزة سمية، مركزة مركزة مركزة. تحية ليك دكتورة عبير رجب، الله يعطيك الصحة، ديما تعطينا وصفات طبيعية دونك في كل موضوع انتم تقترحوه في فقرة البيوتي مود. شكرا ليك لله منورتنا على موجات جهرة فين في بي دون لو، معك نوصل ال11 و 34 دقيقة، الغونديفو متواصل حتى الماضي ساعة. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

هذه شيماء هلالي كالعادة حاضرة معنا على جوهر اف ام، حاضرة في المهرجانات التونسية في عديد السهرات المبرمجين بطبيعة الحال. إن شاء الله تكون من السهرات الناجحة ديما هذي نتمنوها للفنانين التوانسة. معها نوصلوا لل 11:45 دقيقة في بي دون لو. تسمعوا في دون لو مع هيما نصيف وأمين الميلادي على جوهر اف ام. موش مع موشة. نواصل معكم من

جديد كيما العادة في بيدون لو باش نعملوا طلة بعد شوية ونحكيوا على التوجيه الجامعي، ولكن قبلها نحكيوا على طقس اليوم الخميس 30 جويليا. طقس باش يكون مسحب في أغلب الجهات، نزول الأمطار باش تكون أحيانا كثيفة في مناطق الساحلية خاصة للوسط والجنوب. الأمطار هذه باش تكون متفرقة، فمريح في السواحل في الجنوب زادة كيف ولكن زادة درجات الحرارة باش تسجل أرقام معتبرة في المقابل 42 درجة كأقصى درجات الحرارة في الجنوب، في المقابل مناطق الساحلية والمرتفعات تكون بين 30 و 35 درجة، وفي بقية الجهات بين 36 و 40 درجة. الحديث زادة كيف على ذروة موجة الحر اللي باش تكون في ألمانيا مش في تونس، دونك احنا كي نحكيو على 41 و 42 درجة حاجة طبيعية جدا في بلادنا. في المقابل نحكيوا على موجة حر توصل 39 درجة في ألمانيا. إن شاء الله التوانسة الكل اللي في ألمانيا يكونوا في صحة جيدة وأمورهم لاباس. درجة الحرارة هذه اختارت مختلف وسائل الأعلام الألمانية أنها توصفها بدرجات الحرارة الشديدة في المقابل باش تشهد ظهور رياح عاصفة زادة كيف في بعض الأماكن اللي توصل درجتها إلى الأعاصير. دونك دولي اليوم وغدوة باش تكون حالة الطقس في ألمانيا في مختلف المناطق، دونك في حالات غير اعتيادية من درجات حرارة من زادة خلينا نقول سرعة الرياح. في المقابل نحكيه على التوجيه الجامعي، نعرفوا برشا من الناس اللي التوجيه الجامعي باش يكون يعني من الفترات ومن الحاجات اللي تحدد المستقبل متاعها، خاصة برشا ناس اللي من توا تقرأ حاجة تقول خذوا تخرجني لألمانيا. دونك بداية من نص نهار نهار الاثنين ديجا تم فتح البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي. ديجا برشا من دونك الناجحين في البكالوريا بداوا تعمير بطاقات الاختيار وذي الخاصين بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، وتتواصل عملية اختيار الشعب هذه لمدة 5 أيام كاملة. آخر موعد باش يكون نهار 31 جويليا دونك غدوة. هذاك علاش قاعدين نشاهدوا في برشا جروبات على مواقع التواصل الاجتماعي الناس اللي قاعدة تحاول تاخو رأي الناس اللي عندها الخبرة اللي عندها يمكن نظرة مستقبلية على مختلف الشعب والاختصاصات. كما قلنا دونك آخر موعد شكون غدوة، هذوما خاصين بطبيعة بالناجحين في الدورات وفي الدورة الرئيسية. من المقرر الإعلان على نتائج الدورة الرئيسية توجيه الجامعي نهار 7 أوت الجاي. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، إن شاء الله يكون الاختيار موفق لهم بطبيعة الحال، خاصة الاختيارات اللي تلامذة والطلبة يكونوا يحبوا يتحصلوا عليها ويحبوا بطبيعة يكونوا مستقبلهم مربوط بالاختصاصات هذه. 6 اختيارات، منظومة أعلامية خاصة بالتوجيه الجامعي كما نعرفوا للناس كل. إن شاء الله بالتوفيق للجميع بطبيعة الحال، إن شاء الله تكون لنا متابعة المختلف المستجدات في الإطار هذا المفيد. تسألوا مليح، تحاولوا تاخذوا فكرة على المهن المستقبلية المربوطة بالاختصاصات هذه. اليوم مع دخول الذكاء الاصطناعي في اللعبة، دونك الذكاء الاصطناعي مش الناس كل باش تقرأ الذكاء الاصطناعي، ولكن فما مهن ما نحبش نقول تهددها ويهددها الذكاء الاصطناعي، ولكن تنجم تخلي الشركات في المستقبل تختار الذكاء الاصطناعي على الإنسان في طبيعة مختلف الاختصاصات هذه. دونك نحاولوا نكونوا أذكياء شوية وتكون عنا نظرة كمستقبلية لمختلف الاختصاصات والمهن المربوطة بها. كما قلنا غدوة آخر موعد لاختيار الشعب الجامعية في إطار الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي اللي كانت انطلقت من نهار الاثنين اللي فات. بالتوفيق للجميع. نواصلوا مع الموسيقى بعد شوية الأخبار كيف زادة الموعد مع الأخبار اللي يتواصل على موقعنا جوهر FM.net. حتى الماضي ساعة مواصلين معكم أمين وهيبة كالعادة في بيدون لو.

ما تقول. كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. الإدارة الجوية لصاحب تونس تعتزم انتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة في 5 اختصاصات. المدرسة الوطنية للإدارة تطلق استشارة وطنية على الخط لإصلاح منظومتها التكوينية. والبرلمان الكوري يستجوب مدرب المنتخب بسبب الإخفاق في المونديال. في تفاصيل أخبارنا، تعتزم الإدارة الجهوية للصحة بتونس انتداب إطارات شبه طبية من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية بصفة مباشرة، وذلك في 5 اختصاصات. وأوضحت الإدارة في بلاغها أن الانتدابات تشمل اختصاصات الرعاية الصحية الاستعجالية والبيولوجيا الطبية والرعاية الصحية للمسنين والعلوم الصيدلية والكتابة الطبية. ودعت الراغبين في الترشح إلى تقديم مطلب كتابي يتضمن رقم الهاتف مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية إلى جانب بطاقة إعداد سنة التخرج. تواصلا للحملات الأمنية بإقليم الأمن الوطني بنابل، تولت منطقة الأمن الوطني بسليمان تنفيذ حملة أمنية كبرى مدعمة بجهة سليمان والرياض ومدينة قربوس، أسفرت عن القبض على 18 مفتشا عنهم من أجل قضايا عدلية مختلفة. لاحظ عدد من المستهلكين مؤخرا نقصا في كميات المياه المعدنية في بعض المناطق في البلاد، مرجعين ذلك للهفة المشترين والاحتكار، وفق ما رصدت نسرين علوش في الروبورتاج التالي.
2: خلونا بلاش ماء، فهمتي، ما قصانه نتاع تذو ورجع وامشي عاود ورجع عاود رجع عاود رجع عاود كذا، فهمتي، نقص الماء جمله واحده فريسك بن عروس منا ما تمشي تقصد اي واحد يقول لك ما عنديش ماء، ما نعرفش مناش هذه احتكار عاملين ولا هذه، والله ما نعرف. الناس بالصف وزم حوانت ما تبيعش بالماء، طول من وقت الحاضر تمشي له تقول له عندك ماء يقول لك لا ما عنديش، ما قصانك تذو ولا شنو، من وقتها بالماء بدا ينقص ما فماش الدبوات ورغي
3: نقص بالقدي، حتى في الجران سيرفاس ما فماش، يعني ما نعرفش شنو ولا الحكايه، ما فماش نقص بالقدي. وحتى العطاره كي تبيع ولا زاد غلي، كل واحد كيفاش يبيع فيه، ساعات ودبوزه 1100 كنا نشرو فيها 900 ودينار، ما فهمتش شنو الحكايه هذه. بالحق قدامي هذه ما حكاها لي حد، الناس تاخو ما فهمتش، زاد اللهفه العبيد كي تتلهف هي كل ما انت تويك تستهلك في ستيكه ما يسالش، خذ بالشويه وخلي لغيرك توا ياخذوا في 10 و12 يخبيو فيه، معليش باش تخبي ذاك هو اللي زاد نقص الماء، واحد ياخذ واحد لا،
4: ولا توا حتى الماء قطعوها علينا، ماء الشرب قطعوها علينا، وفما حوانت قاعدين يزيدوا في الاسوام، والله ما فهمنا شنو الحكايه، حتى واحد ماء شرب واحد ولا، والله انا نتخيل وحسب رايي الشخصي بيان سور فما شوي احتكار، لا خاطر كيما قبل كيما تو صحيح الاستهلاك زاد شويه، اما كمان فما نتصور فما احتكار، والله ناخو حد الاستهلاك نتاع نهارين ثلاثه، ما ناخوش حقيقه كونتيتي اخي باش نولي احتكار انا بيدي
5: زيادة ناقص شيء غريب، العبيد اللهفة تدخل يدخل يغيز ب 12 ستيكة بال 20 ستيكة، ما فهمتش عليه، ناقص برشا الماء، شري لحكاية الماء، ما فهميش الماء، ناقص برشا الماء، زيدوا في السوق، كل واحد عامل سوم الروح، ما فهمتش شني لحكاية شوية، الدنيا تقلبت هكاية، حتى الماء ولاو تجروا فيه.
1: وفي هذا السياق أكد اليوم الهادي بكور رئيس غرفة أصحاب المساحة التجارية الكبرى ضيف صباح الورد على جوهر فام أنه لم يتم تسجيل أي زيادة في أسعار المياه المعلبة في الفترة الأخيرة، موضحا أنه يتم تزويد المغازات الكبرى كل يوم منذ ساعات العمل الأولى وبوتيرة منتظمة، إلا أن موجة الحر الأخيرة الاستثنائية التي رافقها انقطاع الكهرباء أثرت على نسق الإنتاج بالتوازي مع زيادة في الاستهلاك.
6: الماء موجود كل يوم، لكن احنا في قينا نبداو في نسق عادي، معناتها فما مخازن، فما مخازن نبداو من المصنع للمستودعات هذوكم نقولوا الدبوات اللي يسميهم الدبوات اللي يبيعوا الماء الجروسيست، للمستودعات نتاع المساحات الكبرى حتى لين للمستهلك. صار لنا موجة حرارة كبيرة ياسر، وطولت. واحنا بالطبيعة راهو المصنعين متاعنا ينظموا رواحهم ويعملوا ستوك واحد كل شيء من الثلاثي الأول ولا الثلاثي الثاني من السنة باش هذيك البريود هذي وقت يجينا حرارة نجمو نغطيو بك ستوك اللي عندنا. جاتنا بكري وجانا قصان ضوء في المصانع خلى منشيرة نقص في الانتاج بالطبيعة وقت الضوء مقصوص ما ينتج. ثاني حاجة وقت يرجع الضوء فما اللي هما ما هماش عندهم شكل بروتكسيون الكتريك متاع ماكيناتهم كل شيء يضربونا نفرجوه. ولذا اليوم عندنا طاقة الانتاج ناقصة شوية خاطر فما عباد مازالوا يصلحوا في ماكينات نتاعهم ومش يصلحوهم. وقت اللي نرجعوا الحرارة تاع موسم عادي ونرجعوا للناس الكل يصنعوا في الماء ويعلبوا في الماء نرجعوا والأسعار راهو فما تعاون بين المساحات التجارية وبين وزارة التجارة باش نكون فما ضغط على الأسعار باش ما يتزادوش. هما ما زادوش وقت اللي زادت لهم المواد الأولية وقت اللي البلاستيك طلع واحد كل شيء ما زادوش.
1: في موضوع آخر أعلنت المدرسة الوطنية للإدارة عن تنظيم استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين وذلك في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومتها التكوينية التي أعلنت عنها رئيسة الحكومة سابقا. وأوضحت المدرسة في بلاغ لها أن الاستشارة تهدف إلى إشراك مختلف المتدخلين في بلورة تصور جديد للتكوين يستجيب لاحتياجات الإدارة العمومية. وأفادت بأن المشاركة في الاستشارة ستكون مفتوحة بين تاريخ 3 أوت إلى تاريخ 22 سبتمبر القادمين، مشيرة إلى أن الأعوان العموميين الراغبين في المشاركة مدعوون إلى التسجيل باستعمال بريدهم الإلكتروني المهني عبر المنصة الإلكترونية التي ستخصص للغرض. وأضافت المدرسة الوطنية للإدارة أن الأعوان المسجلين مسبقاً بهذه المنصة الوطنية للتكوين على الخط والتابعة للمدرسة الوطنية للإدارة يمكنهم النفاذ مباشرة إلى الاستبيان باستعمال بيانات الدخول الخاصة بهم، في حين سيتلقى المشاركون الذين يسجلون لأول مرة روابط الدخول وبيانات النفاذ عبر رسالة إلكترونية توجه إلى بريدهم المهني المعتمد عند التسجيل. دوريا، أعلن الجيش الأمريكي أنه أكمل موجات جديدة استمرت لساعتين من الضربات التي طالت عشرات الأهداف في الأراضي الإيرانية. تأتي هذه الضربات ردا على هجوم شنته إيران أمس ضد قوات أمريكية في قاعدة أردنية. أكدت الخارجية الصينية اليوم التزام بكين منذ 30 عاما بجميع المعايير الواردة في معاهدة حظر استخدام وتصنيع واختبار الأسلحة النووية، مشددة على أن ترسانتها النووية تقتصر على الحد الأدنى اللازم لأغراض الردع والدفاع. ونفت أيضا صحة التقارير التي تحدثت عن اعتزامها تزويد إيران بصواريخ أرض جو، مشيرة إلى أنها أخبار لا تستند إلى الحقائق. اتسع نطاق حرائق الغابات في موغلا التركية بعدما بدأت في منطقة زراعية في إحدى البلدات، فيما تواصل فرق الأطفاء جهودها برا وبحرا للسيطرة على النيران. وكإجراء احترازي أعلنت سلطات ولاية موغلا إخلاء 43 منزلا ونقل مئات السكان لمناطق آمنة، إضافة إلى إخلاء أقسام العناية المركزة وخدمات الرعاية الاجتماعية بأحد المستشفيات الحكومية بعدما أصبحت الحرائق على بعد أقل من 3 كيلومترات من المستشفى. ختاما، تم استجواب المدرب السابق لمنتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم هونغ ميونغ بو أمام نواب البرلمان هذا اليوم الخميس بسبب فشل تجاوز دور المجموعات في مونديال 2026، حيث أقر ميونغ بو بأنه يتحمل المسؤولية كاملة في إخفاق منتخب بلاده. وكان هونغ استقال من منصبه بعد الخروج من النهائيات التي اختتمت في 19 جويلية الحالي، لكنه مثل اليوم الخميس أمام جلسة استماع للجنة الرياضة والثقافة في البرلمان الكوري والتي تحقق في أداء الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك، سافر وانت في بلاصتك، تسمع فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM.
7: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
8: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
9: مرحبا بكم في تونسيليكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
10: حلمنا واحد توا جاء الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.
11: عجين انرجي قدملكم انفوسبور.
12: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
13: مستنار و 12 دقيقة مرحبا في أنفو سبور. الأندية التونسية تواصل تحضيراتها استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد اللي يبدأ نهار 22 و 23 أوت المقبل. لتوال تواصل التحضيرات تحت إشراف المدرب كريستيان براكوني مع سليم بن عاشور في خطة مدرب مساعد ومروان الغول. أيضا تمارين الفريق عرفت التحاق موسى سينجر وعمر با كيف محمد سنجري آخر المنتدبين موجود مع المجموعة. هو كان الانتداب الرسمي الثالث في الفريق حتى التوا بعد أشرف فينذيف وعبد الله العامري. على مستوى لجنة تفضل النزاعات حاليا دوسي حمزة الجلاسي هو الدوسي لونكور وصل 72% فيه 203 ملايين و 400 دينار من جملة 281 مليون. ما زال دوسي فوزي البنزرتي اللي فيه 75 مليون. لسعد دريدي الدوسي اللي فيه 150 مليون و 500 دينار وخمسة دوسيات أخرى لغلق كل النزاعات. والنجم يسارع الزمن للحصول على إجازة المشاركة في البطولة قبل 10 أوت المقبل اللي هي آخر دات حددتها الجامعة التونسية لكرة القدم لتسوية الأندية لكل ملفاتها 10 أوت هذا قبل انطلاق البطولة كما قلت 22 و 23 أوت المقبل. الترجي الرياضي التونسي بدوري وصل التحضيرات تحت اشراف المدرب الروماني ريغا كانف. متوسط ميدان الهجومي محمد المحلي بعد فسخ عقده بالتراضي مع الفريق توصل لاتفاق مع شارلوا البلجيكي. المحلي اللي جاء في جانفي 2025 ما لعبش برشا مقابلات تقريبا شارك في 6 مقابلات فقط ونجح في تسجيل هدف وحيد كان في مسابقة الكأس. النادي الافريقي يواصل تربصه في مدينه عين درهم تحت قياده المدرب ماهر الكنزاري. الفريق برمج مقابله وديه باش تكون غدوه ضد النجم الرياضي الخميري باش تلعب في مركب عين درهم انطلاقا من 6 متاع العشيه والمقابله يزفرها الحكم خليل الجيري. الاتحاد الرياضي المونستيري يربح وديا مستقبل نفزه 7 اهداف مقابل 0 منها دوبلي لاحمد بوعسيدة. الهيئه التسييريه بقياده جمال السقا عمل زياره لمقر تربص الفريق في عين دراهم لمتابعه استعدادات الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. قصي معشا صح رسميا في المستقبل الرياضي بالمرسى لمدة 3 مواسم بعد تجربة مع الترجي الرياضي التونسي. قصي معشا جناح أيمن 19 سنة كان من أفضل مواهب تقريبا عامين التالي صحيفة The Garden كانت صنفته ضمن أفضل 60 موهبة في العالم وقتها معاه كوبارسي ولامين يامال وغيرهم من النجوم قبل ما يتراجع مستوى قصي معشا وكان غايب في الفترة الأخيرة عن المقابلات مع الترجي ورسميا اليوم تجربة جديدة مع مستقبل المرسى. أهم المقابلات الودية المبرمجة بالنسبة للأندية اليوم انطلاقا من 5 متاع العشية في ملعب إحدى النزل في القنطاوي. السي اس اس يلعب ضد الاتحاد الرياضي القرطاجني مقابلة زفرها حمزة جعيد. في مركب عين درهم مع 4 متاع العشية شبيبة العمران نادي البنزرتي مقابلة زفرها حسام بولعريس. غدوة 6 متاع العشية أمل حمام سوسة كيف يلعب في ملعب إحدى النزل في سوسة ضد ترجي جرجيس مقابلة زفرها فرج عبد اللاوي. وغدوة 6 متاع العشية في البارك بي الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد الاتحاد القرطاجني مقابلة زفرها حسام بنزيسي. نحكيه على الفولي ونحكيه على المنتخب الوطني التونسي للفتيات أقل من 18 سنة. نذكره توج البارح بلقب بطولة أفريقيا للأمم بعد الفوز على المنتخب المصري 3-2. برافو للمنتخب هذا، خاصة ماهيش الجائزة متاع اللقب فقط، بما أنه فما برشا جوائز فردية أخرى. آية تومي تحصلت على جائزة أفضل لعبة في البطولة وأفضل صاحبة مركز أربعة، يسر التومي جائزة أفضل لعبة وسط شبكة، وميسم الجريدي أفضل موزعة. دونك بينما منتخب الرجال في أقل من 18 سنة كمل في المركز الرابع. كانت هذه أنفو سبور، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فهم بوينت وأيضا على الباجة متاعنا سبور جهرة فهم. شاهي طيبة في لمن
11: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور. NEIC, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy. Tassement pied dans l'eau, ma Himalousif ou Amine Miledi à la Jouer FM.

شارك انت وشكون بالفن نتاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة شوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت. ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990. وكان تحب تشارك وتربح بيي دافيون لوجهة من وجهات نوفالير، ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيي على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. نسمعوا دار العيلة مع اشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام. في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

0: ديبلاسمون في دون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي على جوهرة اف ام. موش مع الموشة.
1: مجمع الموجة ومع الأجواء الاحتفالية الثقافية المهرجانات والجو هذي الكل تلقاوه معنا خاصة في إطار مهرجان سوسة. الموعد باش يكون إن شاء الله مع سهرة أنغام خالدة في إطار مهرجان سوسة الدولي بمسرح سيدي الظهر. موعد الليلة 30 جويلية. دونك تنجم تروحوا معنا زوز تذكر للحفل هذا. تبعثوا SMS في اس كيما سوس على 85 900.
2: وبين سور نحكيو على برمجنا هالخميس 30 جويلية 2026. نحكيو على المهرجانات الصيفية في مختلف جهات البلاد. نحكيو على عروض موسيقية مسرحية فنية وين تكون الانتاجات التونسية والعروض العربية والدولية حاضرة. نمشيو مثلا مهرجان بوغانينا الدولي اليوم الجمهور باش يلتقي مع الفنان الشعبي وليد التونسي. نحكيو على مهرجان الدولي للفنون الشعبيه باذنا اليوم حفل للفنان عبد الكريم البنزرتي. نحكيو مهرجان بنزرت الدولي سهره فنيه مشتركه بين الفنانه ايمان الشريف والفنان المصري ايهاب توفيق اللي البارح عملوا جوله والتقطوا الصور مع لي فان نتاعهم وكانت جوله طبعا نتاعها تونسي بامتياز. دونك ايهاب توفيق ولو انه انتخ بارانتيز معناه هو يعتبر كأنه مصري تونسي لأنه زيارته متعدة لتونس والتونس يحبوه ويحبوا الموسيقى نتاعه. دونك يعود بقوة صيفة 2026 في مختلف المهرجانات نتاعنا التونسية. شنو في سهرة الخاصة خلينا نمشيو المهرجان الصيفي بأريانا اليوم عرض عشاق النوبة مدينة ماطر. يحتضن المهرجان الصيفي عرض لفرقة معهد الموسيقى ببنزرت بمشاركة محمد علي شبيل وفاطمة الججلي. نحكيو على مهرجان تبرق الدولي يبرمج عرض المونودراما ما يضحكنيش الفنان ياسين الصالحي ويقدم كما قلت من مهرجان سوسة الدولي اللي من خلاله زادت نجم وتربحوا دو تيكي وتمشيوا تتفرهدوا بالعرض ذي عرض أغاني خالدة بقيادة المايسترو أحمد الشرفي. مهرجان المنستير الدولي يكون الموعد مع مسرحية بسي للممثل جعفر القاسمي. ويحتضن مهرجان صفاقس الدولي سهرة شبابية يحيى فنان الراب كازو. ويختتم مهرجان تستور الدولي المالوف الموسيقى العربية التقليدية فعاليته بعرض زيارة لسامي اللجمي ويستضيف الدورة 38 من مهرجان السنابل الذهبية بالكريب سهرة للموسيقى الليبية تحييها فرقة باب البحر. دونك نحكيو على عروض كما قلنا اختتمت البعض منها فعاليتها والبعض الآخر مازال مع السهرات ومع الأجواء الصيفية اللي أكيد انتم تابعوها من خلال مواكبتنا للسهرات ديما على موجات جوهرة فيم وإلا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة FM. خليكم معنا الغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعة. وبما أنه برشا عروض هكا فيها الفن الشعبي فيها الجو التونسي دونك شنو رايكم توا مع فوزي بن قمرة وجونا التونسي. أهلا وسهلا مرحبا في الجميع.

Gohara FM.

0: ديبلاسمون بيي دون لو مع هبة نصيف وأمين البلادي على جوهرة اف ام. موش مع الموجة.
1: نص نهار 48 دقيقة على موجتنا في آخر الغونديفو من بيي دون لو. خلينا نعملوا تنجيزة نمشيو إلى فرنسا ونحكيو على خبير دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وأكيد زاد على صفحات الرسمية للإذاعات والصحف الفرنسية. يعني كان علوي الحقيقة اليوم فرنسا تصدر حكم بالسجن على تونسي بعد اتهامه بإضرام النار, ويبدو أنه تفاصيل معناها هكا والمعطيات خلينا نستغرب شوية. دونك شكري دهش مدير إذاعته مغرب يكون حاضر معنا كالعادة من خلال متابعة لكل أخبار الجالية وأكيد تفاصيل معك سي شكري. صباح النور وأهلا وسهلا.
2: صباح النور هيبة, تحية ليك وتحية لكل مستمعي جوهرة فام.
1: دونك شنو فحوى هالحكم هذايا؟ يبدو أنه سبب خلى يمكن يعني السلطات الفرنسية تتخذ قرار ساعة بالسجن, وعلى ما يبدو منع الدخول للتريتوار الفرنسي.
2: أي باش نجرب أكثر الحيثيات صارت في الأسبوع الفارت, وهذا البارح المحكمة في مدينة طولون في الجنوب الفرنسي أصدرت حكم بسجن شاب تونسي عمره 39 سنة بسجن لمدة 12 شهر وحرمانه من الدخول إلى التراب الفرنسي لمدة 5 سنوات. خلينا نرجع وأنه شاب دائرة بأمور قانونية, عنده كارت سيجور نتاعه ومعناه بوجوده في الأراضي الفرنسية بأمور قانونية عنده سيجور نتاعه. الحادثة كيفاش تتمثل؟ وأنه السيد مشى لجران سيرفاس معناه موجود في مدينة قرب مدينة طولون وحاول ياخو مواد كحولية. خلينا نقول الحقائق كما هي كما ذر في البيان عن المحكمة في مدينة طولون. المرة الأولى رجعوه من الباب شافوه في حالة سكر واضح, عاود رجع المرة الثانية بعد أحد الأعوان اللي البارح أدلى بشهادته أمام المحكمة قال معناه وأنه قال هالي باللغة التونسية باش نحرق الدنيا. بعده هو بالضبط حريق معناه شعلة النار في بجنب الطريق وين الجراند سيرفاس هذية, دخلت أعوان الحماية المدنية والجندرمة والشرطة على عين المكان وتم إطفاء الحريق اللي صحيح ما توسعش برشا, لكن مع الظروف اللي تعيشها فرنسا خاصة مع الحرائق الكبيرة الأحكام أصبحت مشددة. والعنوان الأبرز هو اللي كان في كل الصحف وأيضا وكالات الأنباء الفرنسية هو البارح حول عملية الحكم على الشاب ذا التونسي, وبالتالي بعد ما يستوفى العقوبة متاعه بش يتم طرده من التراب الفرنسي. حتى استنكروها العديد من الناس استنكروها لأنه فرنسا الآن تعيش على وقع حرائق كبيرة وفم برشا إيقافات قاعدة تصير على مستوى كامل التراب الفرنسي, لأنه حسب مصادرنا وحسب اللي قاعد يدور هنا في فرنسا وأنه فم منهم حرائق نتيجة لإهمال وإلا أيضا أنا يبدأ باربكيو شعلوه للوح سيجار وبالكهرباء, وبالتالي تم خسائر كبيرة برشا. أنا تحدثت معك في مراسلة سابقة حول عدد أعوان الحماية المدنية في مدينة بوردو اللي قلت لك 1500 نعلمك رسميا, وأنه اليوم نظرا لاتساع الحرائق 3300 عون من الحماية معناها مرافقين في مدينة بوردو لإمكانية إطفاء الحرائق اللي مازالت مشتعلة إلى حد الآن. والاتحاد الأوروبي يدخل على الخط ويقول راني باش نبعث طائرات أخرى لإعانة فرنسا, هي حتى أوكرانيا البارح قالت إذا فرنسا تستحق أنه دعمنا نحن في إطفاء الحرائق فنحن مستعدين باش نعاون فرنسا في هذا المجال. والحكم هذا هو صحيح القاضية بيدها معناها حسب وكالة الصحافة متاع نيس ماتان وإلا جال الأخبار المحلية لمدينة طولون, القاضية رغم اللي الوليد قال وأنه أنا معنيش متعمد باش نحرق إلا أنه القاضية قتلوا هكا حرفيا قتلوا الناس قاعدة الآن تطفي في حرائق كبيرة برشا ومتجندين وإحنا معاش باش نلعبوا مع كل ما يمس بالممتلكات والأرواح.
1: داكور دونك التونسي عطيات دونك متزوج عنده صغار
2: اللي بتوفر انه عمره 39 سنه معناه بالبند العريض تونسي شاب تونسي عمره 39 سنه موجود على التراب الفرنسي بامور قانونيه والحكم اللي يعتبر حكم قوي برشا، لأنه حتى الجميع قالوا معناه لأنه كيف الحكم هذا صار من برشا، وفيه الظرفية متاع الحرائق المتواجدة في فرنسا خلت مثل هذه الأحكام، والقضاء الفرنسي أصبح متشددا خاصة في هذه المواضيع تمس بالممتلكات والأرواح.
1: دايكور دونك 12 شهر وممنوع
2: حرمانه من التراب، من دخول التراب الفرنسي لمدة 5 سنوات، يعني شيء حتى كان عنده شهادة إقامة باش نحيوها له.
1: هذيك علاش حتى كان عنده صغار ولا هذيك علاش حابين معناها دونك إذا كان عنده عائلة وكل باش يضطر أنه يكون ممنوع أنه يشوفهم لمدة 5 سنوات. دونك هذه الأخبار كما قلنا اللي اليوم كان على أون في علاقة بتونسي أضرم النار، يمكن هو قال بطريقة عفوية ولكن واستسهل الموضوع، لكن هنشوف اليوم الحكم كيفاش كان. دونك يعطيك الصحة شكري الدهش كالعادة، يعطينا ديما أخبار جريدتنا التونسية بالخارج وكل ما يتعلق بأحداث احنا في علاقة بها مباشرة أو غير مباشرة. دونك كالعادة مدير إذاعة ومغرب يكون حاضر على موجات جوهرة فين في بي دون لو. شكرا ليك وتحياتنا لكل مستمعينا داخل وخارج تونس. هذه كانت إطلالتنا على فرنسا، نرجعوا المهرجان سوسة اللي نختموا معها الغونديفو.
3: هاي بطبيعة الحال مبروك السميرة بخاري اللي تفوز معنا بالزوز تذاكر باش تحضر إن شاء الله الليلة في مهرجان سوسة الدولي. دونك طبعا موعد مع مختلف السهرات اللي طبعا ما زالت متواصلة، أنغام خالدة الموعد الليلة في سيدي دارة بارتير من 10:15.
1: أعطيك الصحة أمين، شكرا ليك، شكرا لليكيب الكل، تحية سمية صغير في الإخراج، شكرا ليك، تحيتنا الياسمين في الديجيتال، سوسو سعاد العدوني في التنسيق العام، هيبة لطيف وأمين الميلادي كانوا معكم من قدام ميكرو فيها في الأعداد والتقديم. أدوما تشاو تشاو باي باي.

0: بحلم غيلان
1: بحلم غيلان
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم. وتحب المذاق الإيطالي؟ تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. قدم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ صادر عنه اليوم توضيحات حول المنشورات الأخيرة الصادرة عن عمادة المهندسين التونسيين والمتضمنة قائمة بمؤسسات تعليم عالي.

0: المدينة للتسجيل بجدول العمادة. وذكر الاتحاد أن الاعتراف بالشهادة الوطنية لمهندس يدخل حصريا ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الجهة القانونية الوحيدة المخول لها الترخيص لمؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها والإشراف عليها ومراقبتها. الاتحاد ذكر بأن النصوص المنظمة لعمادة المهندسين لا تشترط حصول الشهادة على اعتماد، وإنما تشترط فقط أن تكون معترف بها من قبل الدولة. وأبرز أن نشر قوائم متتالية لمؤسسات التعليم العالي أحدث حالة من الالتباس لدى الطلبة والأولياء والمؤسسات المشغلة، الأمر الذي يستوجب توضيح الأساس القانوني لهذه الإجراءات والمعايير المعتمدة والمنهجية المتبعة ومدى أثرها القانونية. في أخبارنا العالمية، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إسقاط مسيرة معادية في أجواء مدينة بندر إمام خميني جنوبي غربي إيران فجر اليوم. قال محافظ مدينة خوزستان جنوبي إيران إن الهجوم الأمريكي على مدينة الأهواز اليوم ألحق أضرارا بمجمعين سكنيين للطلبة. وختاما، أكد رئيس البرلمان اللبناني أنه يجب بذل جهود دولية لإلزام كيان الاحتلال بوقف حربه على لبنان والانسحاب من الأراضي المحتلة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا انفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
4: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
4: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.

الاثنين والخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلومي. الخميس 30 جويلية 2026، أهلا وسهلا بكل مستمعي المحقق بلوس، واصلين معاكم حتى الماضي ساعتين، ونقترح عليكم زوز قضايا كالعادة يغوصوا بينا في تفاصيل الجرائم اللي تصير عربيا وعالميا، قضايا تسمعوهم وتتفرجوا فيهم زيادة وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. يلا سيدي ما نزيدش نطول وننطلق في أول قضايانا بالنسبة لليوم. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس، محقق

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم تأخذنا لمصر. نحن في منطقة المعمورة موجودة في الإسكندرية. باش ترجعنا الحكاية لثلاث سنين التالي، باش نرجع بيكم الفيفري 2022. باش أحكي لكم بداية على المهندس محمد إبراهيم عدس، عمره وقتها 68 سنة، مرته متوفية وعنده بنية وولاد. محمد خدم فترة في مصر ثم في السعودية ثم عاد لمصر بعد ما خذا التقاعد. ظروفه المادية لباس كما الجينيراسيون تاعه هذيك اللي كانوا يطلعوا للخليج يكونوا شوية فلوس ويروحوا. بالخدمة متاعه شراء أكثر من دار، عنده تقاعد محترم وحياته ماشية بشكل طبيعي. في 2022 صارت مع محمد مشكلة خلته يلتجئ للمحكمة. ما عندوش محامي وقتها معين يتعامل معاه، هذيك علاش قرر يعمل كما يعملوا برشا من الناس في مصر ولا حتى في تونس، يمشيوا للمحكمة شي يشوفوا الجلسة يلقاو شي غادي محامي في المحكمة يحكيوا له حكايتهم وكان هكا يوكلوه هو عليهم. محمد كانت عنده جلسة في المحكمة وغادي قابل محامي اسمه نصر الدين السيد إسماعيل غازي. المحامي نصر الدين عرض على المهندس محمد باش يتكفل بالقضية متاعه وقال له تهنى ما عندك كان نرجع، وهو وافق. محامي نصر الدين تكفل بالقضية ولا يحضر في الجلسات وفي قلب حديث قالب حديث ما بيناتهم. سي المهندس محمد حكي لنصر الدين على دار، قالوا راني نحب نبيعها بطبيعتي توا حتى باش نخلصك وكذا، ما عنديش سيولة كافية، هاو عندي واحدة من الديار اللي عندي باش نبيعها. نصر الدين قالوا بيه نجم نعاونك باش تبيع الدار، هما بخلاف الأتعاب متاعي في القضية اللي باش تخلصني منهم راو باش تعطيني عادة سمسيرتي. وكان ذلك كذلك، وذاك اللي تفهموا فيه الاثنين تسمسيرته باش تكون 50,000 جنيه اللي باش ياخذهم نصر الدين باش يجيب ناس تحب تشري الدار يوريهم الدار، وكانت باعت يكون هذاك نصيب. 28 فيفري 2022، المهندس محمد كان مستدعي للفطور في دار أخته. جه اتصال من المحامي نصر الدين يقولوا جيب عقد الدار ويجا، فما شكون من الناس اللي هزيتهم دار وفي الدار عجبتهم فلوس وحاضرة باش يشريها. وكان ذلك كذلك، خرج محمد من دار أخته وتوجه للمحامي نصر الدين. لكن هذه ستكون آخر مرة يتشاف فيها محمد. تحت نهار اثنين، عائلته ما خليت ما عملت وهي تسأل عليه، وفجأة بدأت توصل لهم رسائل واتساب غريبة من عنده، رسائل بصوته مبعوثة على جروب عملته العائلة. قال لهم فيها أنه بيع الدار وبيع الكهرباء هاي مبروك هاي، وأنه قرر يعرس بوحدة أوكرانية. أباي وقتيش وكيفيش؟ وقال لهم زادة أنه باش يسافر معاها لشرم الشيخ باش يعدي وغادي شهر ولا شهرين ولا أكثر متاع عسل. وقال لهم في هالفترة ذي ماذا بكم ما تكلمونيش وما تتواصلوش معاي. اسمه معايا هذا التسجيل متاعه.
2: يا جماعة أنا بعت العربية والبيت واتجوزت أوكرانية وهعيش في شرم الشيخ بقى، خدها واطلع على شرم الشيخ وعيش.
1: مع ذلك من طريقة كلام محمد عائلته شكوا أنه صارت له حاجة، هاولا صوته غريب. أخته بعد الرسالة بالوقت باش تكلمه وهو باش يهز التليفون وسألته يا محمد لاباس فما حاجة مقلقتك؟ لاباس، قال لها ما تخافش شنسافر لشرم الشيخ ومش نعرس بأوكرانية. وشكوني الأوكرانية؟ ما تخافش، قالها مانيش وحدي، راهو معايا المحامي نصر الدين. هو جبد اسم نصر الدين، وإذا بيه نصر الدين يهز تليفون من يده يتكلم. أخت محمد سألت الماتر، قالت له يا ماتر إيش بيه صوت يظهر لي غير طبيعي، ما هو لباس. قال لها ما تخافش عليه يا مدام، عملنا هكا حادث هكا تفجع في الكهرباء، حادث صغير بالكهرباء متاع فجعة، هاني معاه شوية ويروح. لكن بعد هذه المكالمة تليفون محمد اتسكر، عداوة يا مات، محمد ما رجعش لدار، تليفونه مسكر، عائلته مش عارفين يتواصلوا معاه. وقت اللي العائلة بدأت تفكر باش تتوجه للشرطة، تجي رسالة من تليفون محمد الولد أخته يقولوا فيها أنا لباس، ردوا بالكم تعملوا شوشرة عاد. في آخر رسالة قال ولد أخته سلم لي على أبوك. هاي يسلمك يا عمي، أما بابا أعطاك عمره من 3 سنين. قال بينه وبين روحه ولد أخته. من بعد محمد يكلم بنته ويقولها باش نقولك كلمتين ما تقصش عليا، مانيش صغير ما تلوجوش عليا. وفي آخر مكالمة يقولها عايش بنتي سلم لي على عمامك الزوز. أما الزوز متوفي، شنو حكايته محمد؟ شنو يقصد محمد؟ كأنه قاعد يوصل أفراد عائلته في رسالة مشفرة، هو يحكي لهم على الموتى، وهما فهموا هذه الرسالة، فهموا لفما إن في الموضوع. هذيك علاش توجهوا للشرطة باش يبلغوهم على اختفاء مريب لأبوهم محمد، وأكدوا أنهم شاكين في تورط المحامي متاعه السيد نصر الدين، متورط في اختفائه، خاصة قالوا للشرطة أنه هو آخر شخص امشى باش يقابله. مع إلحاح العائلة الشرطة استدعاوا ماتر نصر الدين وقاموا بسماعه. أما ماتر نصر الدين قال لهم يا والله حال وحوال سيد المحقق، شو مدخلني يعني واحد كل يوم هذو ما نعملوا فيهم عقود الكراء وعقود البيع، أنا عاونته سيد ذي بش يعرس فقط، من وقتها سافر لشرم الشيخ وما عاودناش شريناه، وعائلته هذيك خاطره ما حبش يقول لهم وعرس بمرأة جديدة وأوكرانية، يا أخي هما هكا يفلموا. بعد ساعات من الاستجواب تم الإفراج على ماتر نصر الدين، والتحقيق وقف. رجل كبير حب يعرس يمشي يسكن في مدينة أخرى وبعد على عائلته بإرادته، هو حر ماهيش جريمة، يدبر راسه. رغم محاولات العائلة في البحث عليه وتأكيدهم أنه سيناريو العرس والأوكرانية وشرم الشيخ ما هوش صحيح، ما فهميش منه، إلا أنهم ما كان عندهم حتى دليل على كلامهم، وقفت الأمور غادي. نخليه سي محمد والأوكرانية في شرم الشيخ كان مشي، ونهزكم أنا نرجع بيكم طوال سبتمبر 2024 باش نحكيه على الحاجة تركية، تركية عبد العزيز رمضان، عمرها 62 سنة، امرأة مسنة عايشة وحدها، ما عرست شيء بطبيعتها، ما أخذت تقاعد على بكري بسبب حادثة تعرضت لها وتسببت لها في كسور في ساقها، من وقتها وهي مسيكنا مركبة مسامر وحديد في ساقها. وقتها كانت عندها مشكلة الحاجة تركية مع سمسار عقارات، بعد ده اختلفت مع السمسار على النسبة اللي باش يخذها، وفي واحدة من نقاشاتهم يعلى السياح بيناتهم وإذا بيه يهز يديه ويعطيها كف، وهي مرأة كبيرة. حاجة تركية مسيكنا ما عرفتش إيش تعمل، حشمت، خافت، تفجعت، ما هيش مرأة متاع مشاكل وما تنجمش تاخو حقها بيدها، هذاك علاش التجأت للقانون وشكت بيه. وهنا قابلت محامي بارك الله فيه ناس مليح، هو عرض عليها خدماته وقال يا حاجة أنا نجيب لك حقك على الطاسة، وهي وافقت وعملت له التوكيلات القانونية اللازمة. والمحامي اللي نحكيه عليه هو ماتر ناصر الدين. مرحبا. ناصر الدين ما كانش لاهي برشا الحقيقة بقضية الحاجة تركية، ما يحضرش في الجلسات. النتيجة كانت أنه السمسار باش يتحكم عليه بالبراءة. لكن مع ذلك الأستاذ ناصر الدين أقنع تركيا باش يعملوا تظلم على الحكم. أما قالها يا حاجة باش نعملوا التظلم يزمك تجيب حذية للبيرو فما وريقات باش تصحح لي عليهم وزيد نتفاهموا عليها تعابرة. تعابك تاع شنو عايش ولدي؟ ماك خسرت هالقضية. هيش بيه خسرت هالقضية؟ ماني عندي أتعابي حتى كيف خسرت هالقضية. على كل حال مالي مشيت الحاجة التركية لمكتب الأستاذ نصر الدين، بح اختفت أختها، ما تعرفش شنو ينجم يكون صار لها. كلمتها أكثر من مرة لكن ما جاوبتهاش على تليفونها. هذاك علاش قررت تتوجه لمركز الشرطة وتبلغ على اختفائها. شنو حكايتهم الناس اللي يختفيوا وكل ما يمشيوا بحذا المحامي متاعهم؟ هيا نحلوا الكتاب على ماتر نصر الدين. قدم لكم نصر الدين السيد إسماعيل غازي، محامي متخرج عام 1994 من جامعة الأزهر كلية الشريعة وقانون عندهم هكا في مصر. هو أصيل محافظة كفر الشيخ، عنده 6 أخوات في العائلة. اتسجل في ما يسمى غادي نقابة المحامي وبدأ يخدم محامي في مصر، بعد سافر للأردن ومارس المحاماة وبالأخص تخصص في مجال تصفية الشركات اللي أعلنت إفلاسها. بعد الأردن تحول للسعودية وين شقعد من عام 2009 لعام 2017 وغادي عمل برشا فلوس لكن خسرها بين ليلة وضحاها. خسر كل شيء بعد ما صارت له برشا مشاكل مع الكفيل متاعه في السعودية وهرب. بجلده وروح لمصر. نظام الكفيل حكيت لكم عليه قبل، بعض الأعمال وخاصة قبل تو نقصت ما تنجم تمارسها في مجموعة من دول الخليج ومنها السعودية إلا ما يكون عندك كفيل سعودي، ولكن في إطار هذه العلاقة مع الكفيل السعودي تنجم تكون علاقة متاع ابتزاز كامل. وهذا اللي صار لهالمحامي. أرجع لمصر لكن علاقته بعائلته كانت منقطعة تماما، لا يعرف اخباره، لا يعرف اخباره. نقل في السكنة متاعه لأكثر من مدينة حتى ليلي استقر في المعمورة بالإسكندرية. غادي مش يعرس عرفي سنة 2020 بسيدة اسمها منى، تعرف عليها في القاهرة. هي زادة هاربة من عائلتها. على كل حال عائلتها عندهم 8 أشهر ما عندهم عليها حتى فكرة. في بداية 2025 ماتر نصر الدين توجه لمولى عمارة في المعمورة وقال له أنه بشكري من عنده شقة في العمارة أو منها يسكن فيها ومنها بش عملها مكتب محامات، مش يتقابل مع مالك العمارة ولده هذا مولى العمارة. ووراه هكا مجموعة من الشقق لكن سيد المحامي أصر أنه الدار تكون في طبق الأرض. أي قال لهم أنا عندي كليونات يجيوا يقعدوش طالعين هابطين في الدروج، مستحيل، يزمني حاجة لوطة. وكان له ما أراد، نقل دبشه وبدأ يعيش ويخدم غادي. لكن من نهار اللي نقل فيه الحقيقة وسكان العمارة ما همش مرتاحين، دي ما فما حس في هال هالشق شيء نمشي خلي جيران ديما متقلقين ونهار كامل وما يعملوا في اللي ريكلاماسيون للمولى العمار. في بداية شهر فيفري 2025 فما سيدة ما نعرفوش الحقيقة برشة تفاصيل عليها إلى حد الآن. اللي نعرفوه فقط أنه الأستاذ نصر الدين عرض عليها تجي تقعد معها في الدار مع بنتها الصغيرة حتى تلقى حل خير من اللي تبقى عايشة في الشارع. في أي ظروف كان اللقاء بيناتهم معليش كيفاش ما عندناش تفاصيل. لكن من أول نهار جيت فيه السيدة وإذا بيه كل مرة ونصر الدين يقول لها يا فلان هكا البيت هذيك شفت يعيش كاك الدور في الدار الكل وكذا هكا البيت ما تدخلهاش في أموري وخدمتي وكذا ما تدخلهاش ممنوع تدخل لها. وكانت البيت ديما مسكر وكان كل يوم يعاود لها في نفس الديسكو حتى يوم الجمعة 14 فيفري 2025. هالمرأة فضولها خليها تستغل فرصة أنه نصر الدين مش في الدار ودخلت للبيت. أول ما دخلت القات في بلاصة القاعة حفرة حفرة كبيرة. أيوة صار انتي هكا يا متر تنبش على الكنوز وحدك. كلمة خمسة أشخاص تعرفهم ثلاثة نساء وزوز رجال وطلبت منهم يجيوا للدار وقالت لهم سي لقينا كنز. جاوا للدار وقعدوا يستنوا في نصر الدين المحامي باش يبتزوه حبوا يا ياخذوا من عنده فلوس ولا يشكيوا بيه للشرطة اللي هو يبحث على الكنوز. نصر الدين والجماعة اللي جابتهم هذه السيدة ما تفهموش والنقاش بيناتهم كبر والسياح ولا قبب والجيران سمعوهم وشنو قال لك وشنو ما قال لكش عامل حفرة في الدار وشنو حكاية الحفرة ونبلغوا بيك الشرطة ويقول لهم في كذا وما يجاوبوه. وهذا الكل يسمعوا فيه الجيران اللي اتصلوا بمولى العمار وقالوا له جيب ولدك ويجاوا انتوما تو بالوقت وبراوا فضوا هالمشكلة اللي عنا مع هالمحامي اللي جايبينه. وقال لك درش من حافر حفرة ولا شنو في الدار. جاي سي مولى الدار ولده عرضهم سي المحامي في الباب طلبوا يدخلوا للدار ويعاينوها قالوا له ماناش خارجين ودخلوا للبيت وشافوا الحفرة وبلغوا الشرطة. أول ما وصلوا المحققين وشافوا المشهد عرفوا أنه الحكاية مش ممكن تكون تنقيب عن الآثار. أولا فما رائحة كريهة رائحة جثة خارجة من هذه الحفرة. جابوا معاهم شكون اللي يكمل حفر وهنا سيتم العثور على زوز جثث. تذكر السيدة منى مرته ماي مختفية عندها 8 شهور هي ماي طلعت مختفية في الحفرة. الجثة الثانية كانت ترجع للحاجة تركية. المحامي نصر الدين هو اللي خبر على هويات الجثث الزوز. يا متر شنو اللي عملتوا فيهم وعليش؟ نصر الدين قال أنه قتل منى زوجته بعد برشة مشاكل بيناتهم وخلافات. علاش؟ خاطرها كانت مغيارة برشة عندها غيرة مفرطة. قال أنه قتل منى في دار أخرى حتى في صندوق لوح وكيف نقل للدار الجديدة مش يجيبها بحذيه جيبها في الصندوق وأصر أنه الدار تكون في الطابق الأرضي باش ينجم يدفن الجثث. باهي هذه مرتك غيرها مطلقة هي غير عليك أنت قتلتها باهي والحاجة تركية كانت غايرة عليك زادة؟ لا، قال قتل تركيا بعد ما تناقشوا في موضوع الأتعاب متاعه، وهي رفضت تكمل له بقية فلوسه بعد ما خسر القضية. لكن عائلة تركيا أول ما سمعوا هذه الاعترافات باش يأكدوا أنه سبب مقتلها مش مجرد خلاف على الأتعاب، قالوا أكيد قتلها بدافع السرقة، خاطر كان يعرف أنها ما زالت كيف باعت دارها وفلوسها عندها في الحساب البنكي متاعها وشهريتها اللي تتصب كل شهر، قالوا فما شكون قاعد يجبد فيها في بلاصتها بعد اختفائها. بعد نشر خبر إلقاء القبض على المحامي القاتل، فجأة مولى شقة أخرى كاري دار النصر الدين من 3 سنين التالي، مش يثبت في داره يلقاش فيها هو زاد حفرة، ووجد فعلا آثار حفر وهي زاد دار في الطابق الأرضي. اتصل بالشرطة والمحققين أول ما وصلوا للدار وحفروا في هالبلاصة اللي باينة كانت محفورة سيتم العثور على جثة ثالثة بجنبها أوراق وبطاقة هوية تثبت صاحب الجثة، هي جثة المهندس محمد اللي حكيت لكم عليه في أول القضية. عائلة محمد اللي ما كانوش مصدقين سيناريوها وعرس بأوكرانية وسافر لشرم الشيخ أكدوا أنه الدافع من مقتل متاعه هو السرقة، خاطر هو زادة شهريته كانت كل شهر تتجبد. نصر الدين بعد سماعه باش يتم توكيل محامي للدفاع، لكن المحامي متاعه انسحب من الدفاع عليه في القضية وقال أنه موكل هو أخطر مجرم عرفته مصر في القرن 21. علاش؟ محامي قال أنه نصر الدين اعترف بجرائم وأنه النيابة تستعد باش تقوم بمداهمة وحفر 6 ديار كان كريهم نصر الدين، بل فما احتمال كبير تظهر جثث أخرى. قال محامي زادة أنه التحريات المبدئية اتأكد أنه نصر الدين في السنوات الأخيرة كرى 18 دار في المعمورة كلها في الطوابق الأرضية. عليكم تتصوروا في 18 دار قديش ينجم يكون دافن من جثة؟ أكثر من هيك، تم العثور في المكتب متاعه على متعلقات شخصية متاع ناس عائلاتهم بلغة على اختفاء. التحقيق ما زال متواصل مع المحامي نصر الدين، وإحنا ما زلنا في انتظار الكشف على تفاصيل جديدة في هذه القضية المثيرة. أكيد سنوافيكم في المحقق بكل جديد فيها، أكيد نتجه إلى أحكام وقت تصدر ستكون أحكام بالإعدام، ولكن من الوقتها السؤال أصبح المحامي القاتل المتسلسل زعم قديش من روح قضى عليها.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: حمزه البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد في المحقق بلوس، مواصلين معاكم اذا حتى الماضي ساعتين. وبعد اول القضايا اللي كنتوا تسمعوا فيها واللي تنجموا تتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب، خليكم توا مع قصتنا الثانيه لليوم. متابعه طيبه للجميع.
0: المحقق بلوس مع حمزه البلومي.
1: إذن قصة اليوم باش تهزنا لرونيوناس، منطقة في فرنسا، وباش ترجع بينا لسنة 2010 وتحديدا 27 نوفمبر 2010. الوقت صباح بكري 6:30 تاع الصباح. كريستوف لوجار كيما عادته يحضر في روحه باش يتوجه لخدمته، عنده كرهبته يحطها لداخل في الدار، عنده كيما الباركينج في وسط الدار، مساحة هكا صغيرة يحط فيها الكرهبة، طلع في كرهبته خدم الكرهبة، مشي خطوتين حتى اللي وصل للباب الرئيسي متاع الدار. وإذا بالعائلة والجيران باش يقوموا مرعوبين على صوت الكرتوش. أول شخص بس يسمع صوت إطلاق النار هو روزالين. روزالين هي زوجة كريستوف، قامت مفجوعة ومشت تجري طل من الشباك إش فما، والمشهد كان مرعب. كرهبت رجلها قدام الباب الرئيسي متاعهم تاع الدار، نقولوا باب الرئيسي ولا باب الباب اللي يدخل هذا الباركينج، وكريستوف طايح بجنب الكرهبة وباين الدم في كل مكان محيط به. روزالين سقيها أعلى من رأسها، هبت تجري وتصيح، خلطت وراها ولدها دانيال مش يشوفوا أشنو صار. أول ما وصلوا بحذا كريستوف لقاوا أنه حالته خطيرة جدا. دانيال ولده اتصل بالإسعاف والشرطة. كريستوف كان طايح بجنب الكرهبة، باب الشوفير منين هو كان محلول، البوابة الرئيسية متاع الدار مسكر زي ما تحلش الباب الكبير. على الأغلب الهجوم اللي صار على كريستوف كان في اللحظة من بعد ما هو تحرك بكرهبته وهبط باش يحل الباب الكبير. وقتها وقع اطلاق النار عليه. 10 دقائق من بعد وصلت سيارة الإسعاف، لكن بالوقت حقيقة سيتم إعلان وفاته بسبب الرصاصة اللي تضرب بها في رأسه، جاية كأنها في رأسه من تيل. المحققين وصلوا بدورهم لدار كريستوف وبدأت المعاينات الأولية للجثة ولمسرح الجريمة. من بعد باش يتم استجواب بطبيعة زوجة الضحية روزالين، ولده دانيال، اللي أكدوا أنه أكثر حاجة مستغربين منها أنه البوابة الرئيسية باش يقول دانيال ولده مسكرة. أي شنو الغريب؟ قالوا المحقق. قالوا سيد المحقق حاجة تقريبا عمرها ما صارت، توا احنا نسكن هنا عنا 8 سنين، من اللي شرينا هالدار هذي عمرنا ما سكرناه الباب الكبير، هذي حومة فيها العبيد يعرفوا بعضهم، باب كبير اللي يدخل الجردة متاع الحومة ديما محلول، وزيد الباب مش إلكتريك، ثقيل، حديد ثقيل، باش يتحل وباش يتسكر أمرمة، هذاك عليه خلينه ديما محلول. بالتالي فما شكون سكر الباب، والهدف متاعه كان أنه يجبر كريستوف يهبط من كرهبته باش يحل الباب، وهو هكاك فك اللحظة ينفذ جريمته. وعنتها وكأنه واحد نصب له العسى في بلاصة واضحة، يعرفوا باش يجيب الكرهبة باش يهبط من الكرهبة باش يحل الباب، بالتالي حضر روحه كما ينبغي. في استجواب زوجته ولده المحققين سألوه باهي شكون مثلا ينجم يكون عمل هكا، الأقرب كما انت راه ماشي في بالك هذا انسان يعرف الحكايه، يعرف حكايه الباب ومحضر روحه وبالتالي يعرف الشراء. روزالي قالت انه كريستوف عنده شركه نتاع نجاره، كان نجم نقولوا نجاره معناتها يعمل الاثاث وكذا ويركبوا الشبابك، في الفترة الأخرى كريستوف ولات عنده مشاكل مع مجموعة من الحرفاء بسبب نوع من عمليات التلاعب بالحسابات اللي عملها شوية ومعاملات بنكية قام بها باش يخرج منهم مشكلة تاع فلوس. حاشيشيت هذا على راس هذا خذا من عند الاخر الكوموند تاع الاخر ما قدهاش خلص بالفلوس نتاع السيد اللي اعطاه تسبقه حسيل وعمل مشكله مع مجموعه من الحرفين المحقين. قروا الساعه معاينه هالبوابه الرئيسيه هذه اللي تسكرت، بما انه قلنا تسكرت

جريمة لحق شيف موتور واقفة مقابل دار عائلة جاره لجار هذا. المحققين باش ينطلقوا إذن في البحث على ذلك، شكون اللي نجم يكون في الموتور، شكونهم الحرفاء متاع الشركة متاع كريستوف اللي عنده معاهم مشاكل. موظفين في الشركة باش يأكدوا أنه كريستوف صحيح عنده هكا إشكاليات مع تجار، ولكن ماهيش حاجات كبيرة مع التجار ومع الحرفاء. والحق يقولوا أنه حتى مع المنافسين متاعه يعني العلاقات كانت في المجمل طيبة. ثبتوا المحققين من الملفات والحسابات متاع الشركة وتأكدوا أنه في الوقت الحالي الوضعية المالية للشركة تعتبر وضعية عادية. همالا شنو حكيت هالخلافات اللي سمعوا بهم؟ وقالوا صاروا في فترة من الفترات ما طورا عنده طوى مدة الوضع طبيعي. ما زالوا يبحثوا المحققين في انتظار تقرير الطب الشرعي ونتائج عينات الحمض النووي باش يحلوا الكتاب بالطبيعة على كريستوف وعائلته. خليني مالا نقدم لكم هذه العائلة. كريستوف لوجار توا 48 سنة، متزوج بروزالين 57 سنة، معرسين توا من 25 عام. كريستوف تجم تقول روزالين هي حبه الأول والأخير، تعرف عليها وقت اللي كان عمره 18 سنة، هي أكبر منه، هي عمرها 27 سنة. وقتها هو كان يخدم نجار وهي ممرضة. 4 شهور فقط بعد التعارف نتاعهم باش يعرسوا، حتى هو عرس ولد صغير ما عملش 19 سنة. روزالين كانت معرسة قبل كريستوف وعندها زوز صغار من زواج سابق. من بعد زواجها بكريستوف أولادها الاثنين باش يجيوا يعيشوا معاه. عام بعد عرسهم روزالين وكريستوف باش يجيبوا وليد ويسميوه دانيال اللي حكيت لك عليه، اللي قام يجري باش يشوف ش صار لبوه. وقتها قررت روزالين تسلم في خدمتها باش تلهي بصغارها ولو عندها 3 صغار. أما كريستوف فخدم واجتهد وأسس الشركة الخاصة هذه متاع، ولا شركة من نجار ولا شركة متاع صناعة لفاف. فهموا المحققين من خلال بحثهم أنه علاقة كريستوف وولد زوجته أرنو متوترة نوعا ما، بما أنه أرنو عمره ما تقبل فكرة أنه كريستوف هذا خذ بلاصة بوه، أما هو ما عنده حتى علاقة، هي كانت مطلقة وقت. خاصة كي وصل لعمر قولوا احنا حساس مراهقة أكثر شوية من المراهقة، في 16 سنة علاقتهم باش تدهور بصفة كبيرة. وقتها روزالين قررت تبعث ولدها لمدينة أخرى باش يعيش مع خال. بعد المعلومات هذه توجهت شكوك المحققين مباشرة نحو أرنو وتم استدعائه لاستجوابه. وما عندهم حتى معطيات عملية، لكن باش يصير سماعه. انطلق التحقيق مع أرنو ولي أنكر جميع الشكوك هذه متاع المحققين، وقال لهم روه حكيت كرهه لكريستوف هذه هادرة قديمة ومرحلة مراهقة وتعديت. قال لهم تو بلا مرة عندي عامين ملي تصالحت أنا وياه وعلاقتنا ولات خير من قبل، ما ولتش نحب ونموت عليه، ما معناتها يقدرني ونقدره. وقال رجعت نزورهم حتى في المناسبات العائلية، في نوال نجي، في كذا نجي. أرنو قدم زادة حجة غياب نتاع عائلة الجريمة، لم يكن على عين المكان، كان في مدينة أخرى تماما. والمحققين مش يرضعوا في صوابعهم بالطبيعة باش يتأكدوا من كلامه، واكتشفوا فعلا أنه علاقته هو ورجل أمه اتحسنت، وتأكدوا زادة أنه كان على بعد كيلومترات كبيرة، كان في مدينة أخرى. في الأثناء تصدر نتيجة الحمض النووي لديان اللي هو على الباب، وتم العثور على زوز عينات عطاو نتيجة. عينة ترجع مولد كريستوف والثانية لشخص مجهول.
لاهي.

0: لا هي الولد لا هي الولد مرت، لا هي موجودة في قاعدة البيانات اللي عند الشرطة. لكن غريب الحقيقة في هذه القضية أنه سيجارو اللي قلت لك عليه لم يتم العثور فيه على أي حمض نووي. أسبوع بعد الجريمة زوج سيدات باش يتقدموا لمركز الشرطة باش يقولوا أنه عندهم ما يفيدوا به التحقيق. واحدة منهن هي ماريس لوجار أخت كريستوف، والثانية اسمها ليليان. ليليان قدمت روحها المحققين على أساس أنها عاشقة كريستوف. كيفاش؟ ليليان قالت للمحققين أنه هي تعرف مليح هوية الشخص اللي عمل هكا في كريستوف. هاي باهي مدام، ترى شكون؟ قالت لهم زوجته روزالين. ليليان قالت أنا وكريستوف نعرفوا بعضنا من اللي احنا صغار، كان حب الطفولة، لكن كبرنا وتفارقنا، وهو شاف حياته وكما قلنا عرس صغير وانا كيف كيف. اما توا من 6 شهور التالي بالصدفة قابلنا على الفيسبوك، فقررنا من اول ما بدينا نحكيه مع بعضنا قررنا رجعوا المياه لمجاريها. ووعدني كريستوف أنه باش يبدأ إجراءات الطلاق باش نجموا نعرسوا. أي مدام هذا يراو غير كافي باش سيادتك تتهم مرته بالجريمة خطره قابلك عنده 6 شهور وقال لك اللي هو باش يعمل إجراءات الطلاق. ما هو بشوية سيد المحقق مش هذا كهو هبش نزيدك. كريستوف قال لي أنه روزالين رفضت قرار الطلاق وقت يحكي معها في الموضوع، بل ولات تتصرف معاه بحالة هستيرية متاع غش. مش هكا كهو، هددته أكثر من مرة بالقتل، لدرجة أنه كريستوف ولا يخاف منها. قال لي اللي هو ما عادش يأكل ويشرب حتى حاجة في الدار، خايف لا تسممه حكم أنها ممرضة، ولا كل يوم يتصل بالمحامية متاعه باش تسرع له في إجراءات الطلاق، الطلاق اللي تأخر بسبب إجراء القسمة متاع الممتلكات 50% لكريستوف و 50% روزالين، خاطر عاملين نظام الاشتراك في الملكية. تقول أنت كلام ليليان أكدت زادة أخت كريستوف، قالت أنه شهر بالضبط قبل الجريمة اتصل بها أخوها يسيح ويعيد مغشش من مرته. قالها راي جبدت من البنكة 30,000 أورو. وكيف سألها في شنو قاعدة تعمل، قتلوا بالحرف الواحد حذر روحك، هذه نهايتك، وفي انتظار موتك لازم حساباتك في البنكة تفرخ. بعد كلام العشيقة والأخت متاع كريستوف بالوقت، المحققين استدعاوا روزالين للتحقيق معاها المرة هذه كمشتبه فيها. أول حاجة سألوها هل تعرف سيدة اسمها ليليان؟ روزالين قالت ليه؟ ليليان؟ ليه؟ عمري ما سمعت به الاسم هذا. باهي هاو احنا باش نعرفوك عليها، وحكاوا لها الهدرة. روزالين باش تعاود تأكد للمحققين أنه هي أول مرة تعرف أنه كريستوف رجلها عنده عشيقة. وقدت فعلا أنه هي وكريستوف كانوا بداوا صحيح في إجراء الطلاق. آما سيد المحقق ما يكذب عليكم حد، أنا اللي طلبت نطلق مش هو. اللي ما كانتش تعرفه روزالين أنه المحقين بمقتضى إذن قضائي تحصلوا عليه كانوا فتشوا في الميلوات متاعها والرسائل اللي بينها وبين كريستوف، واللي تأكد أنها على علم بخيانة كريستوف لها. المحققين كانوا متأكدين أن روزالين عندها علاقة بوفاة كريستوف، لكن زادة كانوا متأكدين أنه مش هي اللي نفذت الجريمة وقت اللي صارت الجريمة هي في الدار، لكن أكيد عندها شريك، ربما الحمض النووي اللي لقاوها على الباب يرجع لها الشريك. عام تقريبا بعد الجريمة، والمحقين ما زالوا ما وصلوش لنتيجة، ولكنهم مستمرين في أخذ عينات الحمض النووي من أي واحد يعرف كريستوف من القريب، وبدأوا يبعدوا. وأخيرا الحمض النووي اللي تم رفعه من مسرح الجريمة تطابق مع الحمض النووي متاع شخص اسمه كريستوفر، شاب عمره 26 سنة. كريستوفر هذا خذاوله الحمض النووي متاعو على خاطره طوى في أوت 2010، هو عامل بناء، فما مرمى في دار كريستوف مشى يخدم فيها، وبما أنهم هم عايتوا الناس كل اللي دخلوا للدار من قريب أو من بعيد، جاء الدور متاعو وتطابق لديان متاعو مع لديان اللي لقاوه في الباب. سيتم إلقاء القبض عليه وينطلق التحقيق معاه، شنو هو اللي يفسر وجود الحمض النووي متاعك في باب الدار سي كريستوفر؟ كريستوفر باهت، قالوا سامحني ماني معناتها خدمت في الدار، معناها عديت قديه من نهار وانا ماشي جاي خرار مرار ونحل في الباب ونعمل، ما هو طبيعي باش تلقاو الحمض النووي متاعي بصماتي في الباب، خاطرني غادي خدمت غادي واكيد راني مسيت الباب، وكان فاركس وتلقاو في برشا بيبان. سي كريستوفر، من قوت الحمض النووي متاعك يستنى فينا؟ لا تنحى لا بشتاء لا بالبرد لا بالمطر لا بالحد شيء، بصمات بقات واضحة لم يتم إتلافها. وإذا بكريستوفر يبدأ يتلعثم، وبتشديد السؤال عليه بدأ يتكلم وقال المحققين أنا ما عملت شيء، أنا فقط سكرت الباب. وعليش تسكر فيه الباب؟ أنا سكرت الباب طلب من روزالين، روزالين قالت لي سكر الباب الكبير ونعطيك 15,000 فورو. تحبني نصدق لي واحد يسكر باب يعطيه 15,000 فورو؟ أو أكثر من تيك توك هذي. بعد كلام كريستوفر تم إلقاء القبض على روزالين ومواجهتها باعترافاته، وهي زادة ما عاد عندها وين تهرب. روزالين حكيت عاد الحكاية، اسمع مليح مالا تفاصيلها. روزالين قالت أنا عرست بكريستوف وأنا أكبر منه بتسع سنين، أنا كنت ممرضة وهو نجار، وكنت أنا المعيلة متاع العائلة وهو ترفر، وكي كريستوف حب يأسس الشركة متاع النجارة اطلب مني نعاونه، وأنا قبلت من غير حتى تردد، بعت داري اللي ورثتها على أمي وبابا، بعت أرض فلاحية نملكوها، وخدمت ليل مع نهار وعملت المستحيل باش يعمل هو الشركة ويقف على ساقيه. قالت أنا بديت نكبر والتعب ظهر عليا، لكن في المقابل هو جريت في ديه الفلوس وبتبيعته شباب وأصغر مني، كنت عارفة أنه عنده مغامرات نسائية، لكن واجهته وقلت له هاني مغمضة عيني على مغامراتك، أما كان تفكر في الطلاق يلزم نطلقه طوى ما دامنا صغار، حكم أني ما نجمش نعيش وحدي. ووقتها قالت كنت نجم نعاود حياتي مع راجل آخر، لكن شرطت عليه إذا وصلت ولا قربت من 60 ورد بالك تفكر في الطلاق. وهو قال لي علاش تقول في هالكلام وجايبنا للطلاق، ووافق على هذا الاتفاق وعطاني كلمة رجال. بالتالي سيد المحقق هو اللي قرر مصيره بعد ما اختار انه يتخلى عليا، بعد ما استغلني ومصلحته وفات. تم إلقاء القبض على المتهمين الزوز، لكن الغريب انه ما كان فما حتى حاجة تربطهم ببعضهم، لا لقاو رسائل لا تليفونات لا ميساجات. كيفاش تفهمت المرأة مع طفل اللي سكر الباب؟ ما لقاو حتى حاجة تربط بيناتهم. فيقول المحققين أنه كريستوفر أثناء فترة إيقافه قبل ما تصير المحاكمة دخل معاها تليفون بورتابل للحبس. ألور هذه ساعة راهي ظاهرة موجودة في فرنسا بصفة رهيبة بل وغريبة، يعني معروفة السجون الفرنسية أكبر المجار ما عندهم تليفونات. يقولوا أنه الأمن الفرنسي ما لقى لهم شي حل، يقولوا، ولكن على كل حال اليوم هذه ظاهرة موجودة، يعني متستغربش نقول لك خاطر يمكن الوضع يظهر لك غريب عنا في تونس، في فرنسا موجودة هذه الظاهرة. حسين علاش حكيت لك الهدرة؟ خاطر اكتشفوا أنه عنده التليفون خليوه، خاطر عارفوا أنه سيتواصل مع شكون اللي موجود معاهم في هذه الخطف. وفعلا لقاوه اتصل بشخص من السجن اللي هو أرنو ولد روزالي، وكان يصيح ويعيط ويقول أمك السبب باش دخلت أنا للحبس، كله من جرتك وجرت أمك، عمرت لي راسي وقلت لي 15,000 أورو وشريت لي موتور وقلت لي الخطة ناجحة 100% وما عندي حتى ريسك. بالتليفون أرنو حاول يهدي كريستوفر وقالوا يا ولدي ما تخافش، هاني مش نعين لكم محامي، أكبر محامي باش يخرجك أنت ويخرج أمي من الهدرة. لكن هذه المكالمة كانت تحت التنصت. بعد هالتليفون سيتم إلقاء القبض على أرنو اللي اعترف وقال أنه عاون أمه، صحيح عاونها بعد ضغطها عليه قرر يساعدها، هو اللي أقنع كريستوفر باش يعاونهم. كيفاش صارت العملية؟ كريستوفر عاد دليلة كاملة وهو يراقب في الدار. بعد ما جمع الكل روحوا في الليل مشى يسكر البوابة الكبيرة. من غدوة الصباح استنى حتى كريستوف يا أخو كرهبته يبدأ ماشي باش يخرج من الباب، يتفاجأ يلقى بابهم الكبير مسكر، يهبط باش يحل الباب الكبير يطلق عليه هو النار. 15 ماي 2015 بدأت جلسات المحاكمة. بعد سلسلة من الجلسات والمرافعات روزالين حكمت بتهمة التحريض على القتل، كريستوفر حكم بتهمة القتل العمد، أرنو حكم بتهمة الوساطة والمشاركة في القتل. باش يتم الحكم على روزالين ب25 سنة لأنه اعتبروها هي اللي تلاعبت بالأولاد الاثنين وبالتالي مسؤوليتها هي الأكبر. كريستوفر منفذ الجريمة حكم عليه ب20 سنة، أما أرنو فحكم عليه ب15 سنة سجن.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: مرحبا بكم من جديد، احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا تنجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة، الى اللقاء.
1: المحقق بلوس، محقق بلوس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس ولأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
0: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو، طور عالمك.
0: جوهرة سبورت.
5: مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. بعد تقريبا 23 يوم باش يكون الموعد مع انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تبدا نهار 22 و23 أوت المقبل، واللي تصدرها لقاء الكلاسيكو بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي في ملعب حمادي العقربي براس. نذكركم ببرنامج الجولة الأولى، كما قلت الكلاسيكو لسبيرونس ليتوال تقدم ساقية الدير تلعب ضد شبيبة العمران في ملعب الطيب المهيري. ساقية الدير باش تستقبل كل مقابلات الملعب التونسي النادي الرياضي الصفاقسي أمل حمام سوسة التي حاضر هذه المونستيري. أمل حمام سوسة المنتظر زاد مقابلته يستقبلهم في الملعب الأولمبي بسوسة. نجم المتلوي النادي الإفريقي اتحاد بن قردان، نادي حمام لنف، النادي البنزرتي، مستقبل هذه بالمرسى، ترجي جرجيس، الأولمبي الباجي. هذه الجولة الافتتاحية في البطولة، هذا ما خلى الأندية تواصل تحذيرات استعدادا لاستئناف نشاط البطولة. نحكيه على الليتوال اللي وصل التحذيرات بقيادة كريستيان براكوني، مساعد سليم بن عاشور ومروان الغول لموعد انطلاق البطولة. تمارين عرفت التحاق موسى سنغور وعمر با، كيف كيف محمد سنغاري آخر المنتدبين موجود مع المجموعة. نذكر كان الانتداب الثالث والرسمي في الفريق حتى التوى بعد كل من أشرف بن ذيف وعبدالله العامري. وعلى مستوى لجنة تفضل النزاعات حاليا دوسي حمزة جلاسي مازال ما تسكرش، فيه 72 بالمئة وصل 203 ملايين و400 دينار من جملة 281 مليون. مازال دوسي فوزي البنزرتي اللي نذكر فيه 75 مليون، لسعد الدريدي اللي فيه 150 مليون و500 دينار، وخمسة دوسيات أخرى لغلق كل النزاعات. وليتوال خاصة تسارع الزمن والوقت للحصول على إجازة المشاركة في البطولة قبل 10 أوت المقبل، الدات اللي حطتها الجامعة التونسية لكرة القدم بالنسبة لكل أندية الرابطة المحترفة لتسوية النزاعات امتح. الترجي الرياضي التونسي بدوري وصل التحذيرات تحت إشراف المدرب الروماني ريغا كامف. متوسط ميدان الهجومي محمد المحلي فسخ عقده بالتراضي مع الفريق بعد ما توصل إلى اتفاق مع فريق جديد اللي هو شارلوا البلجيكي. المحلي اللي جاء في جانفي 2025 للترجي الرياضي التونسي لكن ما لعبش برشا مقابلات، شارك فقط في 6 مقابلات ونجح في تسجيل هدف وحيد كان في مسابقة الكأس. النادي الإفريقي واصل ترابسه في مدينة تايندرام تحت قيادة المدرب ماهر الكنزاري. الفريق برمج مقابلة ودية باش تكون غدوة ضد النجم الرياضي الخميري في مركب عين دراهم 6 متاع العشية، مقابلة زفر الحكم خليل الجيري. بينما على مستوى الميركاتو اتفاق مع المهاجم الكاميروني تادوس كانغ 26 سنة، مهاجم كان يلعب قبل في اف سي بورتو، لعب مع الملعب المالي، شارك معه في الشامبيونز ليج وكان هداف الفريق برصيد 5 أهداف. اتفاق رسمي مع المهاجم هذا في انتظار الإعلان الرسمي يكون على الصفحة الرسمية للنادي الإفريقي. الاتحاد الرياضي المونستيري ربح البارح مستقبل نفزة والدين 7 أهداف مقابل 0، منها دوبليل أحمد بعصيد. الهيئة التسييرية بقيادة جمال السقا عمل زيارة للفريق في التربص متاع عين دراهم لمتابعة سير الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد. أهم المقابلات الودية التحضيرية بالنسبة للأندية اليوم انطلاقا من 5 نتاع العشية في ملعب إحدى النزل في القنطاوي سي اس اس الاتحاد الرياضي القرطاجني مقابلة يظفرها حمزة جعيد مركب عين دراهم باش يحتضن مقابلة اليوم انطلاقا من 4 نتاع العشية شبيبة العمران النادي المنزرتي مقابلة اللي يظفرها حسام بولعريس غدوة انطلاقا من 6 نتاع العشية في ملعب إحدى النزل في سوسة أمل حمام سوسة ترجي جرجيس مقابلة يظفرها فرج عبد اللاوي وغدوة كيف كيف 6 نتاع العشية في البارك بي ترجي الرياضي التونسي يستقبل الاتحاد القرطاجني مقابلة زفرها حسام بزيز. نحكي على قصي معشة اللي رسميا بعد خروجه من الترجي الرياضي التونسي صحف المستقبل الرياضي بالمرسى عقد مدته 3 مواسم بعد سنوات قضاها في الترجي الرياضي التونسي وتدرج بكل الأصناف في الاسبيرانس 36 مقابلة عنده مع الاسبيرانس في الأكابر وعنده 5 أهداف وأسيست وحيد. ونذكر قصي معشة كان من بين 60 موهبة في العالم بما فيهم لامين يامال كوبارسي وغيرهم الأسامي هذا عامين التالي حسب ما أعلنته صحيفة The Garden قبل ما يخرج من الترجي كما قلت صح رسميا في الجناوي. الشبيبة القيروانية تعاقدت مع متوسط ميدان وائل التليلي لمدة موسم قادم من اتحاد تطاوين هذا بعد التعاقد البارح مع 3 ملعبية اللي هما معتز أبو القاسم اللي هو متوسط ميدان المهاجم حبيب اللزاز ومتوسط الميدان أنيس خبر. في الباسكيت النادي الافريقي اعلن تعاقده مع المدرب اندرياس فاغنر للاشراف على فريق الاكابر لمده موسم واحد حتى لجوان 2027. فاغنر اللي هو الماني يرجع من جديد لتدريب النادي الافريقي بعد تجربه سابقه كانت ناجحه مع فريق بابجي. المدرب السابق لمنتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو تم استجوابه قدام البرلمان بعد خروج منتخب بلاده من دوري المجموعات في مونديال 2026 وأكد المدرب أنه يتحمل المسؤولية كاملة وكان اعتذر على المشاركة الفاشلة وتم انتقاده بشدة خاصة بعد قرار إبقاء القائد سون على البنك في بعض المقابلات الحاسمة حتى الرئيس متاع الدولة متاع كوريا الجنوبية لي جانغ ميونغ كان حكي على الموضوع هذا وعلى خروج منتخب كوريا الجنوبية وانتقد المدرب وقال إنه المحسوبية وسوء التعيينات كانوا وراء إخفاق منتخب بلاده. كانت هذه ثانية نشرتنا الرياضية لليوم قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. شاهي طيبة في لمن
6: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة فام تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
7: جوهرة

0: 24 3000.
1: تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000.

0: Ne bileyim.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. الجو الحمد لله يا ربي ابرق شويه، ما عادش برشا سخانه، لكن ديما الانسان يحتاج شويه، خاطر تعرفوا اللي الشمس عندها زاده كيما المنافع متاعها عندها المدار، كيما نعرفوش احنا كيفاش نتسيروا مع كل سيزون. هذاك علاش احنا اليوم موعدنا في سونتي بلوس باش نحكيوا على اثار الشمس على الجلدة على الشعر، زادة اثار وتبعات مواقع التواصل الاجتماعي في بيع مواد التجميل. هل هي معنا نقولوا مصنعة صحيا، منين جاية الاوريجين كما نقولوا احنا متاحها، هذا الكل راه مهم برشا، مش خاطر نلقى مواد تجميل تبييض وإلى غير ذلك ونلقاها رخيصة نقول خير ملي نشري حاجة أخرى غالية ومن غير ما نمشي للدكتور المختص. قبل هذا كل خلينا نقول لسمية الصغير مرحبا في الإخراج التقني، حسام القايد وياسمين الجديدي في الإخراج الرقمي. ياسمين شنو حوالك؟ سافا. خليني نقول لكم انا احلام غيلان في الاعداد والتقديم، وخليني نرحب برشا بالدكتوره امينه عون الله اقسيعه المختصه في الامراض الجلديه واستاذه بكليه الطب بسوسه. اهلا وسهلا دكتوره.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بيك وبمستمعي جوهره اف ام، سي توجور ان بليزير باش نجي بحذيكم.
1: وانا زاد ان بليزير كي تبدا بجنبي هكا على يميني هكا دكتوره صغيره ومزيانه وكومبيتونس كبيره زاد يهمني برشا. خليني نقول لكم على ال 36 300 ألف ولا على 73 275 800 تنجموا تكلمونا، تنجموا تدخلوا مباشره مع الدكتوره في تساؤلاتكم. فما ناس تقول لك انا حتى دي ميساج جاوني يقول لك ثم الحروق تحرقت بعد مع الشمس ولات لي كحاله برشا روى كيفاش نجم نعمل هذا كل شويه اخرى باش نقوم مع الدكتوره. هيك سميه صغير تقول لي توا خلينا نمشي مع فاصل موسيقي ورجعينا.

0: Ne bileyim.
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا بكم بالناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير كالعاده. وديما نقولوا احنا في البرنامجنا سانتي بلوس على الدنيا وما فيها جوهر فام، نقولوا الله لا يمرضكم ديما. ذاك علاش احنا ديما عنا تبارك الله من الاطباء الاكفاء والجميع الاختصاصات باش نعطيكم نقولوا هاو لا قدر الله المرض شنو هو الحلول، شنو هي التوصيات، شنو هي. ذاك علاش يهمنا برشا توا كموسم صيف ودرجات حراره مرتفعه وخروج وكونجي ومشي تمشي للبحر وخروج ساعات في القايله باش تقضي باش تقف على الغاز زاده باش تطيب ومع الدنيا سخونه. هذا الكل قرينا له حسابه مع الدكتوره امينه عون الله المختصه في الامراض الجلديه والاستاذه بكليه الطب بسوسه. خليني نقول لك اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى عزيزتي. دونك باش نحكي توا على الامراض الجلديه، الجلده لابو احنا في الصيف ومع درجات الحراره ومختلف اختصاصات نحن نساء ولا رجال زاده. تفضل.
2: يعيشك. الحقيقه التيم نتاع ليميسيون المره هذه تري بيرتينون، خاطر تنبك الصيف وتو كيما قلت انت العبيد تصيف وتخرج الشمس وسخانه ومعناها الناس الكل عايشين في دون اون امبيونس اللي تنجم تاثر على الجلده فاسيلمون. فما برشا حاجات اللي يكون تاثيرها ديريكت نتاع لو فات اللي نخرجوا للشمس تكون تاثير ديريكت على الجلده، وفما حاجات اللي يكونوا ا لون تيرم. نبداو اون ديكورتيك بشويه بشويه الحكايه.
1: تفضلي.
2: اول حاجه عندنا في الصيف شنو؟ فما الشمس، فما السخانه، فما العرق. دونك لو فات اللي احنا باش نتعرضوا للشمس هذاك فما تاثير مباشر. دونك حكينا فيه في اول الصيف وصارت برشا معناتها بروموسيون للحكايه هذه اللي ما يلزمناش نتعرضوا للشمس ديريكتومون، يلزم التعرض التدريجي. تو هذاك صار ودخلنا تو في وسط الصيف، معناها سي بون اغلبيه العباد تعرضوا للشمس وكان معناتها صارت مشاكل نتاع كل بروتال معناها اكسبوزيسيون بروتال راهي صارت تو سي بون. توا ماذا بينا نستحفظوا على الجلده نتاعنا واللي مازال ما صيفش ومازال عنده الفرصه باش يعرف المشاكل هذه. هذه
1: فرصته يسمعنا مليح.
2: فوالا.
1: تفضلي.
2: عندنا كيف نخرجوا للشمس تأثيرات نتاع الجلده ديريكت، الحرقه اول حاجه.
1: أيه.
2: وهذاك النهار كل نوصيو عليه، ما يلزمناش كيف نمشي ونعوم ولا حتى نقضيو، حتى كي تمشي تركب في الكهرباء وتقعد تدور. أيه. من قضي القضي هذيك راهي تعرض للشمس مباشر ديريكت.
1: وقويه دكتوره وقوية. الشمس هذيك مع الكهرباء
2: يا لطيف. أيه. انا كلنا البريود هذه نغفقوا من الشمس. دونك واحد كيف يتعرض للشمس فما اكثر حاجه نخافوا منها لي كوت سولي والحرقه نتاع الجلده. دونك اذا كان واحد جلدته يعرفها سنسيبل يعني قشره بيضاء عاده كي تبدا سنسيبل، اما حتى راهو اللي جلده غامقه راهو في الشمس هذه ما لا مفر من الوقايه معناتها. يلزمنا بشوي بشوي نستحفظوا عليها. ما نخرجوش ما الصباح، كان الصباح بكري معناها ماذا بينا قضية نتاع بين العشرة والأربعة نبعدوا عليهم. البحر هذاك متفاهمين فيه معناها العومان يا الصباح بكري يا
1: بعد الأربعة نتاع العشية.
2: يا بعد الأربعة نتاع العشية علاش؟ خاطر كان صارت لنا خرجنا في الشمس وطولنا وحتى ساعات قلت كي تبدا قشرة بيضة من غير ما تطول جلدة تتحرق ديريك. والتأثير نتاع الحرقة مش كان توا معناتها الوجيعة ولا كنابول، لا فما اسم الله عليكم وعلى المستمعين الكل امراض نتاع الجلده. أيه. اللي هي خطيره واللي هي تكون السبب نتاعها من الصغرى كل تعرض للشمس والحرقه هذيك اللي هو ميلانوم بعيد الشر معناتها.
1: فنحتاج نفسروا للساده المستمعين ولا اللي تبعوا فينا على الصفحه الرسميه ولا جوهر اف ام لايف، نفسروا لهم لوين يوصل مثالش باش العباد تاخذ احتياطاتها خاطر احنا نخافوا عليهم. دونك شنو هو الامراض اللي تنجم توصل لا قدر الله مع الجلده؟
2: هو فما كيما قلت لك الامراض معناتها الحاجات اللي يخافوا منهم العباد
1: اللي يخافوا منهم الكلنا
2: اللي يخافوا منهم العباد الكل هما لي كونسير. وفيهم انواع.
1: أي.
2: كونسير نتاع الجلده.
1: أي.
2: وفي لي كونسير نتاع الجلده انواع زاده كيف كيف. أي. فما اللي نتيجه على التعرض مده سنين الله للشمس. كل عام نتعرضوا للشمس، كل عام نتعرضوا للشمس لين الجلده تصلح لها تصلح روحها برشا مرات ومن بعد تولي ما عادش تعرف تصلح، تولي تصنع دي كونسير. وفما نوع اخر نتاع دي كونسير اللي هو ميم بلو غراف كو هذوكم اللي هو ديو او كو دو سولي بولو. معناها واحد كيف يخرج الشمس يتحرق ينبل تتخبى الحرقة هذيك وبعد سنين يطلع النوع هذية من السرطانات نتاع الجلدة اللي هو معناها من أخطر الأنواع وربي يحفظنا الناس.
1: شنو ينجم يعمل دكتورة؟
2: برشا حاجات ويتفرع فيسع مشكلته اللي معناها حتى كي نحيوه معناها القابلية أنه يتفرع في البدن
1: معناها ميتاستاز.
2: اي نجم يعمل دي ميتاستاز بيان سور.
1: يا رسول الله ردوا بالكم على رواحكم بربي انتبهوا جيدا. شنو قاعدة تقول الدكتورة اليوم معنا وخلينا نعرفوا احتياطاتنا الكل. هتفضل الدكتورة كبلي.
2: هذه اللي ألون تيرم وأكثر حاجة نخافوا منها.
1: اي
2: من بعد فما حاجات اللي كون بو جيري واللي هي معناها اللي خموا فيه عامة العبيد هو الاستيتيك نتاعهم. كيفاش الجلدة اش باش يصير لها؟ اش باش يصير؟ باش تصير شيخوخة مبكرة. في وقت واحد يستحفظ على الجلدة نتاعو تقعد له بالنظارة نتاعها وصافية وكل مدة حتى عمر نقولوا 40 50 سنة، هي الشيخوخة المبكرة تبدا من 20 و 30. دونك باش تظهر؟ باش يظهروا لي غيد التجاعيد الصغيرين، تجاعيد الكبار بعد. التصبغات في الجلدة، جلدة ما عادش كل منظرها مزيان يونيفورم. بشوية بشوية نوعية الجلدة تتبدل والكاليتي نتاعها تولي خايبة. دونك هذه نتيجة من الاكسبوزيسيون دونك للشمس. وإذا كان ما نستحفظوش على جلدتنا يصير لنا المشاكل هذوما الكل.
1: باهي احنا كنا نحكيو توا على الجلده، حكينا على شنو نجم التبعات نتاع انك تقعد برشا في الشمس وساعات ما تفيقش بروحك، واقف تحكي ساعات رانا حديث سقيفه تعرفك اللي ولي في الشارع نقعد واقفين فك الشمس والعرق هابط واحنا نحكيو. دونك تقول لنا قداش يلزمنا نقفوا فيها الشمس بالضبط توقيت؟
2: هو ما فماش كيما قلت لك بين العشرة والأربعة
1: هذاك متفاهمين فيه. وإذا كان باش
2: بعد راهو مثلا كيما تقف الظل مش كيما تقف الشمس بالطبيعة. فما مشاكل أخرين يصيروا بخلاف أنك باش تقول قداش نجموا نقفوا. فما معناها ضربة الشمس مش كان على الجلدة، على البدن الكل معناتها تصير ديزيدغاتاسيون وتجم تكون عواقب وخيمة.
1: يا لطيف.
2: ما نجمش نقول لك معناها ربع ساعة نص ساعة ساعة كل عبد شنيا
1: يتحمل.
2: اما احنا وحدنا ما نقعدوش في الشمس هكاكي، يلزم ديما لوجو بلاصه فيها ظل وكاسكيت واللبسه نتاعنا تغطي لنا جلده للماكسيموم. معناها في الصيف هذيا وخاصه الصيف العوام الاخرى معناتها ولات انسوبورتابل. دونك ايفيتي
1: اللي هي
2: قد ما نجموا نبعدوا من الشمس قد ما خير.
1: اللي هي يقولوا زاد العلماء بيان سور انا ما نعرفش مليح كيفهم، دونك ما يقال انه راهو مش الصيف ومع صيف اخر مع الكل ما تستناش انك باش ترجع درجات الحراره اللي كنا نعرفوها احنا قبل، دونك تكون في تصاعد. ربي ان شاء الله يحمينا يا ربي من هذا الكل. اي حكينا توا على الجلده، نجموا نحكيو على الشعر؟
2: صحيح. قبل ما نتعديو للشعر زاده بخلاف هذوما اللي حكينا فيهم معناتها الون تيرم او كور تيرم، فما كيما تصير ريتم بكري قلنا نجموش نقعدوا في الشمس برشا. لا بو بيدها اسو ديزيدغات، معناتها المشاكل اللي يصيروا في الجلده انها تشيح. دونك يلزمها لهوه خاصه تنحكي فيها
1: اي
2: بالطبيعه. فما ديزامبيرفيكسيون اللي فما ناس عندهم قابلية أكثر باش يطلعوا لهم كتلة الكحول كو ناس أخرين. وهنا معناتها نأكد على الأخر راهو اللي تبدا جلدته بيضة ويفرح بك البرونزاج هو صحيح مزيان معناتها، أما راهو البرونزاج اللي تعدى ديريكت للحمورية هذاك سي تخي غراف معناتها. الجلدة قد ما تبدا غامقة قد ما هي بروتكسيون من عند ربي.
1: داكوغ نحمد ربي لأنها سامحة.
2: الالوان الكل بهين
1: الحمد لله.
2: كل واحد عنده الشغف نتاعو بالطبيعه وهذيك نعمه من عند ربي.
1: الحمد لله يا ربي لك الحمد على كل شيء.
2: فوالا. بالنسبه للشعر تو الشعر فيه فما حاجات ناتجه للتعرض للشمس، فما حاجات اخرين ناتجه على تصرفات نحن شعملوا في الصيف، نمشيو نعوموا في البحر. شو نعوموا في البيسين. فما في البيسين فما الكلور.
1: صحيح.
2: دونك التاثير نتاع معناتها كي نكملوا السيزون نتاع الصيف جينيرالمون هما العباد يقولوا شعري ترشق
1: ترشق وطاح
2: طاح وترشق وتهلك. علاش؟ خاطر الشعره بيدها تشيح وكمل معاه اذا كان ما نعملوش شكل ديريكت واحد ما يروح من البحر يدوش يغسل شعره ويغسل بدنه دايوغ. حتى الجلد هذه مهمه خاطر فهم برشا عباد يقول لك ليه مسيش نقعد بالماء المالح
1: ليه البحر فايده يقول لك ليه وعندهم راهو ما يفسروا
2: هو البحر راهو باش نبداو واضحين انا احنا حتى اون طون كو ميدسان اون لو كونساي لبعض الامراض اما شنو كيف يمشيو يعوموا نتيجتك يعوم في البحر ومعها الشميسه مده مش طويله الداوي برشا امراض منهم الصدفيه منهم الحساسيه فما برشا حاجات اللي احنا ننصحوا بهم امشي عوم في البحر مش في القايله ديما بعد الاربع الخمسه نتاع العشيه باش تحصلنا الفايده بعد ما نكملوا نعوم اوتوماتيكمون نروحوا ندوشوا ما نقعدوش بالماء المالح يهلك الشعر ويهلك الجلده الزوز وكو دير زيد البيسين مش يظهر لنا بيسين في الدار مثال شو لا بعض البيسين ندوشوا ونحيوك الميل بالكلور نو سولمون معناتها يترشق الشعر مي حتى الكلور نتاع الشعر تتهلك تولي عاطي عصفوريه والخضوريه
1: صارت علينا موجود
2: دونك يلزم سيستيماتيكمون بعد ما نعوموا نروحوا للدار ونغسلوا شعرنا ونغسلوا افيك دي شامبوان ادابتي شامبوان ادابتي نسالوا طبيبنا من المستحسن فوالا مثلا اذا كان واحد عامل
1: بروتين
2: كيراتين هذوكم سينو معناتها فما دي شامبوان اللي خاصين باليوزاج كوتيديان ويكونوا باهين
1: وعلاش ما نغسلوش بالطفل؟
2: الطفل كي تبدا الشعر زيت
1: ايوه
2: نجموا نستعملوا خاطر الى بسور اما مش كل يوم انت مش كل يوم مش تحط الطفل
1: اكيد خاطر الفلية ما عادش موجوده برشا خلينا شويه مراوحه هكا شويه ضحكه وشويه
2: وين يبدا شايح معناتها الشعر نتاعو شايح وتحط له طفل ما يمشيش راهو دونك معناها جوست الجلده الشعر الزيت الطفل الانديكاسيون نتاعو
1: باهي هذه معلومه باهي
2: اي كيما مثلا كيف نمشيو للحمام زاد القماج التفتيل
1: التفتيل
2: ماهوش انديكي بور لي بول كل الجلده اللي تبدا خشينه وتبدا زيته يمشي معها نجمو دو طون زون طون نعملو ان بتي قماج جلده شايحه وسنسيبل وفيها امراض ولا حتى من غير حتى امراض معناها جوست اون بو سنسيبل ما نقوموش نعملو في القماج والتفتيل اصلا كيف نغسلو ماذا بينا نحطو لو جيل ولا الصابون في دينا نرغيو ونعملو من غير كاسه من غير حتى شيء
1: تري بيان واحنا ما يظهر لنا حمام الا يكون تفتيل ونقعد لا وتخرج ساعات تحرقك جلدك تحرقك تبدا ويزيد نعملوا بارفان فوق منها برشا حاجات ماخذينها غب الغالي الدكتوره اي
2: فما في الشعر زاده بخليف احنا عندنا لي شوفو عندنا لو كور شوفو الجلده اللي تشد الشعر هذيك في الصيف زاده ساعات يصير لها تهريه تلمون بالبحر بالبيسين باللي برودوي اللي نستعملوهم بكثرة الصبغات زيدا مناسبات برشا كل شيء كله يهري جلدة وينجم يطيبها برشا
1: اي
2: دونك يفو فيغ اتونسيون اقل حاجة تمس الكور شوفولو نمشيو نعديو عند الديرماتولوج
1: تخي بيان تخي مهم جدا هذا نعرفوه تخي بيان بعد باش نرجع لك راني دكتورة توا انا مادام نحكيو على الشعر خلينا نحكيو فرد المرة اسكو هذه توا لي بروتين كيراتين كل منصوح به ما نحكيش على الشعر انا ديما نحكيو على جلده على الراس دونك شنو هي الاثر شنو هو اللي بيان في وشنو هو لي كونسيكونس
2: بي نعرف اللي فما برشا ناس معناتها يحسوا رواحهم اوبليجي باش يعملوها على خاطر شعارهم ماهمش مقتنعين به مع
1: اني حتى نحكي على روحي
2: عندي كيما نقولوا تحرز على
1: الاحتراز
2: احتراز
1: برا سيدي يقولوا كارتون فيغ جون جون يا ربي
2: كارتون اللي تحب انت خاطر كل انسان شنو الزين نتاعو كيما الشعر بوكلي مزيان كيما الشعر غاد مزيان يسوفي انت تعرف كيفاش تتلهي به مي جو ريسبكت انه واحد يحب يبدل يزين ويبدل من الشعر نتاعو لي بروتين والكيراتين دوكم اللي هما الكلهم سي دي بروتين اون فان كونت يلزمنا نردو بين اول حاجه السنتر اللي تعمل فيه شو هما لي برودوي اللي يستعملهم طريقه الاستعمال نتاعهم والانسان بيدو اللي باش يمشي يعمل السوان هذايا خاطر فما دي جون كي سون بلو سونسيبل كو دوطخ
1: صحيح
2: مي شنو يصير هما كيف يعملوا لي برودوي هذو الشعره من الاول سي فغي باش تعطي منظر مزيان برشا مي انت لازمك تفهم لا بروسيدور البرودوي هذا باش يتحط في الجلدة فما في الشعرة يا ربي. الشعرة داير بها تسمى كوتيكول غليف براني يحميها نورمالمون باش يدخل البرودوي هذا لازم تتحلك الكوتيكول هذيك هما يحلوه ويحطوه يحطوا البرودوي ومن بعد بالسخانة بالليساج هذاك اللي يصير تصير الفيكساسيون نتاعها ليفي نتاعها ايميديا سا سي سور مزيان باش يعطي تهبط الشعر
1: غايد ومحلاه.
2: انت تخيل الحاجه هذه تعملها وتعاودها اون فوا بعد ستة شهور تقريبا باش تعزم تعاود حلك الكوتيكول سكر الكوتيكول معناها الشعره تولي فراجيليزي يجيونا من بعد يعديو او انت تمس الشعره من هنا وهي تتقص
1: اي
2: دونك تولي لي شوفو فراجيليزي. دونك ردوا بينا شنو البرودوي اللي قاعد تستعمل فيه السنتر هذاك وطريقه اسكو ما بطريقه صحيحه اسكو والانسان بيدو فما ناس يعملوا حساسيه تعمل حساسيه على البرودوي تصير دي كاتاستروف
1: ثم دي كاتاستروف نقولوهم بالحقيقه الحق دكتوره مش باش نرجعوا للعباد لكن يردوا بالهم
2: اي يردوا بالهم عند شكون يعملوا يلزم انسان مستانس ويعمل وشافوا شكون عمل عنده ويعرفوا البرودوي اللي يستعمل فيه بون كاليتي ولا لا مش نامبورت كوا وستر الله وكهو.
1: خليني معاك انا دكتوره في هذايا خاطر مهم جدا راهو نحكيو فيه الموضوع هذايا توندونس خاطرها هي الحكايه هذه وسباق ثم زاده ثم حالة صارت الحقيقة صارت سنة الفارطة هي عريوسة باش تعرس وتحضر في روحها بطبيعة الحال تحب تكون ديما مزيانة ومحلاها وشعرها حاضر وتقول لك ماشي باش نبحر يقعد لي باهي لكن لو بيغ اللي صار أنه مسيكنا تقص بكله شعر تقص وجلدة مرضت لها معناها رسلت لها في بيروك وكل ولكن ما لقاتش حق زيادة راهو من بعد ما لقاتش حق دونك هذا تنحكي فيه في مناسبه اخرى مع عماده الاطباء كيفاش نجموا هالشيء هذايا الفليو هذايا الكبير اللي تخلى علينا كيفاش نحاولوا نحافظوا على الناس دونك المنصوح باللي برودوي لازم تعرف منين تاخذهم ما صاب لي باغا ولي فارماسي هما اللي يبيعوهم هذوما الحقيقه
2: هما راهو كي يبداو سونتر دو ديستيتيك يبداو باهين يعرفوا يشرو دي برودوي باهين وتلقاها معناها المراه تعرف كيفاش طريقه الاستعمال والمده وتحاول وفما حاجات راهو حبينا ولا كرهنا ديبوندون من الباسيون بيدو يعني تجم برودوي هذاك ما يعمل حتى شيء المئات العباد ويجي الواحد يعمل له حساسيه وسا بو اريفي اي حاجه تجم تعمل حساسيه لاي انسان
1: هذاك على جينيرالمون توا ولاو حتى الصغير لي ميزون معناتها الكوافور صغار والكل تقول لك اشري انت لو برودوي ويجي نعمل لك لابليكاسيون دونك هذاك علاش قلنا علاش هديت صحيح انا حبيت في الموضوع هذايا خاطر مهم جدا على خاطر الاقبال برشا ومن بعد ساتيسفيت نو ساتيسفيت هذه حاجه اخرى امور نسبيه دونك ردوا بالنا وماذا بينا كيبدا عندنا طبيبنا ديرماتولوج نتاعنا نستشيروه على خاطر هذا ما فيهاش لعب اي نمشيو نكملوا في الشعر ولا مازال عندنا ما نقولوا ولا نمشيو للاظافر دكتوره
2: نمشيو للاظافر اللي هما زاده كيما الشعر زاده فيه لهوة توندونس ياسر في الصيف ناس كل تركح اظافرها صحيح ومزيان برشا كلي فيرني بيرمانون اما زاده فيهم خطرات وفيهم ما يتحكي خاطر لو فيت انك فيهم برشا
1: فيهم برشا دكتوره فيهم برشا خلينا ديما نحكيو على الواقع احنا معناتها من بالحق انا ديما في ليميسيون هنايا في سونتي بلوس ماذا بينا نحكيو كيما يقولوا البر يقولوا بالفرشه معناها كارت سور تابل كل شيء ونقولوه بالحق شنو اللي يصير للظفر ساعه كي تعمل له انت بيرمانون وكلاباغي اللي تحط فيها يدك ولا شنو اللي يصير
2: اول حاجه لي سوان كي نكثروا برشا زاده في الظفر خاطر انت قبل ما تحط الفيرني بيرمانون ما هو باش تبرد الظفر بيان سور سا لو فراجيليز خاطر معناتها هو بيدو يولي سنسيبل من بعد يتحط لك البرودوي اللي هو بيدو ينجم يعمل حساسيه
1: اي
2: زيد فوق هيك تحط في لاباغي نتاع لي زوفي باش تعمل فيكساسيون اللي احنا نحفش نحكيو من بكري معناتها لي زوفي كلهم ينجموا ياثروا على البدن كيما ياثروا على الضوافر والليدين الشيخوخه تصير زاده كيف كيف الجلده اللي باش
1: حتى الليدين تتبدل
2: اللون يتبدل ويصير حتى فييسمون ا لون تيرم يقعد واحد يعمل سنين معناتها ما يقصش على
1: لي سوان
2: هذو على البيرمانون على دونك نردوا بالنا بالكدي هو صحيح مزيان ونتفهم انهم الناس الكل يحبوا يعملوه كل اما يفو فيغ اتونسيون
1: ينجم يعمل دي شامبينيون
2: لي شامبينيون مش الفيرني في حد ذاته اما لي سوان وقت اللي تمشي سنتر وما يعملوش ديزانفيكسيون تاع الماتريال نتاعهم بالكدا تنجم تجي مراه تعمل لها يد عندها شامبينيون بعد كي تهزك الجرثومه وتحطها لمراه اخرى تو سامبلومون
1: وي وي
2: وتصير لك الغريف نتاع الشامبينيون
1: وراه والله مخطر برشا معناتها ما نفدلكوش بها الحكايه نقول شامبينيون تنداويه وتتعدى راه شامبينيون يضرب يضرب ويتنحى صحيح ما راهو اطباء وما هوش باش تجي وحدك انت باش تنظف وتعمل ردوا بالك
2: هو احسن حاجه اللي يحب يعمل دي سوان يعمل في دويرته يشري ماتريالو
1: بالضبط
2: نتاعك انت ما مسؤولك حد وحتى كي تعمل روحك زاد يفو ديزانفكتي الماتريال من بعد
1: ما تعرفش خاطر
2: باش تبدا كل شيء على نظافه
1: مش كيما ليدين كيما الساقي
2: هو بون نفس العبد اذا كان اما ينجم يكون عنده شامبينيون في ساقيه ومن بعد يعديه ليديم لازم يشوف روحه عاد هكاك
1: ردوا بالنا مساج ديتاي هذوما مهمين خاطر تقول لك انا يا اخي هذاك ظفري نتاع ساقي مش باش يعديني
2: لا يعدي شامبينيون دايوغ يبدا من الاول صفر ومن بعد يبدا يعدي بالصفر بالصفر بالصفر بالصفر لين تولي ساقين وحتى ساعات ليدين
1: افا الحقيقه دونك هذوما اجمالا توا حكينا على الجلدة وحكينا على الشعر وحكينا على الأظافر تاو
2: فما شامبينيون زيدا سامحني كي
1: تفضل بيان سور لي تفضل
2: مش كان معناتها يجينا من لي سوان زيدا كهو في الصيف هما لي باسيون جينيرالمون يفيقوا على رويحهم شهرين ثلاثة قبل ما يدخل الصيف باش يعرفوا باش يلبسوا صنيدر
1: روحي
2: دونك يجيو باش يعديو صاف كو احنا نورمالمون واحد يلزمو دوبا ما يطلع له شامبينيون يمشي يعدي خاطر التريتمون نتاعو راهو ماهوش ما يبراش في جمعه ولا جمعتين سي دي موا دو تريتمون اللي دوي بيان سور فيه ان بيلون افير ومعناها والبريسكريبسيون لازم تكون من الطبيب نتاع الجلده ويقعد يعمل السويفي لين يبرا شامبينيون كومبليتمون
1: داكو
2: وشامبينيون هذا توا يزيد معناها عندنا لي براتيك نتاعنا في الصيف في البيسينات صحيح احنا نحطوا معناتها
1: كلور
2: اما الدير نتاع البيسين الكل هذاك معدي راهو الدير نتاع البيسين مانيش نعملوا فيه ديزانفيكسيون
1: ايوا
2: يمشي لهذا يمشي على سقيح فيه ومن بعد كي حد اخر يتعدى
1: صحيح صحيح سي غاف
2: الحمام زاد راهو سوق ديزانفيكسيون بشليكتك وزاد الماء هذاك اللي يبدا معناها
1: اللي يقول في لك اللي يعبيوه هذيك
2: حتى كيف واحد يمشي في الماء وحد عفص فيه ومن بعد واحد اخر يتعدى زاد ينجم يتع معناتها تصير العدوى بالشامبينيون حتى بالماء
1: حتى لبس شليكتك
2: انت اذا كان لبس شليك وتمشي في الماء يبدا 5 سنتي معناها ساقيك باش يعوموا في الماء
1: ردوا بالنا معناها بالحق راهو ماهيش ساهله حكايه الشامبينيون ما نفدلكوش بها ماهيش ساهله راهو تريتمون كبير راهو ما بين يظهر لي ما بين كنت دكتوره اون تونك ديرماتو ومع البودولوج يظهر لي زاد كيف كيف
2: البودولوج ما يدويش الشامبينيون يفي لي سوان
1: يفي لي سوان نحكي لي سوان
2: كيف يبدا فرخشين يبردوا كل انا مداويت والبريسكريبسيون اللي بيرمون ميديكال
1: تري بيان مع ديرماتو مع الطبيب البودولوج يعاون في التنظيف ولا سوان برا معناها سوان ما نحكيوش على البودولوج بيان سور اللي بدا لاهي بالتوسكي ديابيتيك وكل هذا بحاجه اخرى نوع اخر مازلنا باش نتواصلوا دكتوره باش نحكيو تو شويه اخرى باش نحكيو على اثار زاد وتاثيرات مواقع التواصل الاجتماعي في بيع المعدات هذه نتاع التجميل ولا غيرها ولا يقول لك باش يداويك ايش شامبينيون يوريك الظفر قد شنو بعد بك الاي اي يعطيك الظفر لاباس عليه ردوا بالنا بالحق هذا ما جاش نحكي فيه انا معايا الدكتوره امينه عون الله بيان سور ديرماتولوج وزاده استاذه بكليه الطب بسوسه مازلنا باش نحكي بترتيحه وراجعين.

0: Ne bileyim.
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا. يا رب يا رب ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل، ويا رب ان شاء الله كل عائله لا فاقده ولا مفقوده يا ربي، وان شاء الله يتعدلكم سيف كما تحبوا وفروحاتكم وجوكم الكل، وتكونوا مرتاحين وتكون الصحه زاده. الحقيقه المهم هي صحتكم باش تنجموا تفرحوا، باش تنجموا زاده بالملي. يا حسام انا يلزمني ترى هكا سافا هكا باش تنجموا تفرحوا وزادة والعزيز عليكم. ذاك علاش معايا الدكتورة أمينة عون الله، ديرماتولوج وأستاذة بكلية الطب بسوسة. كي نحكي مع الدكتورة نحكي معها على صحتكم، على توصيات لكم انتوما، باش نحكيوا توا على الحقيقة حاجة معضلة هي مواقع التواصل الاجتماعي اللي خذت منحة آخر، تأثيرها على المواطن، تأثيرها على جيب المواطن، والطريقة الماركتينج اللي موجودة كيفاش تنجم تخليك تبعد على صحتك بالحق وتتماشى مع مواد اللي هي غير صالحة لجسمك. خليني نحكي معك أنت خاطر أكثر دكتورة، وبطبيعة الحال صحيا نجم تقول لنا كيفاش هالبرودوي هذوما منين جاو. تفضل دكتورة.
2: بيه في المواقع التواصل الاجتماعي فما دو فليو، زوز مشاكل كبار. فما ناس اللي تخرج وتبدا تعطي في النصائح واعملوا الخلطات هذوما وزيد هذية ونقص هذية، وفما دوزيام جروب نسميه اللي ناس تصنع في برودويات وتبيع في برودويات نتاعها على لي ريزو سوسيو.
1: اي
2: بالنسبه للناس هذوما، الوغ احنا اون طون كو ديرماتولوج كيفاش نعطيو كيفاش نعملو لي بريسكريبسيون تاعنا؟
1: اي
2: اول حاجه بيان سور الطبيب قاري قداش من عام في السبيسياليتي نتاعو، يعرف الامراض كيفاش شنو سببها، دونك شنو هو البرودوي اللي يلزمو يكون يقابل المرض هذاك باش هو يعطيه مفعول. ومن بعد فما دويات اللي يبداو مصنعين من معناها مصنعين عالميا ولا حتى معناها صناعات تونسية، أما تكون مستعرف بها وعاملين دراسات ويجيو يقدموا لنا دراسات هذوكم باش يوريو ليفيكاسيتي تاع لي برودوي اللي تصنعوا. دونك الإنسان كيف يستحق باش يشري ان برودوي يلزمو يمشي للطبيب نتاعو، خاطر كي باش يكتب لك الوصفة وراها هذيك الوصفة هذيك الكل فاهم اش معناتها المرض نتاعك، فاهم شنو هي الفيزيوباثولوجي نتاع المرض نتاعك، وشنو ما المواد يلزمهم يكونوا موجودين في الدواء اللي باش يكتبوا لك باش يكون نافع.
1: وي
2: الناس اللي موجودين تو في الفيسبوك مش كلهم من عمامش راني،
1: اكيد اكيد
2: فما حتى معناها صناعات محلية اللي هما معناتها دو كاليتي وعاملين في ديريكسيون ماركتينغ نتاعهم انهم يعرفوا بالبرودويات نتاعهم كو ساسوا في الصيدليات ولا زاد تعرضك الباج نتاعهم معناتها في فيسبوك. وفما ناس اخرين الله اعلم منين يطلعوا ومنين يصنعوا البرودويات نتاعهم وشنية الفورماسيون نتاعهم اللي عاملينها وشنو هو البرودوي اللي صنعوا وشنو هو حط في وسطه، وبأنا صفة باش وصل لقال البرودوي هذاك يداوي الحاجة الفلانية. معناها انه انسان يخرج يحكي لك في الفيسبوك ولا في الانستغرام ويشد يمجد لك في برودوي، لازمك انت تخمم اوتوماتيكمون شكون هو البرودوي هذا، شكون العبد هذا اللي قاعد يحكي وشنو ما وراء ذلك.
1: باهي هاي نمشي معك انا على مسؤوليتي، انا الكلام هذا مش على مسؤوليه الدكتوره. ثم للمؤثرين على المواقع التواصل الاجتماعي نحكي على انستغرام، تخرج لك في فيديو اولا ساعه التكوين نتاعها باش يكون الحقيقه ما عندهاش تكوين كبير، الطريقه اللي تحكي بها تحكي

0: على البرودوي وكأنها هي مصنعته ولا جربته. ثلاثة زيادة اللي مهم جدا أن نمشي معك في ذي دكتورة، أنه قداش عندها فيوز، عندها برشا متابعين نمشي معاها، وهي تأثر على المجموعة متاحة كي تشكر لي البرودوي هذية. عندنا مشكلة اللي هي قداش عندك متابعين وقداش عندك فيوز، راهي هذية أنتخ بارانتيز ردوا بالنا منها على خاطر وليداتنا الصغار وعلى خاطر نسينا زادة باش نجموا يتأثروا باش نغزر لها. أولا هي عاملة تجميل، اثنين عاملة فيلتر ولا زوز فيلتر في تصويرتها، ثلاثة اليد تطلع تلمع والظفر يطلع ما تمش كيفه والشعر ما تمش كيفه، الكل بالفيلتر. أما نفرقوا في هدايا الكل، راهو هذا الكل على خاطر صحتكم. مانيش ضد المؤثرين ذوي المستوى الكبير، أنا كلمتي أقولها وأمر ما ضد إنسان ما عندوش تكوين ما عندوش مستوى كبير وبش يجي يوجه العباد ولا بش يقول لهم أعملوا هذا وما تعملوش هذا. ثم ناس اختصت في الميدان هذية. دكتورة قديش قريت برب؟
1: بعد الباك باش وصلت بروفيسور.
0: اي باش وصلت بروفيسور.
1: 7 سنين متاع جينيراليست، وبعد ذلك 4 سنين متاع السبيسياليتي، وبعد ذلك 4 سنين أسيستانا، وبعد ذلك 4 سنين باش وليت أغريجي، وبعد ذلك 4 سنين باش وليت بروفيسور.
0: باه شفنا التكوين هذية، معناتها أنا ناقف هنا نقول شابو با، نقول لك يعطيكم الصحة، برافو للميدسان، وأنا ديما معاكم معنا الحقيقة والكل على خاطر الله لي نحيكم علينا. أنا نحب كي نبدأ كبيرة كان ربي يعطيني العمر نلقى طبيب لهنا في تونس ونلقى شكون يقف معي. دونك بردوا بالكم على خاطر بالحق مواقع التواصل الاجتماعي راهي فيها الباهي برشا وفيها الخايب برشا. ردوا بالنا كيفاش تاخذوا رو أنا شريت برودوي بالعاني حبيت نشوف، والله كنو أحكي لك دكتورة خديت برودوي ما عندكش فكرة إيدي التهبت. دونك تفضل دكتور.
1: كيما قلت انت بالحق العباد اللي معناها لي انستغرام ولا معناها الناس اللي يقدموا في المحتوى البيوت نتاعهم ماركتينغ،
0: ماركتينغ نحكي بيان سور
1: البيوت نتاعو ماركتينغ. البرودوي هذاك يلزمك تتسائل منين جاي، شكون هم اللي صنعوه، صارت دراسات عليه ولا لا.
0: بالضبط.
1: اهم حاجه معناتها انت كيفاش تعطي ثقه الانسان ما تعرفوش. قال لك البرودوي هذا باهي، تقوم تشري تقوم تمشي تشري. ولا واحد مثلا هذه زيد تري فريكونت يجي هاو جارو ولا جارته استعملت برودوي الحاجه اللي هو ماهيش هي بيدها، معناها باسكو معناها العباد راهو ما يفرقوش، ماهمش طبه باش يفرق لك بين المرض هذا. تنجم تكون عندي حاجه مثلا غامقه في جلدتي وانت عندك حاجه غامقه ومش نفس المرض معناتها.
0: صحيح.
1: دونك مش نفس الدواء. يقوم يستعمل لا ميم شوز كيما استعملها جار ومشيت معاه، سيبوزي هو باش يستعملها وتمشي معه، بعد يستغرب كيفاش صارت له مشاكل. معناتها هذه حاجه غريبه برشا. والناس اللي معناها يطلبوا منهم انهم يعملوا بيبليسيتي جينيرالمون سواء تلقاها هي اللي هي بجلدتها دوبي اكس طون وتبع عند ديرماتو وتعمل في اللي
0: اسمها
1: ولا ما تتربي
0: ثم ناس
1: ولا من عند ربي
0: تفتأ.
1: الجلده نتاعهم باهي مريقله وتقول لك استعملت البرودوي هذا وهو عطى المفعول نتاعو. كو دير على الفلتر هذاك جينيرالمون العباد يفيقوا شويه بالفلتروات، مي وفما اللي جد عليهم زاده. دونك نردوا بالنا مليح مليح معناتها، وما فماش علاش اني باش نشري ان برودوي جوست خاطر نلقاه في يدور في لي ريزو سوسيو. هو شنو انت يعرضك البرودوي هذاك بعد بشويه عاود بعد بساعتين يعاود يعرضك هو بيدو من غير ما يشعر الكونسوماتور، يولي عنده توندونس باش يجرب. تنجم تجرب في حاجات باش تستعملهم لدارك بدات حاجات بسيتين، اما حاجه باش تستعملها لجلدك ولصحتك امشي على قله الطب معناتها امشي ما شاء الله.
0: حتى في العمومي موجود، معناها راك تمشي للمستشفى
1: موجود معناتها، وما احناش كيما البلدان الاخرين تحب تعدي تلقى معناها لي كونسلتاسيون قراب ما فما حتى مشكل. تمشي تعدي وينصحك الطبيب يقول لك شنو تشري.
0: نحكيو ديرماتولوجي تمشي فرحات حاجات تلقى
1: بيان سور ما نردوش المرضى.
0: فوالا انا نحكي معاك اون طونك ميدسان فرحات حشيت، معناها نحكي بخلاف كاسكيتك الاستاذه نحكي ميدسان. دونك يجيو شنو هي اكثر حاجه دكتوره اللي يجيوكم عليها المرضى توا؟
1: في البيريود هذه فما برشا يجيو على لي بيغبيغمونتاسيون الوجه التصبغات اللي يديو في الوجه. فما شامبينيون هذاك لي زونيكوميكوز في الضوافر برشا برشا. فما كيف كيف لي شامبينيون في الجلده
0: اللي في الجلده
1: اي الحساسيات توسكي اكزيما البيريود هذه برشا
0: برشا
1: هذوما اكثر لي موتيف دو كونسلتاسيون لي جيو
0: داكور فما توا مدام اسماء بعثت لي قالت لي انا في جسمها من داخل معناها نقولوا احنا من الاكتاف حتى ليانش يطلعوا لها ان كنت احمر احمر احمر في البدن نتاعها ان كنت الحمر هذوما قالت لك اسكو زعما يلزمني نمشي للطبيبه والا ماهوش مخطرين يطلعوا يطفيوا من بعد
1: بون اذا كان يطلعوا يطفيوا ممكن تكون حتى سامبل توف بالسخانه هذيا ساعات تصير كيكه حساسيات في البدن تبدا تهريا وبعد تطفى يلسوفي بردت الدنيا شويه تطفى اذا كان ليزيون بيرسيست تمشي تعدي بيان سور
0: اي الرطوبه خاطر مهم جدا به الحبيبه تقول لك عندي كثلول طلع لي في جلدتي في لي زادكتور نتاعي
1: من داخل معناتها
0: من داخل في لي زادكتور بيني
1: فما برشا حاجات يسميهم فيلول هون فما كلمه فيلول معناتها نورمالمون سي فيرال عدوى
0: اي
1: دونك وقتها يلزمنا نعديو واذا كان فما انواع في الفيلول اذا كان تبدا في البلايص اللوطانين فما توت ان بيلون افير
0: داكور
1: ومن بعد نعملو بريز ان شارج وفما زيدا اللي يسميهم فيلول هما مش فيريتابل فيلول اللي يبدا مولي كوم بوندولوم يدلدلو يعني زوائد في الجلدة اللي هذاك نحيوهم اون اون سول سيونس ما فيهم حتى شيء نقصوهم قصان ونحيو سا ديبون اذا
0: ديما نشوفوا
1: سا ديبون دو سكالا
0: ديما نرجعوا للديرماتو تري بيان نعمل لك ترتيحه صغيره هكا ونرجعوا للتوصيات
1: يلا
0: ترتيحه صغرونا يا سميه ونرجعوا

0: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا في موعدكم سونتي بلوس اللي يجيكم كل نهار خميس من الساعتين الثلاثه. دونك سامحونا وخيانا اللي ما نجمش ناخذوهم في التليفونات الوقت هذاك هو. دونك مع الدكتوره امينه عون الله، مختصه في الامراض الجلديه، طبيبه بي سي اش يو فرحات حشاد. خلينا نحكي، انت ليه بالقسم نتاع ديرماتولوجيا؟
1: اني مش لاهي، مش رئيس القسم، انا عندي لاهي
0: بيان سور اللي نحكي معناها باش تعرفوا معناها الاساتذه نتاعنا، الاساتذه الجامعيين اللي قريب في جامعه كليه الطب رامي باش بمستشفياتنا العموميه. مرحبا بهم ومرحبا حتى بالخواص زادة اللي قاعدين يقدموا في برشا خدمات للمواطن التونسي. حكينا اليوم على اثار الشمس على البشره، الشعر، الاظافر، حكينا زادة مواقع التواصل الاجتماعي وتاثيرها في بيع مواد التجميل الغير نحكي وصالحة، حكيناش على الصالحة، الغير صالحة للصحة متاعك وبولي تأثيراتها من بعد تولي خايبة برشا وتوصل لأمراض زادة كيف كيف. توا باش نشوفوا توصيات دكتورة باش نكونوا محلينا صحيا وجمالي
1: هكا، هذاك المطلوب
0: المهم.
1: التوصيات بالنسبة لل معناتها باش نرجعوا لحكاية الغيزو سوسيو، أهم حاجة إذا كان واحد يحب يتلهي بجلدته بالحق فما حاجات بسيطة جدا واللي الناس كل يلزمهم يعملوها. أول حاجة ما نستخسروش في رواحنا ليكرون.
0: بالضبط.
1: كي تحسبها هو يقولوا لي غالي ليكرون، فما الناس كل ما ينجمش تحسبها دينار يطلع لك في النهار. صحيح. إذا كان معناتها بالحق لملوك الدينار بشوية بشوية، أي. ما في حتى شيء. ما عندكش فلوس باش تشري حاجات أخرين، ما تمشيش تتبع لي لي ريزو سوسيو في النصائح اللي يحطوا فيهم نتاع يعملوا خلطات. يا قرص يحطوه في وجوههم، يا عظم، يا خلطة خميرة، يا
0: خرطة خميرة، رانا نحبوا نعملوا تعرف خبز تقطعت في الوجوه يا دكتورة.
1: معناتها بالحق كنا صح هذوكم الكل نقول لهم بارك الله فيكم، خليونا رايدين. معناها خاطر راهو لازمك تشوف في الكونسلتاسيون العباد اللي يجيو يعديو المظاهر نتاعك اللي حاجات اللي عملوهم في وجوههم اتوغي اترافير شنو تخلي. يا بلايص غامقين، يا بلايص مهرين، يا بلايص حمر. معناتها هذا الكل ايفيتي. فما شكون حتى جاي قال يعمل في دي ماسك نتاع دونتيفريس على وجهه،
0: هذه اخر مصادر،
1: هذه اخر مصادر.
0: وليت كل مرة قولها لهم دكتورة عملت الدونتيفريس جبينها كلك حال
1: بيان سور،
0: عمل الدسة
1: نقولوا احنا عمل الدسة جوستومون، كل واحد معناتها يجيب ويجلبوا حاجات غريبة. ما عندكش فلوس باش تشري دي كريم، على الأقل ما تضرش الجلد نتاعك، اعمل ليكرون واستحفظ على جلدك بك ليكرون، خاطر كي يبدا ايكرون ادابتي فيها أنواع راهو، فما لي كريم اللي هما مجعولين الجلدة الشايحة، دونك هو بيدو إيفا إيدغاتي شوية، فما اللي يبداو إيمولسون، الجلدة زيت، معناها على الأقل هون شوية في كل إكران، استعمل إكرانك بالكدي تحطه كل ساعتين ثلاثة على حسب نوعية الإكران، نص ساعة قبل ما تخرج الشمس، تغطي البلايس الكل، مش كان وجهك وتخلي الرقبة ما تحط لهاش ولا لو ديكولتي وليدين، كل نغطيهم بالكدي بالكدي. نشربوا برشا ماء في السخانه هذه وباش الجلده زاده نتاعنا تقعد بيان يدغطي. الشعر زاده راهو فما اكران موجود، نوع نتاع اكران للشعر باش تصير له اقل ضرر، والا نلبسوا زاد الكاسكيت نتاعنا ولا الشابو.
0: هذه ليكرون تاع الشعر الحقيقه هذا سمعت بها تو.
1: اي اي فما بيان سور سا اكزيست.
0: دونك في لي باغا وفي الفارماسي نلقاو
1: موجود.
0: تري بيان
1: بالطبيعه. وبالنسبه للي سوان اللي في مقدوره وماذا بينا احنا، معناتها ديما ما نحسبوهاش فلوس، نحسبوها نلموا بالطريف بالطريف. دي كريم ايدغاتونت في الليل ما فيها باس، خاطر قلت لكم بالسخانه وبالعرق الزايد الجلده تتهرى، دونك يلزمنا حويجه اللي تغذي الجلده بالكدا. وهذا نسالوا طبيبنا هو يختار لك معناتها ليكرون والكريم اللي تمشي معك بالكدا بالكدا.
0: تري بيان.
1: ما ننسيوش زيدا نحاول ونقعد في بلايص بردين، ماذا بينا سخانه ياسر نبعدوا عليها.
0: ربي يهديك الجنة. والله يا ربي يهديك دكتور، تحب تنطقني والله تحب تنطقني بالله. هالبارد كيفاش والضوء يتقص والكليماتيزور ما يخدمش، وقال لك ياسر ساتوري، وقال لك راهو ريزو صعب علينا، وراهو كعبتين رانا في تونس، رانا حارتين في تونس كامله. موضوع هذا الحقيقه جبدو خيالي كلهم وتجبد ياسر وان شاء الله توصل الحلول
1: ان شاء الله ذاك حد الباس وترجع لنا البلايص الباردين والكلمات
0: تاع ربي حتى الظل يعطيونا ربي الكره محطوطه فيه
1: ريت هذيك
0: هذيك حاجه اخرى هذيك اخرى والله دونك يلزمهم من هنا القدام يعملونا قرارات حلوه يعملوا تحت الارض يعملونا وين نجم نحطوا كراهبنا دي باركينغ يشوفوا هذا راهو الاستشراف هو اللي كيكون انسان فيزيونير يخمم خاطر لازم يتبع الطبيعه يتبع السونتي يتبع الدنيا كلها باش تكون كلها في ترابط مع بعضها توتيليي خاطر
1: بالطبيعه

0: ميدسين استيتيك وبال معناتها طب التجميل راهو الميدسين استيتيك ما فيهاش اون اورجونس وخاصه في السخانه وفي الصيف ما يجيش ان نكون قاعده نقوم نمشي للطبيب اي تو باش يعمل لي
1: نقولوا البوتوكس باش نعمل اسمه
0: لي انجيكسيون تاع لاسيد هيالورونيك فيلر
1: يعني ولا روحي ما نعرفش ولا لي بيلينغ ولا فما حاجه العالم هذايا دكتوره نحب نولي عمري 18 نجم زعما نجم
0: اول حاجه هو راهو الطبيب كيف يجيه باسيون او اول ما انت قبل ما يشوف له الجلد نتاعو يشوف له بروفيل سيكولوجيك نتاعو معناتها اللي يقول له باش تردني 18 وهي حاجه امبوسيبل افهم اللي باسيون هذيك راهو مش باش يكون ساتيسفي
1: امبوسيبل يا ربي لك الحمد على كل ما عطيتنا
0: مي لا نحمد ربي على اللي عطاه لنا
1: الحمد لله
0: جمال الروح قبل الجمال
1: الوجه هذاك المغال هاك هزت المغال
0: واللي نجم نصلحوه نصلحوه
1: نصلحوه ربي يخليك دكتوره دونك كنت معنا دكتوره امينه عون الله مختصه في الامراض الجلديه واستاذه بكليه الطب بسوسه وراهي عنوان مزيان برشا في فرحة حشاد مرحبا بكم القسم يسع للناس الكل وإن شاء الله لباس للناس الكل خليني نقولها شكرا سمية صغير كنت معنا في الإخراج التقني ونقول لها يا جي جي مرحبا جو هاي نخذات الغلاف توا في الإخراج التقني حسام القايد حبيبتي ياسمين جديدية دونك في الإخراج الرقمي نحبه برشا هو الحقيقة أشرف بن عبد السلام واللي ديما الحقيقة يخلي لك دقيقة تفجعت أنا خاطر نعرف الإدارة صعيبة برشا مع الأخبار ماهوش أخبار توا موجز موجز يلا ميلا يلا إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل يلا باي باي
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك
3: صباح الخير
2: مع ميكرو جوهرة فاتك

0: 24 3000 100% وإلا 73 24 3000.
1: السيف متسم يا التبحيرة، الجو اللمة ونقية الحلو، وحتى 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت. مونوبري ديما معك.
2: جوهرة أفلام بوبليسيتي.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام.
3: مرحبا بكم. تنظم جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا سلسلة من اللقاءات للكفاءات بالخارج في عدة جهات تونسية بشراكة مع التحالف العالمي للكفاءات التونسية في إطار جهودها الداعمة للتنمية الجهوية. وتهدف هذه الجولة الوطنية المبرمجة بين 28 جويلية و 18 أوت القادم بالتزامن مع فعاليات شهر الكفاءات بالخارج إلى جعل العطلة الصيفية محطة بارزة للحوار وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الكفاءات التونسية المقيمة بالمهجر والمنظومات الاقتصادية الجهوية. وتهدف هذه اللقاءات الجهوية إلى تشجيع التبادل والتواصل بين خبرات الجالية بالخارج ورواد الأعمال والصناعيين والباحثين والمستثمرين والطلبة إلى جانب الهياكل المؤسساتية في كل ولاية من أجل خلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار. أخبارنا العالمية، أعلن منذ قليل الحرس الثوري الإيراني عن استهداف قاعدة علي السالم في الكويت صباح اليوم الخميس. وكما نكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لشبكة فوكس نيوز التزام واشنطن بمواصلة سياسة الضغط الأقصى على طهران. على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
4: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح بيد أفيون الوجهة من وجهات نوفيلير ومع برشا كادوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.

0: رسم دار العيلة مع أشرف بدر الدين. أشرف بدر الدين على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
2: جوهرة اف ام
3: ساعة ميكس.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونتوزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قداش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كونتوزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University، de la connaissance à la compétence.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام.
2: مرحبا بكم. أفضت حملة رقابية شهوية مشتركة نظمت اليوم بكافة معتمديات ولاية بنزرت في إطار الحملة الوطنية للتصدي لظاهرة ترويج التجهيزات الكهرومنزلية غير المطابقة للمواصفات الطاقية والفنية إلى حجز ما يزيد عن 100 مكيف وتحرير محاضر اقتصادية وديوانية وتنابيه ضد أصحاب المحلات التجارية المخالفة. ووفق ما نشرته ولاية بنزرت على صفحتها الرسمية، نظمت هذه الحملة بإشراف ميداني من رئيس اللجنة الجهوية لمكافحة التجارة الموازية والتهريب وادي بنزرت سالم بن يعقوب، ومشاركة أكثر من 15 فريق مراقبة من مصالح الإدارة الجهوية للتجارة والحرس الديواني والأمن والحرس الوطنيين والشرطة والحرس البلديين. واستهدفت مراقبة المحلات المختصة في بيع المواد الكهرومنزلية وعدد من المخازن المعلنة والعشوائية بالمعتمد. المدير الجهوي للتجارة ببنزرت الصادق للهم بيّن أن هذه الحملة تندرج في إطار الحملة الوطنية الهادفة إلى حماية المستهلك من كل مظاهر الخش والتعدي على حقوقه ودعم المجهود الوطني للتحكم في الطاقة. في أخبارنا العالمية، حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 منازل فلسطينية في بلدة الجنوب غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية إلى ثكنات عسكرية. وأفاد مجلس المدينة بأن القوات اقتحمت البلدة صباحا وحولت المنازل إلى ثكنات عسكرية، وقال إن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا المنطقة في مناطق أخرى. طالبت سلطات مدينة سبتة الحكومة الإسبانية في مدريد بإعلان حالة الطوارئ الوطنية وتدخل الجيش بعدما عبر آلاف الأشخاص الحدود إلى المنطقة الإسبانية. وأظهرت مقاطع فيديو والتقطت على الشاطئ أدرخال حشودا من الأشخاص معظمهم من المغاربة، وهم يتجولون حول حواجز الأمواج ويركضون على الشاطئ والطرق المؤدية إلى المدينة. على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
4: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا وانفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
3: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
4: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
3: اس ام اس على 85 990.
4: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Baila.
1: Baila. سبعة دقائق على جوهرة فم. مساء النور, مساء الخيرات, أهلا وسهلا, مرحبا بكم الناس الكل في رونديفو جديد من بايلة من توا حتى للسبعة نتاع العشية. رفقكم بالمتابعات والأخبار باللي بون بلون بالنسبة لسهرياتكم الصيفية بتاريخ اليوم الخميس 30 جويلية 2026. ليكيب الكل تسلم عليكم. اليوم يرافقنا حسام الجيد في الديجيتال, أهلا وسهلا. جهين رحومة في الإخراج التقني, مرحبا. وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. البداية تكون بالبلاي ليست نتاعنا واختياراتنا الموسيقية, ونرجع لكم مع أولى الفقرات وين نمشي والليلة بتاريخ 30 جويلية, وين تنجم تكون سهريتنا اون بلانير وإلا على شط البحر, ولكم الاختيار والتفاصيل بعد شوية.

بكم شي بايله ال 24 دقيقة على موجتنا تو سويت تاخذوا فكرة مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة اف ام تي في على بروجرام الليلة بالنسبة للمهرجانات الصيفية بتاريخ الخميس 30 جويلية 2026. وين نمشي؟ بطبيعة في مختلف جهات البلاد ما زالت التظاهرات، ما زالت المسارح ملقانة بالجماهير، وإن شاء الله المشهد هذا يتواصل حتى آخر الصيفية. دونك سلسلة من العروض الموسيقية المسرحية والفنية اللي تجمع بين الإنتاجات التونسية والعروض العربية والدولية. البداية اليوم في جولتنا بشكون مع مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 الليلة. العرض بشيكون إسباني 100% تحت عنوان الأرض المباركة تيرا بنديتا، ويحتضن مهرجان الحمامات الدولي عرض عيطة مون أمور للفنان وداد مجمع والفنان خليل إيبي في عمل تونسي مغربي مشترك. ودجا من العنوان تفهموا أنه فما كولابوراسيون بين تونس والمغرب في عيطة مون أمور. في مهرجان بوغرنين الدولي الجمهور باش يكون عنده موعد الليلة مع الفنان الشعبي وليد التونسي، ومهرجان الدولي الفنون الشعبية بأذنا الحفل باش يكون زادة مع الفن الشعبي مع الفنان عبد الكريم البنزرتي. مهرجان بنزرت الدولي الليلة فما سهرة فنية مشتركة تجمع بين الفنانة إيمان الشريف والفنان المصري إيهاب توفيق والمهرجان الصيفي بأريانا الليلة. العرض باش يكون صوفي مع عشاق النوبة. في مدينة ماطر المهرجان الصيفي يحتضن عرض لفرقة معهد الموسيقى ببنزرت بمشاركة محمد علي شبيل وفاطمة جلجلي ومهرجان تبرقة الدولي الليلة. العرض باش يكون مونودرامي مع ما يضحكنيش للفنان ياسين الصالحي اللي ما شاء الله عليه سيف سنه نشط بالكدي في تغني متكاملة في تونس كاملة من أقصى شمالها لأقصى جنوبها. مهرجان سوسة دولي الليلة العرض باش يكون مع أغاني خالدة بقيادة المايسترو أحمد الشرفي. مهرجان المنستير الدولي الموعد الليلة باش يكون مع مسرحية بسي للممثل جعفر القاسمي، ومهرجان صفاقس الدولي يحتضن الليلة ويقدم سهرة شبابية يقدمها فنان الراب كازو. ونمشيو بكم لاختتام مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية في عرض استثنائي ودورة استثنائية عام السنة تختتم فعالياته بعرض الزيارة مع سامي اللجمي. ونختم بالدورة 38 من مهرجان السنابل الذهبية بالكريب. السهرة بشكون موسيقية ليبيا تقدمها فرقة باب البحر. دونك هذه جولتنا اليوم مع أبرز العروض المبرمجة بتاريخ 30 جويلية 2026. نذكركم مستمعينا اللي عندكم شانس باش تربحوا معنا لي باس وتحضروا في سبكتاكل سوسة الليلة مع أغاني خالدة. دونك ما عليكم كان تبعثوا SMS فيه بي كيما بايلة على 85 990.

لا لا لا احنا نقولوا ان شاء الله مرتاحين وان شاء الله متونسين معانا على جوهرة فيم وفي بايلة حتى لسبعة نتاع العشية. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، تزيدوا ترتاحوا اكثر لو كان تجيكم هكا كادو تيكيات للربح باش تسهروا الليلة في اطار فعاليات مهرجان سوسة الدولي على شلي مع العرض التونسي المتميز انغام خالدة. دونك مرحبا بكم، تنجموا تبعثوا بي في اس ام اس كيما بايلة على 85 990، سينون زاد نقترح عليكم كادو اخر ولكم الاختيار. وان شاء الله عملية القرعة بعديك هي اللي تنصفكم. عرض أمين راضي إن شاء الله بش يكون لسويفات بتاريخ 2 أود في مهرجان هرقلة الدولي في هرقلة بارك. دونك مرحبا بكم، فما دي باس زادة للربح، ما عليكم كان تبعثوا SMS في نفس الحرف بي كيما بايلة على 85 990. وحضور أمين راضي في تونس في واحد من المهرجانات التونسية نحكيوا عليه بعد شوية مع ضيوفنا اللي تحكوا بنا في استوديو، خصوصا إنه كوميدي ناجح جدا وعنده ما يقول في روحه الحقيقة، ومن اللي وصل لتونس وهو يهبط في الستوري وفي الريلز على مواقع

على جوهرة فهم. وصلنا للأربعة واربع خمسين دقيقة. أخبارنا ما زالت متواصلة في بايلة وفي إدارة التفاعل مع مختلف الأسئلة اللي توصلنا الحقيقة في بايلة سواء إنبوكس وإلا على البويت فوكال على 73 24 3000. حبيت نتوجه بالمعلومة هذه لكل مستمعينا في الساحل واللي تيكون وتكون في أغلب الصيفيات يعني وجودهم جربة وقرقنا في إطار متابعة للمهرجانات الصيفية. منهم يمشي ويصيف وغديكا ويختاروا الوجهة هذيك كل واحد وكيفاش تعود. منهم زيدا يحضروا في المهرجانات الصيفية. حبيت نذكركم ونقولكم راهو رسميا تفاجأ جمهور قرقنا العزيز ببلاغ رسمي من الهيئة المشرفة على مهرجان عروس البحر بقرقنا فيستيفال لاسيغان ببلاغ رسمي. من خلاله أقروا وأعلنوا أنه تم إلغاء الدورة 31 من المهرجان اللي كان من المقرر تنطلق في أواخر جويليا. الهيئة المشرفة على المهرجان تقول أنه الحقيقة من باب المسؤولية ومن باب الوعي والحفاظ على صورة المهرجان فإن الظروف لا تسمح في الوقت الراهن بتنظيم دورة ترتقي إلى تطلعات جمهور قرقنا العزيز، وباش نحافظوا على مستوى الجودة والتنظيم والبرمجة اللي يتليق بقيمة هذا الموعد الثقافي العريق. وعلى خاطر جمهور مهرجان عروس البحر كان وسيظل دائما أولوية كبرى فإن الهيئة المديرة رفضت تنظيم دورة لا تليق بانتظارات أهالي قرقنا وضيوفها ولا تعكس عراقة المهرجان ومكانته، وقد كان خيار التأجيل رغم صعوبته خيارا مسؤولا يهدف إلى توفير كل مقومات النجاح. وبالطريقة هذه نفهموا أنه تم رسميا تأجيل الدورة هذه أو حجب الدورة 31 من مهرجان عروس البحر بقرقنا. والهيئة زادة تقول أي شخص شراء تيكي ينجم يتوجه إلى شبابيك البيع ويسترجع الفلوس متاعه مقابل استظهار بالتذكرة بيان سور. وعاشت قرقنا منارة للثقافة والإبداع، هذا هو الإمضاء اللي كان موجود في آخر البلاغ. الحقيقة مؤسف أنه هيئة تتعب وتجتمع وتنسق وتنظم وتتواصل مع الفنانين اللي بيكونوا متواجدين في المهرجان هذايا، ومع ذلك اخر دقيقه يقولوا لي وصلوا حتى يبيعوا في التيكي، واخر دقيقه يقولوا لي يلزمنا نوقفوه المهرجان هذايا ويلزمنا ما نعملوش الدوره الحاليه حفاظا على مقومات نجاح المهرجان، حفاظا على المستوى اللي تعودوا به جمهور قرقنا. فمؤسف جدا الحقيقه، وان شاء الله ان شاء الله تكون لنا فرصه حتى في بايلا باش نتوسعوا اكثر في النقطه هذه ونفهموا مع الهيئة المديرة للمهرجان علاش بالفعل تم اتخاذ القرار هذا بعد الإعلان على البرمجة. المهم الجمهور اللي في قرقنا واللي كان عينه في سبكتاكل وخذي لباس متاعه راه ينجم يرجع التيكيات من نفس نقاط البيع اللي شري منهم التيكيات هذوما ويسترجع فلوسه. وإن شاء الله يا ربي قرقنا تكون حافلة رغم غياب المهرجان السنة، وإن شاء الله عام الجاي يعود المهرجان في دورة جديدة تكون كاملة ومتكاملة كما وعدت به هيئة المهرجان. مشوارنا يتواصل في بايلة بعد 3 دقائق من توا باش يكون الموعد مع زملائنا من قسم الأخبار باش يقدموا لنا البزنس نيوز، واحنا نرجع لكم في ساعتنا الثانية.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلات ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس بحرف دي كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.
1: تحب على فريات والبروموات مزروب على تأثير دارك وحير منين؟ شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من اللبسة والأكسسوارات من 24 جويلية إلى 3 أوت إديسيون سبيسيال. ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحة للساحلين بجانب الملاحة. جوهرة بوبليسيتي
2: بيزنس نيوز. مرحبا بكم. أكد قسم دراسات وتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أن تونس تمتلك كل المقومات اللازمة لاستعادة مسار النمو، من بينها موقعها الجغرافي المتميز وما تزخر به من كفاءات وبنية تحتية مقبولة وانفتاحها على الأسواق الأوروبية والإفريقية. واعتبر القسم في وثيقة نشرها بعنوان تونس أمام مفترق الطرق التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة، اعتبر أن تحويل هذه المقومات إلى نمو مستدام يتطلب إرادة إصلاحية واضحة وحوارا وطنيا مسؤولا ورؤية اقتصادية بعيدة المدى تجعل من الثقة والاستثمار والإنتاجية الركائز الأساسية لبناء اقتصاد أكثر صلابة وقدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية مع احترام الحريات العامة والفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. قسم دراسات وتوثيق باتحاد الشغل قال أيضا وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي يمر بمرحلة هي الأكثر تعقيدا خلال العقد الأخير، موضحا أن البلاد تواجه تحديات هيكلية تمس من أسس النموذج الاقتصادي في مقدمتها المالية العمومية والطاقة والتضخم وضعف النمو والاستثمار، معتبرا أن أزمة المالية العمومية تعد من أبرز التحديات التي تواجه البلاد في ظل ارتفاع الدين العمومي إلى أكثر من 82% من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار العجز المالي. صادقت لجنة إسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها السابعة بعنوان السنة الحالية على 3 عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري بقيمة جملية تقدر ب6.7 ملايين دينار. ختاما، أعلنت المدرسة الوطنية للإدارة عن تنظيم استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومتها التكوينية الذي أعلنت عنه رئاسة الحكومة، وأفادت أن المشاركة في الاستشارة ستكون مفتوحة من 3 أوت إلى 22 سبتمبر القادم، مشيرة إلى أن الأعوان العموميين الراغبين في المشاركة مدعوون إلى التسجيل باستعمال بريدهم الإلكتروني المهني عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: جوهرة جيت سيت.
0: تواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم. موعدكم في سهريت 1 أوت مع الأوركستر ديبال دو لوبيرا دو فيان بدعم من وزارة الشؤون الثقافية. يجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. سهرة 31 جويلية مع الفن الطربي وعرض موسيقى الروح في مهرجان هرقل الدولي. كل عام نتزين بحلة جديدة. في الدورة الثانية نرجع لكم بإديسيون كوميدي. الموعد باش يكون مع عرض ألمع الكوميديين المحبوبين في العالم العربي. يستقبل مهرجان هرقل الدولي على ركحه ليلة الأحد 2 أوت 10 متاع الليل. أمين الرازي.
4: La femme a dit, à la base, eh, Khouya, il y a des pièges. J'ai pas compris. Au lieu de répondre normal, en Tunisie, ils font des pièges. Informaticien, à la base.
5: نستناوكم بعدنا باش تشاركوا الضحكة والفرحة في سهرة ما تتنساش وعرض كوميدي مليان بالمفاجآت. توبع التذاكر في هرجلا بارك أونليني على الموقع تسكرتي.ان ولا على الابليكاسيون هرجلا بارك. ينطلق العرض مع العشرة متاع الليل في هرجلا بارك. إذا تحب تضحك من قلبك وتعدي ليلة استثنائية مع العائلة والأصحاب ما تفوتش الموعد. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرة 30 جويلية مع عرض أنغام خالدة بقيادة الدكتور أحمد الشرفي. موعدكم في سهرة 31 جويلية مع مسرحية تونسي ونص للفنان نبيل بن مسمية. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية ينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. سهرة 31 جويلية مع الفنان العربي إيهاب توفيق. جدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا. عودكم في سهرة 30 جويلية مع عبد الكريم بن زرتي. عودكم في سهرة 31 جويلية مع نصر الدين الشبلي.
6: جوهرة جيت سيت. جوهرة تندانس
7: برعاية مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر دي بي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
8: بوريدو طور عالمك.
9: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة فام. كالعادة هذا هو الموعد اليومي في فقرة تندانس. اليوم باش نحكي على جديد الميتا وجديد الفيسبوك. فيسبوك فيريفايد نلقاوها خطوة جديدة قامت بها شركة الفيسبوك، هي الشارة تتحقق بها من الفيريفيكاسيون متاع الكونت. شارة التحقق هذه تكون مجانية وهي جديدة مخصصة للحسابات الشخصية على الفيسبوك وتظهر باللون الرمادي. الهدف منها هو إثبات اللي كونه الكونت هذايا يرجع لشخص حقيقي، هذا في ظل الانتشار المتزايد للمحتوى والكونت اللي تم إنشائهم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. جي الخطوة هذه مع تزايد استخدام الفيسبوك في عمليات البيع والشراء عبر الماركت بلايس، وتعتمد عملية التحقق على مقطع فيديو سيلفي قصير ياخذه المستخدم، ومن بعد تقارنوا أنظمة الفيسبوك بالتصاور اللي موجودة بالفعل في الكونت هذايا وتتأكد من تطابق الهوية. تأكد الشركة اللي كون عملية التحقق راهي مجانية بالكامل وما تاخذ كان بعض الدقائق، لكن الحصول على الشارة هذه يتطلب استيفاء معايير الثقة والأمان واللي هما خاصين بمنصة الفيسبوك. تقول متى اللي كون الخدمة هذه متاحة للمستخدمين اللي أعمارهم فوق 18 عام واللي عندهم حساب شخصي على الفيسبوك واللي يلتزموا بمعايير مجتمع الفيسبوك، خاصة السياسات المتعلقة بمنع الاحتيال وعمليات النصب والخداع. في المقابل ماهيش باش تكون الشارة متاحة حاليا على حسابات البروفيشنال مود، وتأكد الشركة اللي كونوا الخدمة ما تتطلبش حتى رسوم وحتى اشتراك، إذ يكفي إتمام عملية التحقق مرة واحدة باش ترافقك الشارة اللي هي في مختلف أقسام الفيسبوك. هذا شنو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله يتجدد معكم الموعد ديما على راديو جوهرة.
6: جوهرة تندانس
10: بايلا
11: بايلا.

0: في ساعتنا الثانية من بايلة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل متابعتنا وأخبارنا. باش هزنا الوقيت هذية للمكنين وحديث عن واحدة من أجمل السهرات المنتظرة في المكنين في إطار فعاليات مهرجان ليالي مكنين الصيفية. دونك الدورة الثانية من المهرجان هذية اللي تكين تتفكروا كنا حكينا عليه في بايلة وقدمنا البرنامج العام وحكينا على الافتتاح وحكينا زيد على الاختتام وحكينا على حضور الأسماء التوانسة في المهرجان هذية. دونك غدوة ماهوش اسم تونسي اللي باش يكون موجود في المهرجان، باش يكون اسم عربي، وأكيد باش نتوسعوا أكثر في الحديث على النقطة هذية مع ضيفنا اللي هو مدير الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية، دونك سي مراد باشا اللي نقول له مساء النور. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مساء النور أخت سناء، تحية لك ولكل مستمعي جغرافيا.
0: يعيشك يا سيدي، نورتنا، شكرا لك على قبول دعوتنا للحديث ولطمأنة الجماهير إذا صحت العبارة، خاطر ما نكذبش عليك فما هكا شوية حديث من هنا ومن غادي، زعما أي زعما ليه إيهاب توفيق غدوة هل تأكدنا أنه بش يكون موجود في مهرجان ليالي المكنين الصيفية؟
1: أكيد إن شاء الله غدوة 31 يوم الجمعة إن شاء الله إيهاب توفيق باش يكون موجود بحدانا حسب العقد والاتفاق الرسمي لمدينتنا، وأمس كنت أخذت الموافقة النهائية كذلك من وزارة الشؤون الثقافية وإدارة الموسيقى. ما تعرف أنت الفنان الأجنبي فيها خلاص معناها مالي لحقوق التأليف لخدمة الدولة يعني بنسبة 33% اللي تم خلاصها. كذلك أمس الفنان إيهاب توفيق في فيديو خاص به هو استدعى جمهور المكنين وقالهم إن شاء الله شنكون موجود بحداكم يوم 31 جويلية، وبكري بركة كنا في تواصل معاه وبعثت لنا إدارة أعماله الفيش تكنيك باش نحضرها الغدوة للأجهزة الصوتية والضوئية. التذاكر قاعدة تتباع الحقيقة بطريقة باهية برشا الحمد لله، فما طلبات كثيرة على النجم من عديد المدن والولايات المجاورة اللي يكونوا غدوة إن شاء الله ضياف بحدانا. دونك بقدرة القدير 100% إيهاب توفيق غدوة بحدانا، يعني باش يعدي مع حدانا سهرية إن شاء الله تكون في مستوى طيب كما ينتظرها الجمهور متاعه
0: إن شاء الله يا ربي. ولو أنه إيهاب توفيق عنده مجموعة من العروض سيفسني في تونس ويظهر لي لأسباب صحية، ولو أنه الحقيقة منحبش ننقل معلومة نصف مؤكدة لمستمعينا أباغامون لأسباب صحية تم إلغاء عرضه مؤخرا في المهدية. هذيك علاش العبيد تتسائل تقول لك زعما كان عرض المهدية وإلا العروض الكل وشنية الحكاية، زعما موجود مش موجود. دونك عن طريقك أنت نأكدوا أنه عرض غدوة بحول الله قائم مع الفنان العربي إيهاب توفيق. دونك انت قلت وطمنتنا زيدا انه تذاكر ماشيه قاعده تتباع، مثالش خلي لي يسمعوا فينا توا ويكونوا متحمسين بتيت باش يسهروا وحدكم في المكنين، نعطيوهم وين يتباعوا التكيات بقديش، اعطينا فكره سي مراد. الو سي مراد، الو مثالش اذا حتى اذا قص التليفون نجمو نرجعوا له في اتصال اخر بيان سور باش نواصلوا حوارنا وحدي عليه عرض غدوة في إطار مهرجان ليالي المكنين الصيفية. دونك غدوة باش يكون مع الفنان إيهاب توفيق. خليني نستغل الفرصة ونذكر بالبرمجة زادة اللي موجودة بالنسبة للمهرجان، عديد العروض. الافتتاح كان في أجواء طيبة جدا مع الفنانة التونسية نبيها كراولي، واللي بالمناسبة نفتح قوس زادة ونهنيها ونهني جمهور سوسة اللي البارح حضر لنبيها كراولي، وكانت سهرة مميزة جدا خصوصا مع نسمات صيفية في مسرح سيدي ظاهر بسوسة. مسرحية ولد الطلياني كان العرض الثاني، العرض الثالث كان مخصص للأطفال، وغدوة بحول الله باش يكون العرض مع الفنان العربي إيهاب توفيق. نذكركم في بقية المواعيد، مرتضى الفتيتي زاد عنده موعد مع جمهور المكنين، مسرحية جعفر القاسمي بسي زاد موجودة في المكنين، مسرحية تونسي ونص عرض المرأة تغني في عيدها بتاريخ 13 أوت، الفنان روني فتوش زاد باش يكون متواجد في المهرجان هذايا، عشاق المحفل الجربي موجودين، والاختتام باش يكون كيما الافتتاح بنفس الوزن تقريبا عرض تونسي ذو قيمة عالية وعالية جدا مع الفنان القدير لطفي بوشناق. دونك هذا شنو يستنى فيكم في فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ليالي مكنين الصيفية. دونك نواصل حوارنا مع سي مراد باشا. سي مراد مرحبا من جديد.
1: مرحبا بك، تأسف على انقطاع. كما قلت لك الفنان إيهاب توفيق ديجا اليوم في مهرجان بلزارت، وكان على حديثك انت يعني على الأمور الصحية، كان أمس في جولة في يعني شوارع مدينة بلزارت ومشى للمسرح، واليوم كنت معه باتصال هاتفي، هو موجود في بلزارت لتأكيد كما قلت لك مع إدارة أعماله الحضور. والحقيقة احنا باش ما ندخل كذلك في تفاصيل أخرى خارج عن نطاقي، أني قمت بكل الإجراءات القانونية والمالية اللي ضمنت حضور إيهاب توفيق مع وزارة الشؤون الثقافية ومع إدارة أعماله باش يكون موجود غدوة وحدنا. أنا هذايا مؤكد معناها إداريا وتنظيميا وقانونيا قمنا بجميع الإجراءات باش يكون موجود بحدنا، وخاصة كما قلت لك فما فيديو خاص بالفنان إيهاب توفيق على صفحتنا الخاصة في مهرجان ليالي مكنين الصيفية اللي ادعى فيه الجمهور باش يكون حاضر، وان شاء الله يكون حاضر باعداد غفيره للي مازال ما خذاش التذاكر نتاعه، مازالت متوفره الى حد اليوم في نقاط البيع اللي اعلن عليها في الصفحه الرسميه، وهي مثلا مسرح لو تطلق بالمكنين او موجوده في قصر هلال، موجوده في تبلبه، او موجوده عن طريق البيع عن طريق الموقع الرسمي للمهرجان، يعني مهرجان بوانتيان ينجم يقتني التذكره نتاعو عن بعد ويجي بحذانا للمكنين ان شاء الله في مسرح كبير هواء طلق منظم في الحقيقه تحضيرات امنيه ولوجستيه هامه جدا قمنا بها صباح اليوم من امس الدين فيها باش ان شاء الله نستقبلوا ايهاب توفيق في حله في نظام جديد في اجهزه صوتيه وضوئيه عاليه.
0: سي مراد اكيد نفس المجهود ونفس التحضير ونفس السوسي هكا نتاع التفاصيل والعنايه بادق التفاصيل باش يكون في العروض الاخرى، عندكم جعفر القاسمي، عندكم نبيل كليب، عندكم مرتضى الفتيتي، عندكم لطفي بوشناق، دونك نتصور
1: الحقيقه نعم. واللي لاحظوا جاب حدانا من سهره الافتتاح الفنانه التونسيه نبيها كراولي، قمنا الحقيقه بتحضير كبير، وهنا يعني الصور والفيديوهات موجوده على صفحتنا، اتاكد انه احنا الحقيقه قايمين بكل التنظيم اللوجستي والمادي لكل الحفلات باش جمهورنا الحقيقة يجي ويتفرج في أحسن الظروف، والحمد لله قاعدة سهرة وراء سهرة تنجح جماهيرين وفنين وتنظيمين، وإن شاء الله كذلك غدوة تنجح
0: إن شاء الله يا ربي. أوقات ممتعة لجمهور مهرجان ليالي مكنين الصيفية. نقطة أخيرة نختم بها، دونك خليني نذكر أنه سعر التذاكر بالنسبة لليلة هو 30 دينار، ومن الملاحظات اللي واحدة من الناس يعني هكا خطرت على بالي وقت اللي قريت البروغرام وتبعت كل التفاصيل نتاع المهرجان، انه سناء اسعار التذاكر عندكم واحده، يعني ما فماش فصل بين الكراسي والمدرجات، وهذيا راهو ممكن انتم خطوه خذيتوها ولا قرار خذيتوه انه الاسعار تكون واحده، لكن بالنسبه للجمهور فما فارق، يعني يقول لك علاش انا مخلص مثال 30 دينار نقعد غدان وغيري زيد مخلص 30 دينار يقعد كراسي، وهذيا ما نعرفش كيفاش حضرتوا رواحكم من ناحيه تنظيميه لها النقطه هذه.
1: شوف هو لانه بالتجربه نتاعنا الحقيقه مدارج وكراسي ما نجحتش برشا، لانه احنا اولا ما عندناش عدد كراسي العدد الكافي، يعني الطلبات نجم تكون كثيره على الكراسي، اني نجم نحدد 270 كرسي فقط، تنجم الطلبات تكون 500 و600 معناها في الاخر بكل مش نش نلبيو كامل الطلبات الجمهور، هذه قلنا علاش؟ ما دامني مش نجم نلبي طلبات الجمهور الكل نخليهم كيف كيف. ثاني حاجه الحقيقه وصار فيها بعض الاشكاليات في مسارح اخرى، كي يبدا عدد الكراسي مثلا كما قلت لك 270 ينجم سبحان الله في خطا ثلاثه كراسي فقط مثلا تحجز ولا بالخطا ولا ياخذها انسان اخر، ينجم صاحب التذكره اللي قص التذكره معناها على الكراسي ما يلقاش المكان نتاعه يولي فما اشكال، يعني واحد برك في سنه 2023 في حفله لطفي بوشناق قمنا بها فما شخص نتفكر كيما توا قالت لي حاجه بالحق مش باهيه برشا، انه شخص قاص كرسي وما لقاش المكان نتاعه سبحان الله، لانه فما شكون مثلا كاخذ الكرسي نتاعه بطريقه من واحد فقط الغيت القرار.
0: سي مراد هذه امور تنظيميه، انت في الاخر وقت اللي الجمهور باش يدفع نفس الثمن تقريبا، واحنا ما حناش قاعدين معناها ندعي ولا نشجعوا اللي احنا نفصلوا بين الجماهير، لكن هذه عاده كما نقولوا ما تعرف به ديما في الـ في الـ في لي غون سبيكتاكل اون بلان اير ولا حتى في القاعات المغلقه، فما تسعيره للي غرادان وتسعيره للي شيز والكل، دونك
1: الحقيقه مطرح مكنين
0: اشكال علاش ما نحيتوهم الجمله الكراسي
1: لا هو شوف هو ما طرحش اشكال، لانه كما قلت لك الفاصل ما بين الكراسي والمدارج ما فماش حاجز كبير اللي يمنع دخول المدارج الكراسي الحقيقه في مسرح هو طلق مكنين،
0: دونك حتى من ناحيه
1: تقرب من بعضهم في مشكل الحواجز الكبيرة اللي تضمن بها عدم دخول من المدرج الكرسي. الحقيقة هذه علاش نحيتها؟ لأنه أنا بالعكس قمت بها كنت نجم نعملها، ويمكن مداخيل فلوس تكون أكثر لأنه المدارج الكراسي أنت تعرف الثمن متاعها، لكن أنا نحيتها تفاديا لكل خطأ ينجم يصير، خاصة لأنه احنا المدارج الحقيقة متاعنا متاع مسرح مكنين مهيئة بطريقة جيدة جدا، يعني نجم هو من أي مدرج ومن أي مكان في مسرح لو اطلق يكون الرؤية متاعه منظمة ويكون السمع متاعه للأجهزة الصوتية منظم. يعني الحقيقة حتى فرجويا وسمعيا ما فماش فرق كبير. قلنا علاش لا ما يكونش فما هنا كيف كيف، والحاجة الباهية انه الناس نشجعوها ان تجي بكري. كل 270 كرسي هذوكم ينجموا ياخذوهم الناس اللي تجي بكري. نجم انت تقولي علاش هو اخذ كرسي والاخر لا؟ لانه الحاجة اللي عملها المتفرج هذاك اللي هو ضحى بالوقت متاعه وجي بكري واخذ كرسي باش ياخذ مكان اخر. مع اني ناكد لك انه فما برشا ناس تحب تتفرج على المدارج متاعنا لانها بالحق بهندسه مبنيه بهندسه منظمه برشا اللي الفرجه متاعها مضمونه من كل الزوايا.
0: ان شاء الله يا سيدي ان شاء الله احنا كل شيء نتمنى انه الامور تتعدى على احسن حال. مشكور جدا سي مراد باشا، يعطيك الصحه على كل التفاصيل هذه من خلالك. تاكد لنا حضور ايهاب توفيق غدوه في ليالي المكنين الصيفيه دونك بتاريخ 31 جويلية انطلاقا من 10 متاع الليل. ان شاء الله السهره تكون ممتعه للناس الكل، وان شاء الله جمهور المكنين مش كل المكنين بركه، المكنين والمدن والولايات المجاوره يستمتع. ونذكركم بالادغيس ان شاء الله العرض باش يكون بمسرح الهواء الطلق بالمكنين، والتذاكر زاده مازالت ديسپونيبل للناس اللي تحب تاخذ التيكيات. بيان سور نجموا يدخلوا على صفحه رسميه للمهرجان على الفيسبوك يلقاو اكثر تفاصيل. مواصلين المشوار توت سويت بالموسيقى في بايله، بعد شويه باش نبدلوا الحديث باش نبدلوا الوجهه ونحكيوا على مشاريع فنيه جميله جدا قاعده تقدم لجماهير راقيه نقولها المره هذه في تونس. وسعيد الحظ الحقيقه اللي يجيه الفرصه انه يحضر في سبيكتاكل مختلف على غيره من العروض اللي تنجم تكون موسيقيه عاديه، انه فنان يطلع ويغني وكهو. فما راهو كل اذواق، كل واحد وذوقه، كل واحد وتوجهات الفنيه نتاعو، كل واحد وموده كيفاش ينجم يكون في التوقيت هذاك. دونك بعد شويه باش نحكي لكم على مشاريع تقدم في المتحف الوطني بقرطاج، مشروع 100 كمان.

شيبا إلى أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. نحكي وتوتسويت على مشروع فني متكامل المرة هذه باش يتلقاو أربعة أجيال الحقيقة من مختلف ربوع الجمهورية التونسية. 150 عازف على آلة الكمان باش يتلقاو في منصة واحدة في ركح واحد بالمتحف الوطني بقرطاج. موعد مزيان، نشجعكم أنكم تحضروا وتستمتعوا بمعزوفات رائعة جدا جدا جدا على خاطر العرض هذه. نعرف الحقيقة اللي يراها ناس حلمت بالكبير بالكبير برشا انه اربع اجيال من العازفين على الكمان يتلاقاو فرد عرض باش يقدموا نفس الاجواء، باش يعيشوا نفس الاحاسيس، باش يقدموا للجمهور اكيد رحله موسيقيه فريده جدا. والناس اللي تعرف الالات الموسيقيه تعرف الكمانجه قديش عندها يعني احساس ورقه في اي معزوفه انت تنجم تقدمها بها الاله هذيه. دونك العزف العرض باش يكون ان شاء الله تحت قياده المؤلف الموسيقي وعازف الكمان التونسي زياد الزويري، وهذه بمناسبه عيد الجمهورية التونسية الموافق 25 جويلية من كل عام. هذاك علاش باش يصير العرض هذايا تري بيانتو دونك في إطار الاحتفالات. بيان سور الاحتفالات هي مازالت متواصلة. العرض اللي فيه 1000 عازف وعازفة متاع كمانجا في الـ في الـ في الـ في, الـ في المجمل متاعه. وإن شاء الله صاحب المشروع وصاحب الرؤية الموسيقية هذايا زياد الزويري يقول إن شاء الله يجي نهار من هارات ونوليو بالحق نحكيه على 1000 عازف سور سين. دونك مسيرة فنية حافلة جدا، هي فرصة لتجميع العازفين في فضاء واحد من أجيال مختلفة لإبراز التنوع والثراء الموسيقي. وانتم مستمعينا أكيد كيفكم كما أي مواطن تونسي أكيد راكم تعرفوا شكون من قريب ولا من بعيد في عائلاتكم في معارفكم في أقاربكم مغروم بالآلة الموسيقية هذه وقاعد يعزف عليها وقاعد يتمرن عليها. شخصيا نعرف صغيرات حتى من عمر 7 سنين والكمانجا راهو تنجموا تبداو تعزفوا عليها من عمر 7 سنين حتى لل 65 ولل 70 وأكثر زدا كان حبيتوا. دونك رحلة موسيقية أوركسترالية عندكم موعد معها في المتحف الوطني بقرطاج، مكان أثري ساحر فيه عبق الحضارة القرطاجية القديمة وشاهد على تاريخ تونس الضارب في أعماق الزمن. متابعة طيبة للعرض هذه اللي تلقاو أكثر تفاصيل عليه بيان سور على موقعنا jawhera.fm.net وتنجموا بيان سور تعيشوا الأجواء هذه مباشرة من خلال العرض هذه. دونك إن شاء الله تستمتعوا ولو أنه العرض يعني كنا قدمناه قبل في واحد من المهرجانات الصيفية ونتصور ما يختلفش هو المهرجان الصيفي أو ركح مهرجان صيفي على ركح في متحف أثري بيان سور على خاطر عبق الحضارة يبقى ديما موجود مهما كان. أما يظهر لي وقت اللي يتبدل الإطار المكاني يعني فما أكثر ممكن التحام بالركح، فما أكثر الجمهور يكون قريب من بعض وأكثر بتاتخ. هذه تصوراتي ما نعرفش أنتم كان تعيشوا الفرصة هذه شنو تنجموا تقولوا عليها. دونك تحية للناس اللي خدمت على المشروع هذايا، ومن خلال فكرة المشروع الفني هذايا نحب نشجع الآباء والأمهات اللي ديما في أغلب الأوقات نسمعهم يقولوا صغيري ما عندوش شنو يعمل، صغيري ما قيتش كيفاش اللهيه في العطلة، شنو هي الاكتيفيتي اللي نجم يعملها؟ راه مش بالضرورة الرياضة. نعرف ما توجه كبير برشا من عند الأولياء للرياضة والرياضة باهية ونشجعوا عليها وحاجة ياسر مزيانة، أما راه حتى الآلات الموسيقية بأنواعها الكل راهي حاجة ياسر مزيانة تسقل الموهبة تسقل الشخصية تنمي الفكر تنمي الذوق نتاع الصغير. دونك اللي يعرف روحه عنده صغير ويحب يشجعوا على اون اكتيفيتي كيما تنجم تكون رياضه كيما تنجم تكون عزف على الالات الموسيقيه وراهي تكبر معهم الحلمه ويلقاو رواحهم يعملوا في دي تورني في تونس والخارج من تونس بالاتهم الموسيقيه اللي اختاروها هما سواء عود سواء قانون سواء كمانجا سواء بيانو. دونك خموا بالقد ايه الاولياء اللي تسمعوا فيها في الموضوع هذا راهو يجي نهار وتلقاو ولادكم نجوم على الركح بالاتهم الموسيقيه، وهذه زاد طريق من طرق النجوميه في بلادنا وغير بلادنا. دونك هذه واحده من الثنيه اللي نجموا ياخذوها في حياتهم وان شاء الله يا ربي نكون نورت لكم فكركم بالمشروع الفني الصغير هذايا. ما تنساوش بايلا متواصله معكم حتى للسبعه، بعد شويه باش يكون الموعد الرياضي مع قسم الرياضه على جوهره فام من خلال جوهره سبور. وما تنساوش زاده عندكم فرصه باش تربحوا معنا التيكيات لحضور عرض الليله مع انغام خالده دونك في مسرح سيدي الظاهر في اطار فعاليه الدوره 67 من مهرجان سوسه الدولي. يكفي انكم تبعثوا بي كما بايلا على 85 990 وعندكم شانس زيدا باش تحضروا في مهرجان هرقلة الدولي وعرض أمينة راضي بتاريخ 2 أوت اللي باش نحكيو عليه في ساعتنا الثالثة بأكثر تفاصيل. دونك أجواء كوميدية بامتياز في مهرجان هرقلة الدولي، مرحبا بكم زيدا كيف كيف تبعثوا بي كما بايلة على 85 990.

0: سيريس. خاطر كل يوم عندك متقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك متحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة سجل صوتك وعبر على رأيك. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: جوهرة بوبليسيتي. تحب على فريات والبروموات؟ مزروب على تأثير دارك وحي رملين شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور، وحتى من لبسة والأكسسوارات. من 24 جويلية إلى 3 أوت إديسيون سبيسيال، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية إلى 3 أوت بقص المعرض بالساحة للساحلين بجانب الملاحة.
2: جوهرة
1: بوبليسيتي.
0: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
3: برعاية
4: تحب تحكي
3: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو، طور عالمك.
0: جوهرة سبورت
6: ستة ودقيقتين، مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. رسميا القوافل الرياضية بقفصة ناشط في بطولة رابطة المحترفة الثانية يعلن انسحابه من البطولة حسب نص البلاغ اللي هبطه منذ لحظات، بلاغ للرأي العام اللي يقول بسبب الأزمة المالية الخانقة اللي عاشها النادي في ظل غياب التمويل وعدم توفير الحد الأدنى من مقاومات الاستمرار وأيضا في غياب الدعم. وجه المراسلة هذه إلى رئيس الجمهورية وزارة الشباب والرياضة ولي قفصة والمندوب الجهوي للشباب والرياضة دونك خوف القفصة، يعلن انسحابه من البطولة المقرر بطولة رابطة المحترفة الثانية تبدأ نهار 19 و20 سبتمبر القادم. نحكي على قائمة المنتخب الأولمبي في الألعاب المتوسطية اللي باش تكون في مدينة تارنتو الإيطالية من 21 أوت ل 3 سبتمبر. منتخبنا الوطني بقيادة المدرب أنيس بوجلبن باش يواجه في البول متاعه كل من تركيا، مقدونيا الشمالية والمنتخب المغربي اللي استفاه معتز الحنزولي، ريان بسباس، محمد أمين علالة، علاء الدين الدربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، إلياس الضاوي، ريان الجبالي، حمزة العبيدي، ريان عنان، محمد الصادق، محمود هيثم ضوء، أمين الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، وزين الدين كذا. على الأندية التونسية وتحذيراتهم استعداد لانطلاق البطولة، بطولة رابطة المحترفة الأولى اللي نذكر باش تبدأ نهار 22 و23 أوت المقبل. الجولة الافتتاحية نذكروا بها بعد سحب عملية القرعة البارح اللي باش يتصدرها الكلاسيكو بين ليسبيرونس ليتوال اللي باش تكون في ملعب حمادي العقربي بيراد، تقدم سقيت الدير شبيبة العمران، الملعب التونسي سي اس اس، حمام سوسة الاتحاد المونستيري، النجم الرياضي بالمتلوي النادي الافريقي، اتحاد بنقردان يلعب ضد حمام لم، في السي بي مستقبل المرسى وترجي جرجيس الأولمبي الباشي. نحكي على التحذيرات الأندية بالنسبة لليتوال، تواصل التحذيرات متاحة بقيادة المدرب كريستيان براكوني، مساعده سليم بن عاشور ومروان الغول. تمارين الفريق عرفت التحاق البارح كل من موسى سينغور وعمر با، كيف كيف محمد سينغاري آخر المنتدبين موجود مع المجموعة وهو كان الانتداب الرسمي الثالث في الفريق حتى التوى بعد أشرف بن ذياف وعبدالله العامري. أيضا آخر الأخبار أنه تقول وجدي كشريدة باش يلتحق بالتمارين في انتظار تسويق وضعيته، خاصة الملاعبي طلب أنه يخرج بما أنه عنده عرض من اليونان. على مستوى لجنة تفضل النزاعات حاليا دوسي حمزة الجلاسي مازال متواصل فيه 72% وصول 203 ملايين من جملة 281 مليون في انتظار تسويت بقية الملفات للحصول على إجازة المشاركة في البطولة. دونك ليتوال اللي نذكر مطالبة بدفع 1,600,000,000 قبل 10 أوت للمشاركة في البطولة. الترجي الرياضي التونسي بدوري وصل التحذيرات تحت اشراف المدرب الروماني ريغا كانف. عادل بالطيب المهاجم الجديد في الاسبيرانس باشر التمارين. بالنسبه لمحمد المحلي متوسط الميدان الهجومي فسخ عقده بالتراضي بعد ما توصل الاتفاق مع شارلوا البلجيكي. المحلي

0: لملعبش برشا في الترجي. جاء في جام في 2025 لعب فقط في 6 مقابلات وسجل هدف وحيد. النادي الافريقي وصل طرابلس في مدينه عين درهم تحت اشراف المدرب ماهر الكنزاري. على مستوى الانتدابات المهاجم الكاميروني تادوس كانغ 26 سنه لعب في بورتو ولعب ايضا في الملعب المالي، كان هداف في الملعب المالي في مسابقه الشامبيونز ليج، كان مسجل 5 اهداف. حسب اخر الاخبار توصل الى اتفاق رسمي مع فريق باب جديد باش يكون معوض لفراس شوات. الكلوب اللي تلعب مقابله وديه باش تكون غدوه 6 متاع العشيه ضد النجم الرياضي الخميري في مركب عين درهم، مقابلة يزفرها الحكم خليل الجد. الهيئة التسييرية التي حضر هذه المونستيري بقيادة جمال السقا عملت زيارة لتربص الفريق في مدينة عين درهم لمتابعة آخر استعدادات النادي للموسم الجديد. المستير اللي لعبت مقابلة ودية ضد مستقبل نفزة ربحتها 7 بلاش، منها دوبلي لأحمد بوسيدا. نحكيو على المقابلات الودية اللي مبرمجة ما بين اليوم وغدوة، خاصة حاليا في ملعب أحد النزول في القنطاوي مقابلة قاعدة تلعب في اللحظات هذه بين السي اس اس والاتحاد الرياضي القرطاجني. في مركب عين دراهم شبيبة العمران النادي الرياضي البنزرتي مقابلة قاعدة تلعب توا، زوز أشواط والتقدم لشبيبة العمران 3 أهداف مقابل هدف، مقابلة باش تلعب على 3 أشواط والشوط الثالث مازال كيف انطلق في مركب عين دراهم. غدوة 6 متاع العشية ملحم سوسة يواجه في ملعب أحد النزول في سوسة ترجي جرجيس مقابلة يزفرها فرج عبد اللوي، وغدوة أيضا انطلاقا من 6 متاع العشية الترجي الرياضي التونسي يلعب في البارك بي ضد الاتحاد القرطاجني مقابلة يزفرها حسام بن ساسية. المستقبل الرياضي بالمرسى كان تعاقد مع اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي قصي معشا لمدة 3 مواسم. قصي معشا اللي تعدى بالأصناف الشابة كل في الاسبيرانس مع الأكابر 36 مقابلة 5 أهداف وأسيست. وأيضا المستقبل الرياضي بالمرسى كان تعاقد مع الجناح الأيسر ريان الحمروني بعقد مدته 3 مواسم اللي هو كيف كيف قادم من الترجي الرياضي التونسي. الشبيبة القيروانية تعاقدت مع متوسط الميدان وائل التليلي لمدة موسم قادم من اتحاد تطاوين، هذا بعد التعاقد مع معتز أبو القاسم والحبيب اللزاز وأيضا أنيس خضر البارح، دونك اليوم هو الانتداب الرابع في الشبيبة. الباسكيت النادي الافريقي اعلن تعاقده مع المدرب اندرياس فاغنر للاشراف على فريق الاكابر لمده موسم واحد حتى لجوان 2027. المدرب الالماني يرجع من جديد للنادي الافريقي بعد تجربه سابقه كانت ناجحه مع فريق باب جديد. المدرب السابق لمنتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو تم استجوابه قدام البرلمان بعد خروج منتخب بلاده من دوري المجموعات في مونديال 2026، وأكد المدرب أنه يتحمل المسؤولية كاملة واعتذر بعد خيبة المونديال. تم انتقاده بشدة خاصة بعد قرار الإبقاء على سون قائد المنتخب على بنك البدلاء في بعض المقابلات الحاسمة، وحتى الرئيس تدخل في الموضوع هذا وأشار رئيس كوريا الجنوبية لنيانغ ميونغ أنه المحسوبية وسوء التعيينات كانوا وراء إخفاق منتخبه. ماركوس راشفورد يودع برشلونة وكان كتب رسالة مؤثرة اعترف بالجميل متاع النادي، قال لن أنسى كل الذكريات الجميلة مع النادي الكتالوني. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية اليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. ما تنساوش الموعد أبارتير من 7 مع جمال وقيت ليكيب في بلانيت سبور في لمنا.
1: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport. Baila. Baila.

0: رجعنا لكم في بعيلة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. حديثنا مازال متواصل على السهرات الصيفية والمواعيد الكبرى. نعم كي نقول المواعيد الكبرى نعرفوا شو نقولوا، على خاطر العرض هذايا منتظر من عند التوانسة الكل، منتظر من عند الجالية التونسية زادة المقيمة في الخارج واللي موجودة الفترة هذايا في تونس، بحكم أنه الفنان الكوميدي باش يكون موجود اللي هو عنده شعبية كبيرة وكبيرة جدا عند قاعدة جماهيرية كبرى سواء في الخارج من تونس أو في تونس. نحكيو على الكوميدي أمين راضي، وتعرفوا أنه أمين راضي ما عندوش برشا عروض وزياراته ما هيش برشا في تونس، لكن المرة هذه هو موجود في إطار فعاليات مهرجان هرقلة الدولي اللي نرجو نحكيو عليه مع ضيفتنا واللي تنورنا كالعادة في استوديو دعاء فتيس الناطقة الرسمية باسم المهرجان. أهلا وسهلا يا دعاء، مرحبا
1: بيك. سنة عايشك وشكرا على الاستضافة. الحمد لله
0: سافا. الحمد لله. احكي لي قبل ما نحكيو على سبيكتاكل بتاع أمين راضي، احكي لي على الافتتاح كيفاش كان في هرقلة.
1: جيت بكل حماس وبكل فرحة لأنه السهرة الأولى كانت ناجحة على جميع المقاييس التنظيمية والجماهيرية، فالفرحة اللي تروا فيها اليوم راهي رفلي للفرحة اللي عشناها في السهرة الافتتاحية، وإن شاء الله يتواصل زيادة هذا على كامل الدورة إن شاء الله تاع مهرجان.
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. دونك الافتتاح سي بون، تهنينا عليه، تعدى بريقل. نستناو توا العرض الثاني ولا التاريخ الثاني اللي هو نهار 2 أوت باش يكون مع أمينة راضي.
1: نهار 2 أوت نهار الأحد إن شاء الله يستقبل ركح هرقلة بارك مهرجان هرقلة الدولي أمين راضي في سهرة استثنائية إن شاء الله نستناو فيها الناس الكل، حتى هيئة المهرجان تستنى في أمين راضي اللي باش يكون حاضر بحثينا. الإقبال الجماهيري الكبير اللي شفناه زاد شجعنا ومزيد مفرحنا، ونقول الناس اللي يحبوا يزيدوا يخلطوا ويجيوا بحثينا اللي شريوا التيكي متاعهم فيسا. دونك نهار لحد هذا تستنى فيكم سهرة سبيسيال اي انكور لي بري زادا سبيسيال متاع أمين راضي. نحكيو على 70 دينار في اي بي، 50 دينار ليزون ستاندار، ونحكيو على 50% اوف للانفون موان دو 12 ans، ونحكيو على اكسي غراتوي للخمس سنين.
0: فوالا دونك علاش نهتموا بالصغار وباللبيبي والكل، على خاطر لي سبيكتاكل نتاع امين راضي جينيرالمون ما فيهمش احراج، يعني فما برشا ضمار، فما برشا خفه روح، فما برشا نقد بمنظور يخلي الناس الكل تضحك من غير ما تتقلق. دونك امين راضي باش يكون موجود في مهرجان هرقلة الدولي، دونك تحضيرات اكيد كبيره برشا، وهو بيد وزاد فرحان تحسوا لي جمهور هرقلة وجمهور المهرجان هذايا سبيسيالمون، على خاطر من خلال ستوريات واللي شفتهم مؤخرا والكل يعني متحمس لوجوده في تونس، فرحان برشا بوجوده في تونس، وان شاء الله يا ربي الاستقبال يكون على احسن ما يرام والاجواء تكون على احسن ما يرام في سوسه وفي هرقلة تحديدا. دونك ميساج خنذكروهم مستمعينا بالاسعار وكيفاش ينجموا يشريوا لي باس.
1: لي باس تلقاوهم معنا سور بلاس في هرقلة بارك، والا تلقاوهم على تسكرتي بوانتين، والا على ابليكاسيون هرقلة بارك. الأسوام 70 دينار لزون في اي بي، 50 دينار لزون ستاندر، وعنا 25 دينار الأقل من 12 عام، وقلنا 5 سنين يدخلوا معناها بلاش
0: غراتويتمون. وديما هرقلة بارك هو وجهة العائلة بيان سور، اللي تحب تعدي بروجرام تاع نهار كامل راه تنجموا تبداو نهاركم من الصباح حتى لليل تختموها بسبكتاكل نتاع أمين راضي لا سويفيت بيان سور. وكما قاعدين نشوفوا في الأفيش فما برشا ضمار الحقيقة على العين وأمين راضي ديما راهو في سكتشويت ويجبد الحكاية هذي، على خاطر هي موروثة موجود عندنا في المغرب العربي الكبير، إنه ضربوك بعين حسدوك عندك مشكلة برا اسم الله على ولدي.
1: دونك وهذا الكل شي يكون موضوع السبكتاكل الكل.
0: دونك نتصور حاجة مزيانة برشا، وكما قلنا لكم حاجة تجمع العائلة التونسية، والدعوة موجهة للتوينسة الكل وللمواطنين المقيمين في الخارج واللي جاوا بحضينا في تونس في إطار العطلة الصيفية أمتاحهم، أكيد باش يستمتعوا بالسبكتاكل هذي. الحقيقة ما عندي ما نقول دعاء، شكرا ليك على الحضور كالعادة، وخليني نذكر زيدا مستمعينا اللي انت جيتنا ويديك مليانة وعندهم فرصة باش يربحوا معنا لي باس اليوم في بايلة لسبكتاكل أمين راضي. دونك ما عليكم كان تبعثوا SMS في بي كيما بايلة على 85 990. تحب نحكيو على السبكتاكل الجايين ولا نخليوهم المرة الجاية؟
1: جيست نحب نذكرهم بالبرمجة متاعنا، مازال عنا أمين راضي إن شاء الله نهار لحد هذا 2 أوت كيما كنا نقولوا، عنا كريم الغربي نهار 9 أوت، عنا زيدا سامية أورسمان نهار 13 أوت، وعنا بينومي اس بلس ان نهار 18 أوت. جوست نحب نقول اللي احنا نستناو فيكم بكل شوق باش تعيشوا معنا سهرية من ألمع السهرات متاع الدورة الثانية متاعنا في مهرجان هرقلة الدولي. كلنا مستعدين، التنظيم كله مستعد والمهرجان كله اون فيت. نحب نقول جوست الناس تسأل على قديش الكاباسيتي متاع المهرجان، يرفعوا 3000 شخص الاسباس متاعنا. نستناو فيكم باش تكونوا بحثينا وباش نعملوا نتقبلوا برشا جو ان شاء الله نهار لحد هذا 2 اوت
0: ان شاء الله يا رب يكون متاكده انه نهار لحد اكثر من 3000 وباش نحكيوا على السولد اوت بالنسبه لمهرجان هرقلة الدولي. مشكوره جدا دعاء فتي ساعتك صحه ناطقه رسميه باسم المهرجان. الغونديفو نتاعنا مازال متواصل في بايله، ما تنساوش بي في اس ام اس كيما بايله على 85 990 باش تربحوا لي باس وتحضروا في احلى السهرات في احلى المهرجانات الصيفيه في تونس.

0: الستة وثمانية وثلاثين دقيقة على جوهرة فام بايلة، ما زالت متواصلة معكم حتى للسبعة متاع العشية. نرجع بكم لأجواء مهرجان سوسة الدولي شيخ المهرجانات في إطار الدورة 67، وين تستنيكم سهرة استثنائية جدا مع نبيل بن مسمية. دونك نبيل بن مسمية ضيفنا توت سويت في بايلة، باش يعطينا أكثر تفاصيل على العرض هذايا وبشنو ينجم يوعد جمهور سوسة. نبيل مساء النور، مرحبا بيك في المباشر على جوهرة فام.
1: شنحوي لك مدام سافا؟
0: الحمد لله. انت شنحوي لك، حاضر ولا
1: انا ديما حاضر انا ما جيت. انت كلامك تو خوفني، تو انت قلت شيخ المهرجانات. يا اخي مهرجان سوسة اكبر مهرجان في تونس.
0: اكبر مهرجان في تونس، نعم.
1: يا رسول الله،
0: اسمع، زيد حضر روحك، وجمهور سوسة زيدا من اكبر الجماهير راهو.
1: يا بابا عملناه والحمد لله يا ربي، عملنا كومبليس ان شاء الله قدرة ربي كيف
0: ان شاء الله.
1: حتى الناس اللي حضرت مدام عمناه ونقول لهم راي المسرحيه ما هي بيدها قد بدنا فيها برشا حاجات.
0: وهذا شنو يحب الجمهور يا نبيل، وعلى شنو يسال الجمهور؟ يقول لك اوكي عمناه وحضرنا نبيل السنه باش يوعدنا في اطار عرض جديد لمسرحيته.
1: قدرة ربي فما برشا مواضيع جديده، فما برشا ضحك، على خاطر مواضيع مدام ما تعرف في تونس ما دوفاش الحكايات. كي تحب تركز تنجم كل يوم تعمل مسرحيه معناها.
0: وانت ما شاء الله عليك تركز في التفاصيل الكل.
1: هذيك خدمتي انا، خدمتي تفاصيل حياتنا اليوميه، الحاجات اللي تضحك في حياتنا، الكوب، الخطبه، العرس، العزوبيه، الخدمه، البطاله، كل شيء.
0: هيا بيه. دونك احنا ديجا قاعدين نتبعوا على جوهرة في ام تي في الفيديو اللي اخترت انك بطريقه زاده ضامره برشا انك تصورها مع الاعضاء المشرفين ولا الهيئه المشرفه على مهرجان سوسة الدولي في تحضيرات العرض. دونك انت تبارك الله عليكم، نشوفوا فيك ديجا سيغ سين قاعده تشوف تتفقد في الامور. دونك اعطينا دات العرض، الساعه دات العرض وقتاش؟
1: العرض غديك ان شاء الله في مسرح سيدي الظاهر وما ادراك العشره متاع الليل.
0: اي
1: حاجة واحدة مدام، ديتاي صغير معناها. الفيديو اللي عملناها اللي في وسط المسرح، جبت الجماعة اللجنة مساكن في 50 سخانة يطوروا معايا. رو فما حاجة ما عملناهاش بالعاني ولا جبناها ولا أنا دخلت المسرح، في المسرح نلقى فلقة بالحق. رو ذيك ما جبتهاش أنا ولا حطيناها في الديكور.
0: والله مسرح سوسة حديني قاعد نسأل ذيك شنو دورها معناها الفلقة.
1: والله مسرح سوسة فيه فلقة والنبي فما فلقة محطوطة غادي، ما حبوش يقولوني شنو الحكاية. تصورت اللي مثلا لا قدر الله الجمهور ما يضحكش، الفلقة باش تولي تخدم على روحها معناها، نجم معناها يفرحوا بيه يعملوا لي تريح بيه. الحقيقة متاع ربي بجنب الفلقة فما زادة حاجة أخرى تشبه للفلقة. قلت لها مادام مش فما زوما وسائل التعذيب لاباس، لا قلت لها ما تقلقوا ملوحين حطوهم تحت حيط وكاو، ما حسيتهم كلي غدروا لبعضهم غدر، فهمت؟ دونك فهمت روحي انا ما نكذبش عليك.
0: دونك انت حاضر ان شاء الله بحول الله العرض غدوه في مسرح سيدي الظهر في اطار فعاليات الدوره 67 من مهرجان سوسة الدولي. اكيد كون انت حاضر والجمهور ان شاء الله باش يكون حاضر، مش باش نسحقوا ولا باش نعملوا كبسه لا بالفلقه لا بالكليب لا غيره. الجمهور موجود وعليك انت كان باش تكون حاضر وما تخلي حتى شيء، ويلزم العرض يكون ان شاء الله سولد اوت غدوه في سوسة كومبلي في مسرح سيدي الظهر. نبيل بن مسمية فقط نحب نواصل معك الحديث في نقطة أخيرة برك. دونك التفاصيل والإضافات اللي والعنصر التجديد اللي دخلته على المسرحية متاعك، الجمهور يستناه في أي جزء؟ في الأول، في الميديوم، في الأخر؟
1: في الأول

دونك دعوة موجهة مرة أخرى لجمهور سوسة في سهرة استثنائية غدوة بتاريخ 31 جويلية مع نبيل بن مسمية في عرضه المسرحي المتجدد على مسرح سيدي الظاهر انطلاقا من 10 متاع الليل. الكليب زادة ما تسألونيش عليه، هاكا تشوفوه في الفيديو وتفهموا حضور الكليب بيان سور غدوة إن شاء الله كي تكونوا متواجدين بأعداد كبيرة في مسرح سيدي الظاهر. شكرا ليك نبيل بن مسمية، طريق السلامة ليك وللمجموعة اللي معاك. احنا نكملوا الرونديفو توت سويت في بايلة بالمتابعات والأخبار، ونذكركم اللي لباس مازالوا على ذمتكم للربح، ما عليكم كان تبعثوا بيكي ما بايلة في SMS على 85 990.

ختام المشوار في بايلة بالنسبة لليوم يكون بالإعلان على الفايزين معنا. نقول لهم إن شاء الله ألف ألف مبروك، إن شاء الله ديما في بايلة فما الكادوات، وإن شاء الله ديما تروحوا ديما فرحانين من بايلة وتسهروا في المهرجانات الصيفية وانتم زيدة فرحانين. ألف مبروك الأمل عاشور من المستير، ربحت معنا دو باس باش تحضر في سهرية الليلة من مهرجان سوسة الدولي أنغام خالدة. دونك مرحبا بك يا أمل، نجم تلتحق بنا في أي توقيت من الآن على خاطر لي باس نتاعك ديسبونيبل ديجا، ويلزمك تاخذهم باش تحضر بيهم في سبيكتاكل نتاع سوسة الليلة في إطار فعاليات الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي. ألف مبروك الرياض بن خالد من سوسة اللي ربح معنا باس لحضور العرض المسرحي لأمين راضي نهار 2 أوت نهار الأحد في إطار فعاليات الدورة الثانية من مهرجان هرقلة الدولي. ومع الإعلان على الفايزين كنا وصلنا معاكم لختام الموعد اليوم. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من الأربعة نتاع العشرية حتى التوا، شكر كبير للليكيب اللي رافقتني كالعادة على امتداد الثلاثة سوايع من زمان، جمال في التنسيق شكرا ليك، حسام الجيد في الديجيتال يعطيك الصحة، جهين الرحومة في الإخراج التقني مشكورة جدا، وسنام هني كانت معاكم كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. هذا العدد الأخير اللي من خلاله نكون فيه موجودة معاكم مستمعينا في بايلة، إن شاء الله انطلاقا من نهار الاثنين نكون موجودة معاكم في بي دون لو أبارتيغ من العشرة نتاع الصباح، وبطبيعة باش يكون الرونديفو في بايلة مع زملائي هبة لصيف وأمين الميلادي. متابعة طيبة الكل برامجنا، يعطيكم الصحة الناس الكل، باي باي.

0: Jauhara Jet Set.
1: تواصل الموعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم. موعدكم في ساريت 1 أوت مع الأوركستر ديبال دو لوبيرا دو فيان. بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويليا إلى 22 أوت. سهرة 31 جويليا مع الفن الطربي وعرض موسيقى الروح في مهرجان هرقلة الدولي. كل عام نتزين بحلة جديدة. في الدورة الثانية نرجع لكم بإديسيون كوميدي. الموعد باش يكون مع عرض ألمع الكوميديين المحبوبين في العالم العربي. يستقبل مهرجان هرقلة الدولي على ربحه ليلة الأحد 2 أوت 10 متاع الليل. أمين الرادي.
2: Enfin, moi, je dis à la base, eh, Khouya, il y a des pièges. J'ai pas compris. Au lieu de répondre normal, en Tunisie, ils font des pièges. Informaticien, à la base.
1: نستناوكم بحذانا باش تشاركوا الضحكة والفرحة في سهرة ما تتنساش وعرض كوميدي مليان بالمفاجآت. توبع التذاكر في هرقلة بارك اون ليني على الموقع تسكرتي.ان ولا على الابليكاسيون هرقلة بارك. ينطلق العرض مع العشرة متاع الليل في هرقلة بارك. إذا تحب تضحك من قلبك وتعدي ليلة استثنائية مع العائلة والأصحاب ما تفوتش الموعد. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويليا حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرة 30 جويليا مع عرض أنغام خالدة بقيادة الدكتور أحمد الشرفي. موعدكم في سهرة 31 جويليا مع مسرحية تونسي ونص للفنان نبيل بن مسمية. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية ينطلق من يوم 24 جويليا إلى 19 أوت 2029. سهرة 31 جويليا مع الفنان العربي إيهاب توفيق. جدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا. موعدكم في سهرة 30 جويليا مع عبد الكريم بن زرتي. موعدكم في سهرة 31 جويليا مع نصر الدين الشبلي.
0: جوهرة جيت سيت. جيت سيت. جيت سيت. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. أشرف بن عبد السلام.
3: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعنب. اتحاد الشغل يؤكد أن استعادة النمو في تونس يتطلب إرادة إصلاحية وحوارا وطنيا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من رسائل احتيالية تستهدف المعطيات البنكية للمستخدمين. وألف والمغاربة يعبرون الحدود سيرا على الأقدام إلى السندة. في تفاصيل أخبارنا، قدم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ صادر عنه اليوم في التوضيحات حول المنشورات الأخيرة الصادرة عن عمادة المهندسين التونسيين والمتضمنة قائمة بمؤسسات تعليم عالي خاصة يكون خريجوها وحدهم من المؤهلين للتسجيل بجدول العمادة. وذكر في هذا السياق أن الاعتراف بالشهادة الوطنية لمهندس يدخل حصريا ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الجهة القانونية الوحيدة والمخول لها الترخيص لمؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها والإشراف عليها ومراقبتها. الاتحاد ذكر أيضا بأن النصوص المنظمة للعمادة المهندسين تشترط حصول الشهادة على اعتماد وإنما تشترط فقط أن تكون معترفا بها من قبل الدولة. وأبرز أن نشر قوائم متتالية لمؤسسات التعليم العالي قد أحدث حالة من الالتباس والارتباك لدى الطلبة والأولياء والمؤسسات المشغلة، الأمر الذي يستوجب توضيحا المعايير لتوضيح الأساس القانوني لهذه الإجراءات والمعايير المعتمدة والمنهجية المتبعة ومدى أثارها القانونية. أكد قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أن تونس تمتلك كل المقومات اللازمة لاستعادة مسار النمو، من بينها موقعها الجغرافي المتميز وما تسخر به من كفاءات وبنية تحتية مقبولة وانفتاحها على الأسواق الأوروبية والإفريقية. واعتبر القسم في وثيقة نشرها تحت عنوان تونس أمام مفترق الطرق التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة أن تحويل هذه المقومات إلى نمو مستدام يتطلب إرادة إصلاحية واضحة وحوارا وطنيا مسؤولا ورؤية اقتصادية بعيدة المدى تجعل من الثقة والاستثمار والإنتاجية الركائز الأساسية لبناء اقتصاد أكثر صلابة وقدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية مع احترام الحريات العامة والفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وبيّنت الوكالة في بلاغ لها أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين للولوج إلى منصات وهمية بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. ودعت الوكالة إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة أو الولوج إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة خاصة تلك المرسلة من أرقام أجنبية. وذكرت بأن المواقع الرسمية التابعة للهيكل الحكومية التونسية تعتمد فقط على النطاق الوطني بوانتيان داعية المستخدمين إلى التثبت من عناوين المواقع قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مالية. في أخبارنا العالمية أفادت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية بأن آلاف المهاجرين عبروا سيرا على الأقدام إلى سبتة المحتلة في شمال إفريقيا بعد اجتيازهم عدة نقاط تفتيش حدودية. ووفق وسائل إعلام مغربية محلية فالمدينة تشهد منذ يوم 20 جويلية الحالي تصاعدا ملحوظا في محاولة الهجرة غير النظامية سباحة انطلاقا من السواحل المغربية بمعدل يفوق 200 شخص يوميا في بعض الفترات. وأكد حاكم السبتة في تصريحات بثها التلفزيون الإسباني: نحن نواجه حالة طوارئ إنسانية واجتماعية كاملة. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان لها أن عدة وزارات تنسق فيما بينها للاستجابة بأقصى سرعة وكفاءة للوضع في المدينة. هذا وتزامنت التطورات مع نقاش قانوني وسياسي داخل إسبانيا عقب صدور قرار من المحكمة العليا يقضي بعدم إمكانية تطبيق الإرجاع الفوري للقاصرين الذين يصلون إلى سبتة، وهو ما أثار انتقادات من بعض المسؤولين الإسبان الذين اعتبروا أن ذلك قد يشجع على تزايد محاولات العبور، بينما تطالب جهات سياسية بتعديل قانون الهجرة لسد هذا الفراغ القانوني. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء مدينة بندر إمام خميني جنوب غرب إيران. وختاما أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لشبكة فوكس نيوز التزام واشنطن بمواصلة سياسة الضغط الأقصى على إيران. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
1: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح بيد أفيان الوجهة من وجهات نوفالير ومع برشة كدوات. شارك وابعث SMS في حرف D كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.

0: C'est le sport avec Planet Sport.
1: 7:12 دقيقة مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور من توا حتى للثمانية. تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جورة فيم وجورة تي في داخل وخارج حدود الوطن. اليوم نحكي على التحذيرات، تعرفوا اللي التحذيرات فيها برشا يعني ما يتحكي، ما هيش تحذيرات بدنية فقط، زادة تحذيرات طبية واختبارات طبية، ونعرفوا اللي كل فريق يعني في الفترة هذه يعني فما حاجات يزم يمر بها عبر التحذيرات الصيفية، وخاصة المتابعة الطبية، خاصة زادة للعقود الجدد اللي ما ينجم حتى فريق يعني يبرم عقد جديد مع أي لاعب لما يمر عبر الاختبارات الطبية. ذاك على السعادة باش يكون بحضنا الدكتور سامي بن يحيى. دكتور أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
2: مرحبا جمال، مرحبا بلال، مرحبا بال تكنيسيان في البلاتو والجماهير نتاع جورة فيهم الكل.
1: مرحبا، رحبوا برشا بلال بشوش كذلك، أهلا وسهلا بك بلال، مساء الخير.
3: مرحبا جمال، ومرحبا مستمعي مشاهدي جورة فيهم جورة تي في، مرحبا بالدكتور سيسي.
1: طبعا سألتنا الرأي، أنت خاصة أنت طبعا مدير فني، طبعا دونك التحذيرات مهمة صحيح، ولكن فما جانب بدني علمي طبي مهم في الجانب هذا.
3: أهم جانب معناها باش الملاعب يكون موجود وينجح في الفريق يلزم طبيا وصحيا يكون معناها في أحسن حالة.
1: وذاك علاش خلينا نمشي مباشرة للدكتور سامي بن يحيى. سامي بن يحيى، ديما الناس كل تتذكر اللي الفترة الصيفية مهمة جدا من خلال طبعا متابعة اللاعبين، من خلال الفحوصات الطبية والتأهيل وغيرها. مانيش عارف هل أنه إحنا يعني نفس النسق العالمي متاع الفرق الأوروبية نقوم به في تونس، متطورين على الجانب هذا وعندنا الآليات في أنه نبرمج تحذيرات تكون متوازنة وتحذيرات يعني مهمة، خاصة يعني في الفترة هذه اللي تسبق الموسم.
2: أكيد هي معناها التحذيرات متاع أول الموسم هي الباز، معناها الأساس باش الجمعية تكون حاضرة كامل الموسم من أول حتى ممكن لآخر الموسم، معناها حاضرة على المستوى البدني أكيد، حاضرة على مستوى تجنب الإصابات، معناها مكتاب الإصابات تولت معناها تنجم تأثر حتى على نتائج، معناها
1: صحيح،
2: خاصة كيف جمعية تلقى روحها تلعب بزوز ولا ثلاثة ملاعبية تقريبا، ملاعبين كل مهمين مي معناها في كل سيكتور دو واحد باش تلقى عندها إصابة ولا اثنين ولا ثلاثة، مش بتأثر حتى على لو شفت انت فما جمعيات حتى في على المستوى العالي معناها في المسابقات الأوروبية معناها الإصابات أثرت حتى على النتائج بتاعهم وخسروا مع جمعيات ممكن أقل منهم وربما حرمهم. دونك البريباراسيون بتاع أول العام راهي هي العمدة والعماد بتاع ضمان موسم من غير إصابات ومن غير خاصة ومع إمكانيات بدنية معناها محترمة باش تخلي بعدين معناها الإمكانيات البدنية متاع الملاعبية هي أكيد بلال ينجم يزيد يفسر أكثر، قد ما تكون الإمكانيات البدنية باهية قد ما الملاعب يتجاوب معهم في يتجاوب مع الخطط متاع المدرب اللي تخوله باش يكون معناها حاضر 100% في التيران. دونك الإعداد البدني أهم حاجة والإعداد بيان سور للموسم، مش كان إعداد بدني، التحذيرات تكون بيان سور هي التقييم تاع الملاعبيه على مستوى المستوى الصحي، الاصابات، التحاليل، الصور بالاشعه باش خاطر مع بعضهم هم اللي حضروا.
1: خلينا نقعدوا الساعه ونزيد التصوير، اما نقعدوا الدكتور في في في في في البرنامج نتاع التحذيرات، هل انه البرنامج تاع التحذيرات يدخل فيه اللجنه الطبيه ولا لا؟ اللجنه الطبيه تعطي رايها ولا لا؟ اللجنه الطبيه ما تدخلش في مثلا اليوم المعد البدني ولا الفريق يحضر الاستاج نتاعه والتحذيرات الصيفيه قديش، هل الطبيب ولا اللجنه الطبيه تنجم تعطي رايها في التحذيرات هذه ولا لا؟
2: اكيد اكيد، خاطر في الاخر بكل هو العمل في نتاع اللجنه الطبيه هو معناها بالتنسيق مع الاطار
1: الفني،
2: خاصه الاطار الاعداد البدني، معناها هو تقريبا التنسيق. معناها احنا كيفاش ندخل البرنامج، يعني معناها عندي فكره تقريبا شامله على البرنامج بتاع العديد، كيفاش يبدا الموسم الاول وكيفاش نبدا تنسيق نقويه في النسق، لكن البقية كيفاش تحضر الملاعبي هو المعد البدني. احنا ما نجموش ندخلو لكن ما فاش ندخلو احنا باش ندخلو كيف نشوف مثلا نجم ندخلو في توقيت نتاع التوقيت نتاع التدريب مثلا نعطيو راينا في مثلا في طول الحصة كيف نشوفوا احنا كانوا بعد التدريبات ولا الاسبوع الاول نتاع التدريبات فما تشكيات مع عند الملاعبين نجموا ندخلوا باش نخوي على تقويه النسق ولا تهبيط النسق دونك على كيما قلنا على لي كومبليمون اليمونتير معناها لي كومبليمون اليمونتير معناها كل ما هو مكملات غذائيه مكملات غذائيه للملاعبيه دونك هذا كل نجموا ندخلوا والمعد البدني اكيد هو اللي يحكي معنا مع المدرب وكيف كيف زاد كيبدا فما اصابات ولا مثلا شكوك نتاع اصابات نحكيه مع المعد البدني باش نعطيوه نسق جديد للملاعب يتدرب وحده مع الاخصائيين العلاج الطبيعي وقت له بيسر تحت تحت النظر نتاع المعد البدني ثم ندخلوه بشويه بشويه في الجروب مع المعد البدني دونك هذا هو التنسيق بيناتنا في الاقل
1: في الفرق الاوروبيه ساعه نقرا ويقول لك خذاء الضوء الاخضر أو التأشيرة من الإطار الطبي يعني إيش معناتها معناتها الطبيب قال له
2: ولا الطبيب قال له تنجم تدخله معاك في تنجم تدخله معاك في الإعداد البدني
1: فوالا هذا هو
2: خاطر يا إما من أول موسم وإلا بعد الرجوع من الإصابة من اللاعب ما يرجعش طول مع المجموعة ديما يرجع مع المعد البدني
3: تدريجيا
2: لكن هذاك الرجوع يكون تدريجي والرجوع شكون يقرروا الاطار الطبي معناها اذا كان اللاعب يكون حاضر معناها ما عندوش حتى اي ريسك باش تصير له اصابه.
1: خليني ناخذ رايك انت كنت لاعب وبعد هذا مدرب الاستشاره واللجنه الطبيه مهمه.
3: بطبيعه الحال ديما الملاعبيه سيرتو المنتدبين الجدد
1: او باش يجيوهم
3: دونك يلزم الاختبارات الاولى الاختبارات سيرتو البدنيه. فما دي تيست يتعملوا اول الرجوع كيما نشوفوا معناها في الفرق العالميه وفما برنامج خاص لاي لاعب موجود في لو نيفو معناها فماش لاعب يمشي يرتاح حتى في الفتره نتاع الراحه ما يمشيش يرتاح حتى في كاس العالم الاخيره
1: عنده برنامج تاهيلي
3: اسبانيا الاربع فرق اللي وصلوا معناها للمربع الذهبي سيرتو اسبانيا وقع تاخير اللاعبين الموجودين كيما مثال برشلونه مش باش تلعب المقابله الاولى
1: اي صحيح
3: وقع معناها انها تتعدل الجوله الثانيه فافور عندها فافور علاش خاطر سلامه اللاعبين وصحه اللاعبين اللي يتكلفوا معناها برشا فلوس مهمه جدا شوف انت معناها بالنسبه لريال مدريد ولا البرشلونه معناها تاثروا معناها ديريكتومون معناها بغياب بعض اللاعبين في المسابقات الاوروبيه الكبيره تعرف معناها وقت ملاعب معناها يسوى 100 مليون اورو معناها
1: مؤثر يكون برشا مؤثر
3: برشا فلوس معناها الاصابه نتاعو تاثر على فريق وتاثر على عائدات ماليه دونك معناها هذه الامور الطبيه والامور الصحيه نتاع اللاعبين معناها حاجه مهمه جدا جدا جدا والحلقه الاهم في اي فريق معناها تشوف ساعات تلقى عندك اربع خمسه لاعبين مصابين الفريق كامل يتغير ويتبدل والنتائج تتبدل ويدخل حتى في دوامه معناها وفي ازمه نتاع نتائج خاطر فما لاعبين كل صراحه مؤثرين والحضور البدني العالي والاصابه يبدا يقرب برشا توا فما برامج معناها برامج كبيره ياسر انك تقرب تطلع الملاعبي انه ينجم يضرب معناها فما ساعات يقع تغيير تاع لاعبين انه يحس الملاعب هذاك وصل للتوب كيما تشوف معناها وقت اللاعبين يلعبوا في ماتشوات تشوف معناها الاطار الفني ولا الاطار الطبي انه معناها قاعد يلاحظ في اللاعبين وصل انتو معناها نتاع تعب مهم ولا كبير برشا يلزم اللاعب هذاك يخرج وليزم يرتاح.
1: دكتور نتاع كيما اللي جبدها نقطه مهمه معني من كاس العالم فما استنتجت مثلا البطوله الاسبانيه فريق هذا عنده عدد كبير شاركوا في كاس العالم وخروا له جمعه نعطيوه الراحه اللي يلزم يتمتع بها.
2: هو حتى معناها كي تجي تشوف انت الجمعيات اللي بدات التحضيرات نتاعها معنا عندها معنا بداو عندهم برشا ريال ولا بالبرسا ولا الجمعيات في انجلترا ولا اللي هو بداو عندهم برشا لكن بداو تقريبا غير ملاعب نتاع الفرق القوميه نتاعهم قداش مازال لها البطوله باش تبدا ما نتصورش برشا معنا لكن فما ملاعبين فما ملاعبين مازالوا ما رجعوش يترينوا مثلا اللي عطوهم راحه واحد ما تنجمش في الحاله هذه كونه انت نعطيك ان اكزومبل بسيط
1: برشا اللاعبين هذوك ماهمش باش يعملوا التحضيرات الصيفيه لانهم ديجا عندك كاس عالم
2: احنا قبل نعطيك ان اكزومبل بسيط انا كانت عندي تجربه ما تعرف في النجم هذه الساحلي على مستوى الميدان فما فتره كبيره في النجم تقريبا ما نرتاحوش بكل معناها من البطوله نتعداو طول
1: للمسابقات الافريقيه
2: تقريبا. دونك ما نعملوش بريباراسيون فيزيك. دونك اللاعب هو يقول احسن
1: التعود.
2: اكيد احسن احسن طريقه للتحضير البدني هو المقابلات. المقابلات معناها ديما نرجع للتحضير البدني وللتحضير البدني راه ما فيش كان تحضير فيه ريكوبيراسيون زيد معناها استرجاع استرجاع قوة. نعطيك دي زيكزامبل بسات برشا. مثلا عمناول في الصيف ما كانتش فما كانت البطولة العالم الأندية لصارت في أمريكا اللي شاركوا فيها الوحيد هذيك هذيك كان عندها تأثير كبير على برشا جمعيات صارت فيهم عندهم إصابات
1: برشا إصابات صحيح
2: إصابات كبيرة كبيرة معناها فما برشا جمعيات معناها تقريبا خسرت من لعبية على خاطر ما ارتاحوش على خاطر الطول دخلوا
1: للمقابلات
2: وهذا كان مؤثر جدا جدا على معناها الانتاج نتاعهم معناها في الاخر كما قال بلال بكري البرسا ولا الريال معناها من الاسباب اللي خلتهم ما يوصلوش معناها ممكن سحبوا من ربع نهائي ولا قداش في رابطه الابطال هم الاصابات. البرسا عندك رافينيا معناها تقريبا اشتر الجمعيه
1: الاخر كيف كيف
2: عندها زوج ثلاثه دونك في الاخر بكل معناها في الاخر بكل راهو الاصابه تنجم تحرم جمعية الإصابات تحرم تحرم جمعية من تحقيق نتائج الإيجابية وكمان
3: لذلك ما نشوف الفرق الكبيرة قاتل الحلول إنها الدعم أكثر لاعب باش قد ما يكون
1: في
3: المجموعة
1: في نفس البوست,
3: في نفس البوست قد ما تكون المجموعة معناها ثرية معناها على المستوى الفني وعلى المستوى البدني قد ما عندك إمكانية كبيرة باش
2: كمل الموسم معناها بكري جميل قال التحضير في الفرق الكبيرة معناها الإمكانيات نقول له صحيح معناها الإمكانيات اللي عندهم مش أكثر برشا من الإمكانيات اللي عندنا خاصة نحن في العوامل الأخيرة لازم نستعرفوا كونوا الامكانيات الماديه ضرت برشا جمعيات وخلت الجمعيات حتى من الناحيه البدنيه ومن ناحيه الماتريال نتاع البريباراسيون
1: فيزيك
2: لازمنا نحكيو معناها الواقع معناها خاطر تو باريزومبل الماتريال نتاع البريباراسيون فيزيك فيك ما تعرف الماتريال هذاك الواحد برك تتكلف بقداش دونك معناها ماهوش سهل باش تاخذه. ومع هذا مع هذاك تجي تشوف انت مثلا جمعيات كبيره في الاوروب قداش يعملوا بريباراسيون فيزيك ونعرفوا وفي الاخر بكل تنجم توصل عندها 7-8-9 اصابات كبيره معناها باش تعرف كونه راهو في الاخر بكل اصابه كتجي راهو الاصابه تنجم تجي حتى انسان عامل بريباراسيون فيزيك
3: باهي
2: ثم الاصابه راهي ما تجيش كامل بريباراسيون من الريتم نتاع لي كومبيتيسيون ما تنجمش الانسان يلعب هاك تشوفوا انتم لو كان تشوفوا تلاحظوا كيفاش ولات الكوره تبدلت في العشر 15 عام الاخرين علاش الاصابات كثروا قبل كنا مثلا في
1: الليغا المغربيه الريتم
2: نتاع المقابلات كثر
3: وعدد المقابلات
1: وذاك علاش الوداديه اللاعبين على المستوى العالم يعني عندها
2: أكيد.
1: أكيد. يعني عندها انتقادات كبيره لمختلف المسابقات
2: فما زوج حاجات جمال يخليو
1: النسق هذا
2: زوج حاجات يخليو الاصابات يكثروا الريتم المقطع نتاع اللعب تلعب وترتاح 3 4 اسابيع ما تلعبش
1: ولا كتكثر
2: تمام والا كيبدا العدد مهول من المقابلات احنا قبل نتفكروا تشامبيونز ليغ في اللغة. مثلا ناخذوا لا ريفيرونس اللي هي اوروبا معناها قبل كانت فما تشامبيونز ليغ كانت شامبيون الاسكول يلعبنا على حد تشامبيونز ليغ كانوا فما كانت تتفكر 32 دو فينال 16 دو فينال
1: اللي
2: غوتور لا فما لي
1: بول مجموعات
2: تو على خاطر الفلوس دخلت في الكوره تو الفلوس دخلت في الكوره
3: كيما في كاس العالم معناها 48 فريق
1: معناها يلعبوا 64
2: دونك وصلت عندك البول الاولى ليميناتوار الاولى من بعد تالي ولات دي بول دو كات من بعد تالي 16 دوزيام ولات تو 8 معناها قبل كان الملاعب يلعب 10 مقابلات يلقى روحه في الفينال تو يلعبوا في 18 و19 و20 مقابله هذه الاولى اثنين قبل كانت فما كوب دوروب دي ناسيون يا ربي شامبيون دوروب نتاع الناسيون كل اربع سنين وكوب دي موند كل اربع سنين دونك بعد تالي فما ديما عوام فارغه دونك الجمعيات واحد توا ولات هذيك الاوروبا ليغ نتاع
1: الوحده
2: المؤتمر الاوروبي
1: اوروبا
2: وفي حتى في الجمعيات الجمعيات ليزيكيب ناسيونال ولات فما كوب دوروب والاوروبا ليغ
3: الكاس الاوروبي
2: معناها تقريبا تقريبا كل شهر
1: كاس عالم الانديه
3: كاس عالم
2: كل شهر شهر ونص وعندك معناها هذاك السما هي جورني فيفا وزوز ثلاثه ماتشات
1: لا لا فما
3: لا سيرتو لي جورني فيفا لي جورني
2: ريتم مهول
3: برشا اصابات لاعبين تخسروا معناها
2: ولاو ما عادش يضربوا في جمعياتهم
3: وليفول برشا
2: في المنتخب معناها اذا كان جوار يضرب لك في المنتخب باش تعرف كون الريتم
1: قوي قوي جدا. توصل لك التحيه دكتور سامي بن يحيى من صديقنا سيدريك المدب يقول لك
2: سيدريك صديقنا الكل صديق الجميع
1: عدي السلام لصديقي سامي بن يحيى يقول كومبيتون ويعني واضح اونيت
2: شكرا
1: سيدي وتحية للمخونا سيدي كلمت. فقط قبل ما سكر الملف هذا بعد شوي باش ناخذ معنا الكابتن عبد الرزاق الشيبي اللي صح مرضى مكة السعودية
2: اليوم صباح شفته
1: بعد موزيكا. ما قبلها دكتور نحكيه ونمسكوا الملف هذا بما يسمى يعني الاختبارات الخاصة بالعقود أو بالانتدابات، يعني هذه اللي هي مهمة جدا مهمة جدا. عادة يعني ما يلزمش الفريق الطبي يخطى في لاعب منتدب، والحمد لله في تونس ما عندناش كوارث هذه.
2: الظاهر ما فهمش المخفي ما نجمش نقول لك
3: مش سهل انه فريق يفشل في مع لاعب
2: لا بس ثم حاجات صارت.
1: اعطينا فسر لنا ما معنى الاختبار هذا، لان الاختبار مهم جدا وعندنا بعض الصور نشوفوه. اختبار يعني تقريبا اللاعب لازمك للتشريح اللاعب.
2: هو الاختبارات هي ثلاث انواع من الاختبارات. الاختبارات البدن معناها لو تيست ليكزامان فيزيك وانا ليكزامان كلينيك، اختبار سريري، الاختبارات البيولوجيه وكل الجراثيم والحكايات هيك، ثم الاختبارات المخبريه اللي هي معناها لي بيلون بيولوجيك، وخاصه لي تيست فيزيك نتاع لي زيبروف دي فور نتاع القلب ثم التشخيص بالصدمه نتاع القلب وتخطيط القلب. هذم هما ثلاثة. دونك الملاعب يزم يكون سليم من الناحية البدنية في مفاصله، ما عندوش إصابات على مستوى الأربطة، ما عندوش إصابات على مستوى الأوتار بتاع الكتف ولا بتاع الركبة ولا بتاع الكاحل، وما عندوش زادة بيبالجية نسميهم أنا مشاكل على مستوى أسفل البطن. ثم يزم يكون سليم في القلب، خاطر أهم كل شيء تنجم داويه
1: الا القلب.
2: الا القلب
1: لا القلب يعني
2: خاطر احنا في الاخر بكل سلامه الملاعب شنيه ما تصيرش اصابات موت على موت فجئي على الملعب. دونك الحاجات اللي بتعطي موت فجئي شنيه هي الاصابات القلبيه. دونك اهم اهم اهم تيست هو معناها السلامه القلبيه، وهذاك علاش نعملوا
3: دكتور علاش يتعاودوا لي تيست هذوما. اللاعب كان في ريال مدريد يمشي يلعب في مانيش عارف في الميلان
1: يعني كان
3: ساعات في اختبار كبير. ساعات يقول لك يفشل الاختبار. اسكو الاختبارات معناها تتغير من من من بطوله الى بطوله والى لا
2: الاختبارات هي معناها ليبروف دو فور هو بيدو لو بيلون اللي انت
3: زيش مثال فشل في الاختبار مع النصر السعودي.
2: الاختبار
3: مع انه كان يلعب معناها في تشيلسي وكان يلعب في نيفو مستوى عالي.
1: علاش تعملوا كل جمعيه بالرغم اللي هو جاي من جمعيه
2: يعني. مش مفهمكم حاجه صح. اول حاجه
3: المريض بالقلب سوديزون رومريث من قبل اما هو كان يلعب
2: اونكسيس، لكن مفهم دي مالادي ما يضروش من الاول اما المرض ما يضرش من بعد تالي سو مانيفيست سور لو بلون باش تعمل ليكو شلق عنده كارديوميغالي معناها تضخم في عضلات القلب اللي بخاطر من الاول تبدا القلب يخدم برشا برشا لين يولي يتعب بطريف بطريف من الاول ما يظهرش نجم يظهرش فهمت. فما زاد وفما شكون زاد بيان سور الحالات هذه سيدي احنا نسميهم اوبيراتور ديبوندون معناها الطبيب اللي مش يعمل الفحص مش الاطباء الكل في نفس نحكي الاطباء نتاع القلب والليكو مش الاطباء الكل عندهم نفس الكومبيتونس معناها فما شكون تلقاهم عندهم خبره كبيره برشا فما تلقاهم مازالوا في بدايتهم. دونك في الاخر بكل معناها النجم يتاح.
1: هل هو عدم ثقه انه انا خويا نعمل اختباري قبل ما صحح
2: جوست تعطي برشا فلوس؟ نرجع لكم جوست علاش لي تيست يتعملوا من جمعيه لجمعيه. هو راهو نورمالمون من الاحسن كل سنه حتى في جمعيته يتعاودوا التست.
1: هو يظل حسب الفيفا القانون العقد الفيفا فرض زاد.
3: هو دكتور راهو دوب ديما نسمعوا اللاعبين سيرتو في النيفو العالي اول حاجه يعملوها هي الاختبار الطبي.
2: اي الطبي مش حتى
3: اللاعبين البرسا ريال اول حاجه يوم ما يدخلوا يتعدى
1: كان عملوا في الريال زاد برشلونيزم يعمل
2: اختبار طبي. اكيد يعمل اما حبيت كل
3: في نفس الفريق حتى
2: لو الاختبار الطبي نورمالمون يجي كل عام اختبارات نورمالمون كل سنه من الاحسن كونه الملاعب تشوفوا ربما يكون صارت له اصابه بالسكري مثلا نجم يصير اصابه بالسكري في وسط العام وما نجموش نعرفوا. دونك يعمل تحاليل ينجم يصير صارت تصير له اصابه مثلا على مستوى الكلى بار اكزومبل واحنا ما نفيقوش
1: به احنا مانيش
2: نعملوها احنا تقريبا نعملوا ريجوليرمون لكن الحقيقه اغلب الجمعيات لنا في تونس نعملوا ما نعملوا الاختبار الطبي خاطر القانون يفرض عليك باش تعمل الاختبار الطبي للاعب اللي جاي من برا.
1: اي
2: مثلا عندك لاعب اترونجي جاي لتونس والا لاعب من نحكي الاختبار الطبي نحكي مش نحكي في الفحص السريري راهو ما نشوف له الركيب هذاك الكل نشوف الملاعب الكل لما نحكي البريف دو فور ولو بيلون سون باش تشوف مش مثلا امراض معديه معناها ولا دونك عندك اللاعب اللي جاي من البر اللاعب التونسي اللي خرج لبرا وعاود رجع واللاعب اللي كان هاوي ومن بعد تالي مش تعمل كونتراكت بروفيسيونيل هذوما ثلاثه ما فماش، لازم يكون عنده دوسي ميديكال فيه هذوما الكل باش ينجم ياخذ ليسونس تكنيك نتاعو. هذوما اوبليغاتوار. هذاك علاش هو كي يمشي من بلاد لبلاد تصير التيست فيزيك. لكن جينيرالمون كيف يجي اللاعب مثلا جودي نيمبورت كوا مش يمشي من ليتوال ناس فيرس ولا من سفيرس ليتوال ولا من حشكاك
1: ما يصيرش
2: في العاده ما نعملو لهمش التيست، نعملو كانت الفحص السريري ما نشوفو عندوش اصابه مش فاهم. بينما الدوسي نتاعو فيه اللي الوغ هو من الاحسن
1: انه يتعمل،
2: لكن القانون يفرض على اي لاعب من بلاد لبلاد من بطوله لبطوله يلزم يتعملوا اللي تيست.
1: حتى لو كان يجي من بلد معنا فما مثلا ما فماش استثناءات، حتى لاعب مشى لاوروبا وعاود رجع كيف كيف.
2: لا قلت لك مشى لاوروبا وعاود رجع لازم يعاود. انا مش نعطيك اني مثال بسيط، نعطيك مثال بسيط للقانون بالضبط. مثلا كريستو الضاوي من مشى من الاهلي للنادي الفارسي، واضح ولا؟ عمل تيست في النادي الفارسي الكل. بعد تالي وقت اللي خذيته ليتوال عملنا له
1: تيست،
2: عملنا له تيست على خاطر وقتها هو ما جاش من صفاقس
3: جا من الاهلي،
2: جا من الاهلي رغم انه هو ما مشاش لصفاقس، جا من الاهلي. معناها القانون يقول تعاود ترجع للاهلي
3: نتاعو يلزمو
2: رجع. دونك في الاخر بكل عملنا له اللي ليزي بخيف دو فيغ وكل شيء، وربما باش ما نحصلوش ما تكونش عندنا مشكل في القانوني، فهمت؟ دونك هذا هو تقريبا.
1: فقط باش نسكر الملف هذا، انا الاصابه اللي ولا انا الاختبار اللي يوقف العقد مهما كانت قيمه اللاعب. ساعات نسمو بلاعب معناتها طياره الناس كل فرحانه به ويقول لك فشل
2: قانونيا. قانوني معناها صحيا، معناها واحد هو الاختبار المشاكل القلبيه، انسان عنده مشكل في القلب
1: فماش امراض باطنيه ولا حاجه زاد.
2: امراض باطنيه تداوى، الامراض اللي تداوى
1: من خاصه من افريقيا وغيره، فما ملاعبه هذا
2: مش شويه صار. أيوة. حاجه واحده
1: امراض تناسليه ولا امراض انها باش
2: تداوى. الامراض اللي تداوى تنجم تتكمل، خاطر انت الملاعبي في الاخر كنت نجم تداويه وتاخذ. فما ملاعبي خذيناهم عندهم اصابات وداويناهم، كيما مثلا عنده ليغام كروزي ولا عنده مثلا ايباتيت ولا خذ تو ايباتيت ولا تداوى في اغلب الاحيان. دونك نشوفوا جوست لا شارج فيرال قداش، اذا كان شارج فيرال نتاعو طالع برشا نداويو، اذا كان شارج فيرال نتاعو طايح ينجم يقعد حتى ما فماش مشكل. ولكن بعد ما نثبتوا من الاصابه على مستوى الكبد، اذا كان الكبد نتاعو فيه اصابه كبيره برشا، معناها ستاد نتاع الاصابه كبر برشا، معناها وصل لستاد ثلاثه ولا اربعه، وقتها يولي ما عادش المشكل نتاع داوي الفيروس، تولي وقتها المشكل نتاعها كونه تنجم تصير مشاكل على مستوى النزيفات، خاطر الكبد هو اللي يعمل الفاكتور دو كوغولاسيون وكل شيء، تنجم تصير كوت ولا تنجم عند انسيفيزيون سيباتيك. دونك هذم تولي وقتها نجموا نحطوها في خانه المشاكل القلبيه لما تداواش. دونك هذم هما زوز حاجات. لكن شفتش الاصابات الفيروسيه الاخرى الكل المتنقله الكلها تنجم ما تمنعش اللعب.
1: واضح واضح. شكرا لك دكتور راي. نعمل وقفه مع الموسيقى ومن بعد ناخذ معنا الكابتن عبد الرزاق الشيبي مباشره من السعوديه.

0: السبعة وسبعة وثلاثين دقيقة عودة في بلانيت سبور. باش نعملوا طلة على السعودية وبالتحديد على الكابتن عبد الرزاق الشابي اللي هو معنا في الديريكت. عبد الرزاق الشابي أمضى مع نادي الضمك السعودي، نادي الضمك السعودي المنتمي إلى دوري محترفين ودوري روشن السعودي، يعني من الفرق الكبرى. وتعرفوا اللي الدوري السعودي يحظى باهتمام ومتابعة كبيرة، من أقوى الدوريات، يمكن الدوري رقم واحد حتى في آسيا على مستوى الإمكانيات المالية، وعلى مستوى طبعا عدد اللاعبين الأجانب وقيمة اللاعبين الأجانب وقيمة المدربين وكذلك قيمة الحضور الجماهيري. طبعا خلينا نأخذ معنا في المباشر سي عبد الرزاق، مساء الخير، أهلا وسهلا بك. نعاود نتصلوا به بعد شوية نأخذ فكرة على الضمك. عندك على فكرة بلالة؟
1: عندي عليها فكرة صغيرة مش فكرة كبيرة بصراحة. عقد ممتاز، وسي عبد الرزاق مشرفنا ديما في الخليج وخصوصا في السعودية. دونك تحلت المشاكل بتاع البرو كاف برو، دونك تحلت الأفاق المدربين التوانسة اللي ديما منورينا، وسي عبد الرزاق معناها مثال يحتذى به في الموضوع هذا، وان شاء الله ربي يوفقه.
0: وعلى مستوى الفرق عندك متابعه، انت تعرف الضمك هذا زاد من الفرق الممتازه،
1: بطبيعه الحال من الفرق الممتازه برشا، معناها برشا استثمارات كبيره في البطوله السعوديه اللي تعتبر من احسن معناها البطولات الاسيويه والعالميه. كما تشوف معناها فما اكثر من 12 13 لاعب يلعبوا في البطوله السعوديه، شاركوا في كاس العالم الفارطه، استثمارات كبيره، كريستيانو رونالدو، نيمار في معناها في فتره قبل، معناها مالكو، برشا لاعبين معناها ممتازين. فمشكون معناها لابورتا كيف كيف. معناها الاستثمارات السعودية قاعدة تقوي في
0: يحضروا في كاس العالم،
1: اللي معناها كاس العالم 2034 معناها السعودية بدأت تحضر فيها قبل 10 سنوات وأكثر، ومش نشوفوا كاس عالم معناها في مستوى عالي جدا.
0: هو معنا سي عبد الرزاق الشابي. سي عبد الرزاق مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا سي جمال، مرحبا بك، مرحبا بكل خيان معك، مانيش عارف شكون معك.
0: بحذنا الدكتور سامي بن يحيى وبلال بشوش.
2: ما شاء الله سي سامي سي بلال، ليكم وحده يا خويا.
0: سي عبد الرزاق
2: عسلامك سي جمال، كل عام وانت حي بخير.
0: والله نسيت وين الموضوع هذا يا عبد الرزاق.
2: لا اخويا جوائز على رسالك في اللايف.
0: مشكور يا عبد الرزاق، مشكور. اسمع يا طويل، كيفاش يا طويل العمر.
2: يا طويل العمر، كل عام وانت حي بخير طال عمرك.
0: عايشك يا عبد الرزاق.
3: عبد الرزاق يعرفوني نحبوك في جورة، سورتو نحبك يعني برشا. دونك فين نجي يعني بالصدفة، فين نجي بالصدفة يتصلوا بيك، ما فهمتش كيفاش.
2: يا خويا القلب على القلب، وحنا كذلك انت
3: سامي. عايشك ربي يفضلك سي
2: عبد الرزاق. عايشك ربي يعزك.
0: احنا زاد باش نقول لك انت ألف مبروك الإمضاء مع فريق الضمك السعودي، واعطينا فكرة على النادي هذا اللي هو ينتمي إلى دوري الروشن السعودي، دوري المحترفين. ونعرفوا اللي اليوم نفرح كي نلقاو مدرب تونسي ضمن الدوري هذا، خاصة مع الإمكانيات ومع قيمة المدربين واللاعبين اللي موجودين.
2: خلينا نطلقوا، هو كان في دوري روشن
0: ونزل صحيح. أما فريق معروف،
2: فريق معروف، فريق عنده إمكانيات، هو في أبها معنا، فما أبها وضمك هذوما الدربي ما بيناتهم، هوني واحدة طاحت واحدة طلعت وهي ماشية.
0: والهدف هو العودة،
3: اشتغل في الزوز
0: وكان في أبها
2: هدف العودة، وانا نستناه باش يوفروا لنا الإمكانيات. تعرف وقت اللي كيف تطيح ليترونجي تاع ديجا كانوا 8 باش يقعدوا يوليو 5 باش تنقص 3 و3 كيف تنقصت باش تخلصها مع ذاك السالير، معناها مش تاع درجة أولى، سالير تاع ممتاز. لاعبية كيف السالير تاعهم أقل ملاعبة تلقى يخلص في 200 مليون في الشهر، بس بترد ويخلص في 20 ولا 30 مليون. أنا سيتياسيون صعيبة شوية، أما إن شاء الله ما دخلت إدارة جديدة اللي جيت معاهم، إن شاء الله نطلقوا الأوضاع ونطلقوا الوضع ونحاولوا نعمل دي ريكروتمون، خاطر الشامبيون قريب تبدا، احنا اوني اور ريتار بارابور لدوتري دي. ان شاء الله معناها نطلقوا الوضعيه ونعاودوا نرجعوا للنادي ضمك اللي هو فريق تاع ممتاز، نرجعوا في بلاصتنا.
0: يعني الاتصال، وكان الاتصال بك سي عبد الرزاق نفس الشيء اللي صار مع ابها لإعادة الامور الى نصابها.
2: ان شاء الله نرجعوا كما عملنا مع ابها، هما من الحاجات اللي جابوا لي لها ونحاولوا نرجعوا لبلاصتها ان شاء الله، معناها ذات ديزوبسيون حتى لو كان صعد الفريق نقعدوا معاهم هذا كله ما تعرف يجمو يكون مونسيوني بالكتيبة، لكن ما نجموش يعملوا حتى مداجمهم لا مع انترنيرا مع جوار بالنسبة للعام الجاي. اثنين ان شاء الله قدامنا عين اوبجيكتيف هو طلوع، ان شاء الله الإدارة توفر لنا الإمكانيات اللي هي معناها الملاعبية اللي هما بيعمل فايدة، ما حاشتيش 25 ملاعب ما حاشت 15 ملاعب معناها بتالي فيه، ونجموا معناها نوصلوا للهدف بتاعنا. وتعودنا بالدوري الدرجة الأولى ونعرفوا سيدي كيف، نعرفوا لي جوار، نعرفوا كل واحد شو الكاليتي بتاعه، نجموا نخرجوا منها الوضعية الصعيبة.
1: أنت متعود سي عبد الرزاق؟
2: ايه تعودنا بها متعرف
1: سيرتو الوضعيات هذوما متعود بها، انت ديما عليها تاخذ الترا في الفرق قضية وبقدرة ربي معناها بقدرة ربي نعرفوك معناها
2: ما هو تعرف انت تو هذيك إدارة تعمل معك

0: نطرح على الدكتور. دكتور اطلح اقرب شوي الميكرو. هو ترحم معلومة مهمة، يقول لك اخزر حتى يعني الوضعية اللي موجود فيها الفريق ضمك، يعني موجود في في في في في مكان فيه ارتفاع كبير، يقول لك انا نستغلوا الارتفاع ده لانه الفريق باش تتعب.
1: كما قبل بوليفيا، شكون يمشي لاباس يربح بوليفيا في بوليفيا تقريبا، حتى الارجنتين
0: حتى مهما كانت تحضيراتها
1: والبرازيل، دونك اكيد خاطر باش تنجم تحضر لازمك خاطر باش تصير ادابتاسيون في الكريات الحمراء نتاع البدن، خاطر هما اللي يحولوا الاكسجين يعطيو التنفس، لكن الادابتاسيون النوبر نتاع الجلوبيل بلون في الالتيتود باش تنجم تقاوم لازم يكون اكثر من العاده، دونك باش نجم يكبر يلزم تمشي قبل بمده 3 4 ايام 5 ايام للمنطقه هذيك باش البدن نتاعك يعمل ادابتاسيون ويكثروا الكريات الحمراء والهيموغلوبين وكل، باش نجم الاكسجين معناها باش نجم تتنفس بطريقه
2: حتى اكثر
1: عاديه
2: دكتور. حتى يمكن اسبوعين
1: فما شكون جينيرالمون اون سيمين تقريبا، فما تقول لك شكون حتى
2: اليوم انا مش غير مش مش, مش ممكن الفريق اللي مشي يبقى الجمعه باش يلعب ماتش،
1: دونك مش على نهار دونك فوالا هكا. علاش حتى كما قلت لك
3: بالنسبه زاد يجيو قبل في 24
1: هذاك مش نجم انا يما يمشي من الاول ولا يحضر 24، مي كيما قلت لك
0: في كل حاله باش يتعب،
1: باش يتعب خاطر الالتيتود. علاش نقول لك تخنقت في الالتيتود؟ خاطر باش يلزمك برشا اكسجين، والاكسجين شكون يجيبو؟ يجيبو
0: والعكس. وفريق الضمك اللي هو الفوق سي عبد الرزاق يتمشي وتلعبوا عادي.
3: لا
0: لا
3: احنا
0: كناتو
3: نلعبوا معناها على مستوى البحر، نلقاو رواحنا ونرسير ميو، ومعناها ديجا
1: بدنا نتوقع
3: كان صعيب تلقى روحها في الساحل
0: كيما اللي جرى من الاول برشا، وبعد في الاخر يولي يعني مرتاح لانه بذل مجهود، قاعد يبذل مجهود يوميا. هذا هو
3: اي لما ما تنساش في جمال في السعوديه، خلينا نعطيك فكره، السعوديه راهي قاره
0: اي
3: فما توا سخانه برشا في الصحراء الرياض وفي الدنيا والشمال وفي الصحراء، تعرف سخانه 50 متر تمشي تهبط الجده ولا تطلع للدمام تلقى الرطوبة لور، لا ما تنجمش تقعد في الشارع قد تتبل. معناها يتعبوا اللي جاهم زاد هما يتعبوا. تمشي للابها باش تلقى الالتيتيود، تمشي جهة ما نعرفش يعني تبوك ولا جهة ما نعرفش.
0: قرب الميكرو سي عبد الرزاق، قرب التليفون سي عبد الرزاق. ايوه
3: جهة سوريا تلقى ما نعرفش يعني الثلج في وسط في الشتاء. كل بلاصة عندها معناها خاصيات نتاعها هنا في السعودية. معناها يلزم واحد يتادب مع كل سيتيوسيون.
0: اليوم أنت بعد ما يعني ما أكيد راك شفت الفريق، هل الفريق يعني ينجم يحقق الهدف هذا؟ نعرف اللي أنت قلت بكري يلزم شوية دعم وغيره، لكن يعني شنو تقييمك للفريق بعد ما اطلعت على الإمكانيات اللاعبين والمجموعة؟
3: تقييم اولي معناها ما زال ليكيب مانيفيكتيف ناقص كنومبر وككاليتي. فما معناها تقريب دول ثلاث جوار الموجودين نستناو توا احنا هنا اون رتار، خاطر الاداره خرجت واداره دخلت. كان ثم مشاكل اداريه، هذوما تعينوا معناها من الوزاره، خرجوا جماعه الاخرين، فما كونتوات مسكره، فما اللي باسورد مسكرين، ما نجموش يتحركوا هذوما. توا تحلت الجمعه هذه الامور باش يبداو يعملوا دي ريكروتمون. سيتياسيون عملت فيها تقرير اللي عطيته للرئيس. الوضعيه معناها عملنا كونستا اول ما وصلنا، شفنا الوضعيه صعيبه شويه، بقى ماهيش حاجه كبيره، يبدلنا احنا نطور الجمعه هذه نخلطوا ليفيكتيف ونعملوا دي ريكروتمون تاعنا. فما دينو سيبلي معناها في بارابور للليكيف النقص في كالك بوست نقويوهم باش من بعد نخلطوا الشامبيونان. معنا نلعبوا ماتش كوب على لو 19 تقريبا، نلعبوا ماتش كوب ولا 24 ولا 23 نلعبوا شامبيونان. ما عادش عندنا وقت بالكل، لكن نحاولوا نقربوا نخليهم ماتش الكوب والماتش الاول تاع الشامبيونان والثاني نحسبوهم بريباراسيون دي ماتش اميكو باش نحضروا روحنا للشامبيونان وندخلوا بقوه.
0: خليني قبل ما نختم، الفريق اللي معك سي عبد الرزاق نفس الفريق ولا دعمت الليكيب اللي مشيت معك للسعودية؟
3: والله فما كان ستاف معايا، فما اللي خرج، فما اللي جاء معايا، فتح دويبي من القروان كان يخدم في القروان، كان يراني يعني ديجا عنده كارير كبيرة في السعودية. هو معايا أجوان، عندي دوزيام أجوان سعودي خاطر أوبليغاتوار النظام نتاعهم تحط أجوان سعودي. عندي بريباراتور فيزيك عبد الله سليماني بن جردان، مروان بن جردان، ولد اسكندر ولد مراد العقلي.

0: championnat. عندي تروا كيني بون زوز سمعت على راسهم شكري العلويني كانوا يخدموا معايا هذا مقبل وفما ناطر اللي هو سعودي مصري معناها مولود بالسعودية
1: ما شاء الله فريق كبير
0: ايه في كتيف معناها عندنا نورمالمون ناقصين واحد اخر بريباراتور عندنا تقريبا 8 في الستاف عندنا اداره متفرعه ما تعرف انت رئيس الفرع سيكسيون نقولوا له في تونس اللي هو انا كيما الديركتور سبورتيف
2: مدير
0: وعندنا رئيس الفرع اللي هو المدير التنفيذي نتاع الفريق الاول عندنا مدير الفريق وعندنا الاداري وعندنا ما شاء الله افكتيف ريس اكثر من ملاعبيه
1: خليك كلمه الختام سي عبد الرزاق ولو انه برشا يتسال يقولوا ذلك عبد الرزاق الشاب يودع تونس ما عادش يحب يراني في تونس
0: يا عم هذا الملف سكرناه صافي من اللي صافي تقريبا 15 سنه تالي يرانينا من تونس بون تعرف الجو العام واحد وكذا واحد يمشي غادي الحقيقه خلينا بالقدر مع جمعيتنا نحبوا جمعيتنا ونحبوا خير جمعيتنا ونعاونوا باللي نقدروا ونقولوا كلمه طيبه بس ما نضروش جمعيتنا خاطر الناس الكل حتى اللي ما يعاونش هو يقول كلمه باهيه باش يخلي الناس موتيفي والناس تخدم والناس تقدم باش تعاون لتوا الجمعيه نتاعنا ديما احنا ملاها خلينا نقولوا لكن خلينا الناس تخدم على رواحها في تونس واحنا خلينا فريق اخر نخدموا على ترونجي احنا جماعه تفتير مواطنينا في الخارج خلينا خير الوضعيه ما سهله باش تخدم في تونس الحقيقه
1: هو معاش سهله وانت معاش تحب زاد
0: انا معاش محب على خاطر وقت اللي نتعود انا في في في بيئه وتلقى قدرك وتلقى الناس حتى وقت اللي باش يسبك يقول لك يا مدرب يا فاشل هما واحنا غادي يا خويا في تونس الام والبو والخو والعائله الكل تتبت وما غير ما يعرفوا لا يعرفوا ولا يعرفوا الدا منين انت تسب الانترونور وقت اللي هو الدا في الاداره ولا الدا في الملاعبيه ولا الدا في ما عندكش لا كاليتي احنا هاو دخلت ناس ومشات ناس وكل واحد يجي يكرتر 10 15 ملاعبي ويخلينا واحدين فاهم في الدوسيات ناس اللي تفهم كوره واللي ما تفهمش كوره باش ما غير ما نسمي الاسامي كل اللي يفهم حصل له كل اللي ما يفهمش حصل وين باش نمشيو بها الجمعيه هاو توا الدكتور العدروس ان شاء الله الناس تعاونوا الناس تقف والجمهور معناها كلمه من انا من السعوديه للجمهور ليتوال كل واحد ياخذ ابونمون يعني ياخذ تينيس على ليتوال وخلي على الاقل نلموا اللي نقدر عليه باش نمشيو كيف يقولوا الديبار هذايا ونخلصوا الدوسيات ومن بعد في ديسمبر يحل الف حلال وتعاود تجي معناها هبه اخرى وشوفوا حاولوا نخلصوا الديون الكبيره المتراكمه الوضعيه صعيبه لكن لازم الناس كل تتحرك كل واحد بامكانياته الجمهور ماهوش مقصرين توا معناها كسرنا عليهم لكن هذيك هي الوضعيه لازم الناس الكل تنحي من فلوس اولادها وعائلاتها ويعاونوا بالجمعيه.
1: نتمنى لك النجاح والتوفيق كابتن عبد الرزاق الشاب يعطيك الصحه واكيد نتقابل معك في تونس ان شاء الله.
0: شكرا لك سي جمال يا اخوي ان شاء الله كل عام وانت حي بخير مره اخرى ربي يطول في عمرك.
1: نعرف سي عبد الرزاق لو كان جيت هنا قمت بالواجب.
0: انا كان جيت غادي كنت محضر له خبزه جات وانا حشمت خذ بالك راهم محضروا له باش نبعث لك زعمه واحده يا اخي من بعد قلت فيها راهم محضروا له
1: شكرا سي عبد الرزاق يعطيك الصحه شكرا
2: بالتوفيق سي عبد الرزاق
3: شكرا سلام يا سي عبد الرزاق

0: السبعة وأربعة وخمسين دقيقة فقط. سامي نسألك على اللجنة الطبية في النجمة سعري قبل ما نعدي بعد شوية صور لإحدى الدوائرات اللي يعني في الحومة الشعبية وبعد نأخذ فكرة. ما قبلها اللجنة الطبية في النجمة الرياضي السحلي أكيد زادة اللجنة
1: تقريبا تو هي اللجنة الطبية تقريبا عندها 20 عام اللي كبيرها ما تبدلتش الجوست رئيس تبدل تقريبا وفما بعض الأعضاء على ساعي يتبدلوا لجنة معناها متكونة أساسا من الاختصاصات كل في سوسة معناها الاختصاصات الجراحية والاختصاصات القلبية والخطر في الكورة راهو مش طبيب الطبيب نتاع الجمعية مش هذاك اللي يدخل الاستاد ويخرج راهو هذاك الطبيب نتاع مثلا
0: تيغان
1: مي وراه الطبيب هذاك فما لجنة طبية كاملة فما لجنة طبية كاملة تعاون خاطر حاجتنا بشكون يعمل ليكول يغام حاجتنا بشكون يعمل الفحص القلبي حاجتنا بشكون يعمل مشاكل معناها معناها فما برشا حاجات اخرين فما برشا اختصاصات اخرى دونك اللجنة الطبية الا مش نقولها توا تقريبا واللي مش هي تقريبا اللجنة نتاع الترا معناها اللي في الترا عندك ال فما العبد لله هو رئيس اللجنة
0: سامي بن حارس اللجنة
1: خالد معرف نائب رئيس وعندنا لي دو باست بريزيدون اللي هما سي جلال الدحمان وسي حمد كمون هذوكما ديما ورانا وداعمينا من قبل هما اول ما بداوا فكره اللجنه الطبيه دونك هذوكما ديما لي ريفيرون تاعنا الحقيقه ثم في الفوتبول عندنا دكتور سنان الفريق اللي هو السنه الثالثه على التوالي هو قبل كان في الباسكيت في ليكيب ناسيونال باسكيت وكله حتى في الليتوال توا السنه الثالثه على التوالي هو رئيس الميدسان تاع السيكسيون فوت سينيور وعندنا عندنا في الهوند دكتور حاتم بغامورة ودكتور البنزرتي عندنا في الباسكيت دكتور بنزرتي حسام في الهوند دكتور سفيان بنزرتي بالنسبة للباسكيت بنات دكتورة اختصاصية في التبريادي كيفنا دكتورة
0: فكر شوية في عقلك
1: لا عاد بنتي وعد ونسيتها تو هكا تو معناها هي مرت الدكتور مهدي جديدي اللي هو له في مدام ريم براهم جديدي ثم الدكتور مهدي جديدي الدكتور محمد علي خليفة في الفولي وعندنا معنا زاد الدكتور سحن طوع في لي جون اون اتوندون معناها نزيدو نطعموا الجمعيه هذوما اللي ميتان تيغان هما لي ريفيرون تاعنا وعندنا اطباء اخرين من اكبر الكفاءات في تونس وفي سوسه راهو في اختصاصات القلب في اختصاصات الوحده خاطر كي مش نسمي الناس كل باش ننساش حد باش ما يتغشاش عليا ديجا ان شاء الله ريم من براهم ما يتغشاش عليا نسيت معناها دونك هذا هما ولذا اللجنة تجتمع تقريبا كل شهر نجتمعوا باش نشوفوا المشاكل تاعنا عندنا لي ميدسان ريفيرون تاعنا وإحنا موجودين باش نعاونوا جمعيتنا لي ميدسان كلهم هذوما يخدموا بصفة بينيفول باش نبدا واضحة تقريبا السنة الثالثة على التوالي باش نعاونوا جمعيتنا باش يقول لك شبيه الطب نتاع الطوال ما يعاونوش راهو يعاونوا كيما يخوش شهرية ثلاث سنين
0: ديجا
1: يحضر ويجي ويشري كل شيء تسمى عاون ديجا مع هذا رانا عاوننا شرينا الخانة الأولى والخانة الثانية والخانة الثالثة وشرينا وقاعدين شرينا تو عملنا الخانة أخرى وشرينا لي تونيو دونك قاعدين نعاونوا بلا نجموا جمعيتنا وإن شاء الله ربي يجيبنا في السوق
0: واضح فقط نختم بالصورة هذه لهو الصورة هذه جينا من بالضبط من دورة فرحة اثنين بالمهارة معتمدية العامرة طبعا وجهونا هما زوز دعوات سي توفيق زعبوب ولينا باش نحضروا في البطولة هذية على فكرة البطولة هذية هي بطولة يعني ما بتاع أحيان تلقت يوم 27 من الشهر هذية استمرت مقابلات قرابة شهر بطولة متكونة من مجموعتين كل مجموعة فيها فرق كلها محلية مع استقطاب عدد من اللاعبين من القرى المجاورة طبعا البلدية قامت بتنوير الملعب وساحة فرحة اللي هي الساحة هذه اللي تصير فيها المقابلات محاذية بصيغة نهائية بعد ما كان في السنة الفارطة يلتجئ الجيران لاستعمال الإضاءة بطريقة غير مؤمنة دونك يعطيهم الصحة شيء كبير
2: بادرة طيبة كل صراحة
0: بادرة طيبة راهو في الدول
2: الأحياء مهم ياسر
0: لازم نحييهم هذوما ما يقعدوش في رمضان ولاو حتى في الصيف هذه الحاجة الباهية ولاو يتعاملوا
2: صحيح ولاو
0: سهرات
2: سهرات ولا الدورات معناها تدوم أسبوعين ولا حتى ثلاثة أسابيع
0: كل بطولة ولا
2: كل بطولة معناها مصغرة معناها في الفترة ذيك الصيف ولا في عطلة من العطل
0: شكرا لصديقنا احمد خضر من صفاقس اللي بعث لنا الصورة هذه شكرا لك دكتور سامي بن يحيى تحياتنا بليل تحياتك
2: شكرا
0: الى اللقاء
2: شكرا.

0: Kurde to podcasty. Na mikrożołara chłabra na rajek. Kiedy mikrożołara, ale ty sama się nie mie, wele. Ty to sobie arwaszyn, cechele. Ty sama się nie mie, wele. Ty to sobie arwaszyn, cechele. اسمه ايكونوميكا مع خالد الزيدي على جوهر اف ام موجه.
1: مستمعينا الاعزاء اهلا وسهلا بكم في موعد جديد من برنامج ايكونوميكا اللي نقراه من خلال الاقتصاد من زاويه الفرص ونسلط الضوء على قصص النجاح اللي تصنع مستقبل تونس. تونس هذه الوجهة اللي تعرفت عبر التاريخ بجمال شواطئها وكذلك بثروتها السياحية الثرية والمتنوعة اللي تمتد الواحات والجبال والصحراء ودور الضيافة والمحطات الاستشفائية والقرى التراثية، الشيء اللي يخليها قادر على تقديم منتوج سياحي متنوع ومستدام على امتداد السنة. ويكتسي الموضوع هذا أهمية خاصة مع استعداد تونس لحمل لقب عاصمة السياحة العربية لسنة 2027. هالاستحقاق هذا اللي يمثل فرصة حقيقية لإبراز ثراء المنتوج السياحي الوطني ويعزز مكانة بلادنا كوجهة تجمع بين الأصالة والابتكار والاستدامة. السياحة البديلة في تونس من شواطئ البحر إلى كنوز الجهات، هذا هو مستمعينا مستمعاتنا عنوان حلقة اليوم اللي نستضيف فيه في الجزء الأول السيدة كوثر المدب أمينة مال المنظمة المهنية المشتركة للسياحة التونسية ورئيسة المجمع المهني للسياحة الصحية للحديث عن واقع السياحة البديلة في تونس وفرص الاستثمار اللي يتيحها القطاع الواعد وأبرز التحديات التشريعية والتنظيمية والأصلاحات الكفيلة بدعم هذا المسار. ثم وفي فقرة صناع النجاح ننتقل إلى تجربة استثمارية ملهمة من خلال استضافة صاحب محطة استشفائية رائدة بجيد قفصة الدكتور توفيق خلف الله باش نتعرفوا عن قرب عن نموذج تونسي ناجح استطاع تثمين الثروة الطبيعية والمياه المعدنية وتحويلها إلى مشروع يجمع بين التنمية الاقتصادية والسياحة العلاجية المستدامة.

0: رقم اليوم.
1: إذن رقم اليوم هو 12. الرقم هذا اللي كما نعرفه كنا هو عدد أشهر السنة، ولكن الرقم هذا يمثل كذلك الهدف اللي تسعى بلادنا لتحقيقه باش تكون وجهة سياحية جاذبة طوال 12 شهر، وهذا طبعا ما ينجم يكون إلا بتنويع منتوجها السياحي وتثمين وإبراز الكنوز الطبيعية اللي تسخر بها الجهات وتحويلها إلى منتوج سياحي مستدام قادر على استقطاب الاستثمار وخلق الثروة ومواطن الشغل على امتداد السنة. والحديث عن هذا الموضوع نستقبله عبر هاتف السيدة كوثر المدب أمينة مال المنظمة المهنية المشتركة للسياحة التونسية وكذلك رئيسة مجمع السياحة الصحية. مرحبا بك أختي كوثر.
2: شكرا أخويا خالد، شكرا على الاستضافة، مرحبا بكم كل المستمعين الكرام بجودة أفهم.
1: إذن اليوم حديثنا باش يتركز حول السياحة البديلة في تونس. لو كان تحكينا على السياحة البديلة هذه، عن أي منتوج سياحي نتحدث اليوم وما هي أبرز مكوناته في تونس؟
2: السياحة البديلة في تونس هي منتوج سياحي متكامل، هو يثمن الهوية المحلية والطبيعية والتراث. هي تشمل في تونس السياحة الريفية بما فيها المسكن المرفأ الريفي، السياحة الجبلية، الصحراوية، الثقافية، البيئية، الاستشفائية بالمياه البحر والمياه المعدنية ودور الضيافة. هي السياحة البديلة.
1: القطاع هذا ما عرفتش شطرني رأي ولا هو خيار استراتيجي لتونس، يعني موش هو نشاط مكمل للسياحة التقليدية. نعرف كنا السياحة الشاطئية خدت حظها يعني منذ عقود، ولكن اليوم المناطق الداخلية أصبحت يعني مثمنة، يعني فما عديد الأماكن وخلينا نقول كنوز لابد من تثمينها عبر أعطاء الفرصة للاستثمار في هذا القطاع الواعد.
2: هي الحقيقة السياحة البديلة انتقلت معناتها تدريجيا من مجرد نشاط مكمل أو ظرفي إلى خيار استراتيجي واعد، هو يهدف تنويع العرض السياحي التونسي. الحد من الموسمية، ما تعرف قطع السياحة الشاطئية دوم 5 شهر على أكثر تقدير 6 شهر. السياحة البديلة على جميع المواسم على طول العام، وقت حد من الموسمية وتخفف الضغط على السياحة الشاطئية التقليدية، خاصة توا معناتها السائح ولا ما عادش يلوج برشا على معناتها باش يمشي في الأماكن المغلقة، ماذا بيه معناتها أنك من وقت الكوفيد من بعد الكوفيد يحاول معناتها يكون في أماكن مش معبية بالناس كما الإيواء معناتها في دور الضيافة والمرفأ الريفي.
1: شنو هي أبرز نقاط القوة اللي تخلي تونس مؤهلة باش تكون وجهة رائدة في السياحة البديلة؟
2: نقاط القوة التونسية ما شاء الله معناتها بتنوع جغرافي فريد يجمع بين مياه البحر، الصحراء، الواحات، الجبال، العيون المعدنية الحارة الكبريتية، إلى جانب الإرث التاريخي والحضاري الثري وغنى المخزون الثقافي التقليدي كما صناعة تقليدية، خاصة المأكولات المحلية اللي توا معناتها يجي السائح بذمة بجهة من جهات بشكل الأكلة المحلية نتاعها. نعرف اللي تونس معروفة بكرم الضيافة اللي يعد ميزة تفاضلية أساسية معناتها للمواطن التونسي.
1: أنت تحدثت منذ حين على مفهوم الاستدامة معيار أساسي في السياحة العالمية، كيفاش يمكن للسياحة البديلة أن تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والمحافظة على التراث؟ يعني هالمعادلة هذه كيفاش يمكن تحقيقها؟
2: هي حقيقة هي معادلة فيها بعدها خدمة كبيرة. الاستدامة هي معناتها تحقق سياحة البديلة معادلة استدامة من خلال ربط التنمية الاقتصادية المحلية كيفاش ذلك يصير بحماية البيئة والمحافظة على الموروث المادي واللامادي عبر تشجيع الاستهلاك المحلي القصير قنابل احنا للشوق تقوي الحد من الانبعاثات والنفايات، احترام الطابع المعماري المحلي، تثمين التراث الثقافي دون استنزافه حتى يضمن ديمومة للموارد الأجيال القادمة. معناتها هي منظومة كاملة للوصول لتحقيق هذه المعادلة.
1: في حديثنا عن الاستثمار، يعني شنو أكثر المجالات الواعدة للاستثمار اليوم؟ هل هي دور الضيافة، السياحة الريفية، المحطات الاستشفائية، السياحة البيئية، أم سياحة المغامرات؟ وهنا نشوف الثراء وتنوع المنتوج السياحي عندما نتحدث عن السياحة البديلة.
2: هو الأكثر وعودا توا هي دور الضيافة والسياحة الريفية في الطليعة. علاش؟ لقدرتها السريعة على الاندماج في النسيج المحلي. جي من بعدها السياحة البيئية وسياحة المغامرات والمحطات الاستشفائية بمياه البحر والمياه المعدنية الحارة الكبريتية. ومن هنا معناتها احنا نوجه بعض رسالة للمسافرين وخاصة التونسيين بالخارج، هذه السياحة البديلة هي قطاع المستقبل واستثمار بروح وطنية وإنسانية، ندعوهم معناتها إلى جلب خبراتهم وشبكات علاقات، إلى جلب خبراتهم وشبكات علاقاتهم الدولية للاستثمار في هذا المجال الواعد، اللي هو يمثل عائد مادي مهم خاصة بالبزنس وخلق قيمة مضافة في الجهات الداخلية. توفر الجهات الداخلية فرص استثمارية أكثر برشا من ممكن قارنوها بالمناطق الساحلية اللي هي توا مشبعة نسبيا، ونظرا معناتها لوجود بنية تحتية سياحية وغناء هذه المناطق بالمؤهلات الطبيعية والبشرية العذراء اللي تبحث على المستثمرين يرجعوا فيها شوية الروح من جديد. المناطق هذه يسر أغنية برشا ولازم الكل يعرف كيفاش يستثمر فيها.
1: مدى إقبال المستثمرين على الاستثمار في هالميدان هذايا، وفماشي تحديات تشوفها ولا بعض الصعوبات اللي تخلي ربما القطاع هذايا مازال ما لقاش الانطلاقة الصحيحة؟ وحتى عندنا شي أرقام سيدة كوثر، عندما نتحدث على السياحة البديلة، نتحدث على دور الضيافة لميزون دوت، نتحدث على المحطات الاستشفائية، فماشي أرقام يعني عندها ربما رمزية تخلينا نقول قداش عندنا مثلا من دور ضيافة، من مستشفيات استشفائية ومن سياحة المغامرات؟ فماشي معناها بعض الأرقام والأحصائيات وانت تمثل المنظمة المهنية للسياحة البديلة.
2: هو طبعا العدد متاع دور الضيافة والإيواء الريفي يتخطى يتعدى معناتها 3000 وحدة. المشكل اللي معهمش الكل لقين لاغريمون ديفينيتيف، معناتها 5% منهم هو اللي عنده يا اما معناتها تفحيص وقتي والا تفحيص كامل.
1: قداش الرقم؟ قداش النسبة؟ 5% فقط؟
2: 5% فقط.
1: نسبة ضعيفة هذه يا سيدة كوثر.
2: ضعيفة على الاخر.
1: وشنو هذا السبب الاساسي؟ في كراس الشروط ولا في
2: هو كراس الشروط؟ كراس الشروط علاش؟ على عطيك شو الصعوبة فيه. هو كراس الشروط عندنا اكثر من 5 سنين نخدموا عليه.
1: نعم.
2: قدم بالمشاركة مع الوزارات المعنية تبع وزارة الفلاحة وزارة العبيد وزارة السياحة، لانه المشكلة الكبيرة اللي كل منطقة وعندها خصوصيات نتاعها.
1: صحيح.
2: مش كيما معناتها ترقى دور ضيافة ولا إيواء ريفي في منطقة فلاحية، مش كيما تلقاها في منطقة الغابات، مش كيما تلقاها في منطقة جبلية وإلا في وسط المدينة. يعني كل منطقة عندها خصوصيتها، ولذا عليه فهناك هم داخل عديد الوزارات المعنية بالأمر في الحكاية دي. هي تو احنا في تو آخر تطور معناتها في كرة الشروط هذه اللي هو تو تعدى رئيس الحكومة وبالنظر قاعدين معناتها ينظروا فيه، وإن شاء الله عن قريب وعدونا لعام قريب يخرج. وإحنا الحقيقة خدمنا فيه معناتها بتشاركية مع كل المتداخلين في هذا القطاع.
1: وإحنا هتشوف للقطاع يحتاج إلى إطار قانوني جديد مستحدث يواكب خصوصية دور الضيافة والمحطات الاستشفائية لأنه هو تبيئة السياحة البديلة.
2: أبسوليما، معناتها هذا هو اللي يلزم يكون معناتها بطريقة ذكية باش نقصوا من العراقيل والبيروقراطية الموجودة، معناتها خاصة القانون معناتها قديم برشا، وكان يمثل كان السياحة الشرطيئية كي تعمل معناتها قوانين نتاع السياحة، وكي جات السياحة البديلة رقات برشا معناتها عراقيل وبيروقراطية. ساعات معناتها المشروع نتاعو واحد يقعد 5 سنين باش يتحصل على أول أوراق ينجم يخدم
1: بيها. سيدة كوثر، لو كان نسألوك على دور المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للوجهات السياحية البديلة، خصوصا وإحنا نعيش عصر الذكاء الاصطناعي، فالترويج لهالمناطق هذه وتثمين هالمناطق هذه، شنو دور المنصات الرقمية في هالمجال هذا؟
2: أولا في دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا مهم جدا. نبدأ معناتها بالذكاء الاصطناعي اللي هو يساهم في تحليل سلوكيات السياح، توجيه الحملات التسويقية بدقة، يعني معناتها بالضبط معناتها كل منطقة وشما المميزات نتاعها، وتسهيل تجربة الحجز والتفاعل نتاع السائح. كما تساعد التكنولوجيا الحديثة في تقديم جولات افتراضية، توا واحد ينجم معناتها بالافتراضي بيعيش مسقة كاملة يدور فيها كأنه معناتها زارها حقيقيا، وكيف في نفس الوقت إدارة المنشآت السياحية بطريقة ذكية وطريقة البيئة، بعدها يعاون حتى صاحب المشروع باش يدير إدارة المشروع بتاعه والمنشأة بتاعه سياحية بطريقة ذكية. كيف كيف توا نحكي وراه خويا خالد على تجربة السائح المتكامل، والله بالفرنسية هي التوريزم اكسبيرونسيال، ماذا يعيش اكسبيرونس. السائح توا ما عادش يلوج على جزء باش ياخذ غرفة نوم، ولا يلوج على تجربة حية متكاملة فيها اكتشاف العادات، تذوق الأكلات التقليدية، المشاركة في الأنشطة الفلاحية والحرفية، الاندماج في المجتمع المحلي، معناتها يروح مشبع بجميع الآليات هذه، وتقعد في ياخذ صورة على المكان هذاك، واللي هو بيدو يروج ليه يرجع لبلاده.
1: والمقاومات هذه موجودة في السياحة البديلة في تونس
2: طبعا
1: كما قلت، حتى كي نحكيه على التونسي نحكيه على الكرم متاعه وعلى على ضيافته، خصوصا يعني في كل مناطق الجمهورية، خصوصا في الجنوب في المناطق الداخلية. فمهم جدا أنه السائح كما قلت يخرج من الإطار الأكاديمي، الإطار الرسمي التقليدي، ويتجول في ويعيش الأجواء التونسية بيتم معنى الكلمة، من ذوق يعني الطعام إلى يمكن الأعراس، يمكن يعني ما عنده فرص كبيرة برشا باش يكتشفها في تونس.
2: يشاركوا في التقاليد نتاعهم الكل، معناتها فما الشيلوت، معناتها عند الضيف كيف، معناتها في جربه في كيف في جميع، راهي الجمهوريه التونسيه ما شاء الله علينا، معناتها الحمد لله يا ربي متنوعه وغنيه برشا، وكل جهه ذاكره معناتها بالموروث الثقافي نتاعها والتقليدي، والاكله نتاعها معروفه اللي ياخذوها دي بيداي دوي في العالم. فهمت دونك، ولذا احنا يزيد نسمنوها الموروث هذايا. وكيف كيف خويا خالد، أهمية المنصات الرقمية كنت قلنا بالي بلاتفورم، هي تشكل معناتها هي والوسائل التواصل الاجتماعي النافذة الأساسية توا للترويج، معناتها هي معناتها تعاون الأصحاب مشاريع صغيرة في أعمق مناطق البلاد، إيصال صورة وفيديوهات تجاربهم الفريدة، معناتها واحد تلقى في منطقة جبلية سعيد بالوصول لها بالوسائل معناتها الاجتماعية، نجم نصور فيديوهات وتجربة نتاعهم هذيك وتوصل إلى مختلف أنحاء العالم بأقل كلفة، فهمت، وبدات الفترة التسويقية معناتها مريحة جدا. هذه معناتها وليت حاجة ياسر باهية للتسويق، وخاصة معناتها تبدا حد يبدا مشروع معناتها مبتدا جديد وصغير معناتها ما عندوش إمكانيات، بطريقة هذه تتسهل باش يخرج الصورة للعالم.
1: باش نخدم معك سيدة كوثر حول موضوع، الحقيقة يلزمني نسأل السؤال بخصوصه، أنه تونس باش تكون عاصمة السياحة العربية سنة 2027، الحدث هذا المميز شنو يمثل اختيار تونس كعاصمة للسياحة العربية لسنة 2027 بالنسبة لقطاع واعد كمن هذا السياحة البديلة، وكيفاش يمكن استثمار الحدث هذا للتعريف بالسياحة هذه وجذب استثمارات جديدة؟
2: هي الاختيار تونس عاصمة السياحة العربية 2027 هي اعتراف عربي ودولي بمكانة تونس السياحية، وهي فرصة ذهبية لإعادة تسليط الضوء على تنوعها الثقافي والحضاري. يمنع استثمار الحدث هذه للسياحة البديلة كمنصة ترويجية كبرى لعرض خريطة السياحة البديلة التونسية في المحافل الإقليمية والدولية، وكذلك يجب أن نكثر من تنظيم تظاهرات وملتقيات نوعية تستخدم السياح العرب والمستثمرين الإقليميين الباحثين عن وجهات جديدة خاصة مستدامة، وهذه تونس معناتها توفر فيها كل الآليات هذه، وإن شاء الله يا ربي معناتها نوصلوا معناتها باش نوصلوا والمنارة تونس سياحة العربية إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة سيدة كوثر المدب على كل المعطيات. نذكر فقط كوثر المدب أمينة مال المنظمة المهنية المشتركة للسياحة التونسية، وكذلك رئيس المجمع المهني للسياحة الصحية. شكرا لك على كل هذه المعطيات والإفادات، نلتقي بإذن الله في لقاءات إذاعية قادمة.
2: شكرا أخي خالد.

Bouge de là. Bouge de là. جوهرة. The Summer Station. موج مع الموجة.

0: صناع النجاح.
1: نعود مع برنامج إيكونوميكا وما صناع النجاح، وباش ناخذوكم في تجربة استثمارية ملهمة من خلال استضافة صاحب محطة استشفائية رائدة بجيد قفصة، ونتعرفوا معه على نموذج تونسي ناجح استطاع تثمين الثروة الطبيعية والمياه المعدنية وتحويلها إلى مشروع يجمع بين التنمية الاقتصادية والسياحة العلاجية المستدامة. سي توفيق خلفلة، مرحبا، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا، مرحبا سي خالد، مرحبا بكم، مرحبا بجوهرة
1: وأفان. شكرا على قبول الدعوة في برنامج إيكونوميكا.
2: مرحبا.
1: وماذا بينا في البداية باش تعرفنا بالمشروع متاعك اللي هو يتمثل في محطة استشفائية موجودة في جهة قفصة. السؤال اللي يتبادل للذهن، شنو اللي يميز المحطة الاستشفائية متاعك عن بقية المحطات الاستشفائية الأخرى، وعلاش اخترتوا ولاية قفصة بالذات، وشنو اللي شدكم في المنطقة هذه؟
2: نبدأ بولاية قفصة. تدبر شاءة الأقدار اللي هي موطني والحمد لله. وديما الواحد المسقط الرأس يبقى ديما عندها نقوله مكان اعتباري في وجدانه. اثنين، المحطة الاستشفائية المدوية المياه المعدنية عين شفاء سيدي أحمد زروق قفصة، اللي هي نسميناها قفصة الرمال، ترجع للاسم اللي هو الحضارة القبصية. ثلاثة، العين هي عين اعتبارية ذات مكونات معدنية جد مرموقة طبقا للكلاسيفيكاسيون نتاع الديوان الوطني للمياه المعدنية المشكور تابع وزارة الصحة، وزاد كيف كيف لا فيدراسيون مونديال ديدروثيرابي. دونك يعني ثلاثة أشياء مسقط رأسي. اثنين، المكونات الاعتبارية اللي عندها ذات مكونات علاجية اللي هي فيان ديفيني ديدروثيرابيتيك. وثالث حاجة حبينا زادة كيف كيف نكونوا عندنا خصوصية المدوات المياه المعدنية اللي هي تكون سوفون كوبلي للمناخ اللي نشوفه في تونس. عندنا حمام بورقيبة، جبل الوسط، قربص، اللي طالسو ثيرابي نقول احنا مدوات بالمياه البحر.
1: تونس ما شاء الله رائدة في المجال هذا، اعتقد مصنفة ثانية عالميا بعد فرنسا.
2: كانت مصنفة ثانية، كانت مصنفة الأولى وكانت مصنفة الثانية، مي كيما يقول كيفاش غاردي لا بروميير بوزيسيون لا دوزيام. باهي توا لازمنا خدمة يا كبيرة ياسر، وبحضور هنا الدكاترة الخبراء اللي نسلم عليهم معاك الدكتورة كوثر ولا والمجموعة، يعرفوا يقينا أنه سباق عالمي أصبح استراتيجي، ولابد الفتنة ولابد القطاع هذا قطاع واعد يلزم برشا خدمة من أجل البقاء في لي بوزيسيون هذوما الاول ولا ثاني ولا ثالث. دونك علاش قفصة حبينا ننوعوا انه بالمناخ نتاع المناطق احنا اللي هي شبه صحراويه ولا صحراويه والواحات، الواحات يعطي اعتبار مناخي اخر اللي احنا كاطباء يساعدنا في علاج العديد والعديد من الامراض الاخرى اللي باش نطرقوا لها بعد ان شاء الله.
1: عند الحديث على القيمة المضافة، شنو تقدم المحطة متاعك من زوارها، وهل أن الزوار هم تونسيين فقط وإلا أجانب؟
2: هي أول حاجة أي مشروع أنا أشوف في منظوري كدكتور توفيق الفلا في تونس راهو لخدمة التوانسة، هذا لا شك فيه، خاصة الأشياء الصحية. فهمتني؟ اثنين، واضح ماذا بينا زادا ننفتحوا على العالم وعلى الدول الجوار. بالنسبة لنا احنا المحطة الاستشفائية مدوية المياه المعدنية هي ترجع لوزارة الصحة طريق ديوان وطني المياه المعدنية، وهي كإتابليسمون جاء حبينا احنا بالخبرة بتاعنا والحمد لله انه يجي فورم إبريد، خرجنا من الكلاسيك يعني. فهمتني؟ تو حتى المحطات العالمية وهذا يشهدوا الناس الكل انه هو امبو كلاسيك، احنا خرجنا لا هو سبيطار لا هو كلينيك لا هو تيل. اش معناه؟ لانه اللي توافدوا على المحطات الاستشفائية ينجم يكون بيان بورتون لا باس عليه، جوست مع مرض العصر والستريس وكذا يجي جيست باش يعمل بيانات رولاكس. كيما ينجم يجيك المريض اللي هو اونديكابي وشلل نصفي وكذا كذا، كيما ينجم يجيك سبورتيف. وبالتالي يلزم البلاتفورم هذه تحاول تلبي طلبات الوافدين التوانسة وغير التوانسة في اول حاجه مجال الصحه. واحنا الدليل احنا معترف بينا من الكلام، وزاد عاملين اتفاقيه مع الكلام. فهمت؟ وزيد البلو فاليو يعني الإضافة في المحطة الاستشفائية في قفصة الوحيدين نجم نقول لك برمي لي رار ستاسيون دون لو موند اللي فيها مركز علاج طبيعي وتأهيل وظيفي. جد معناها نقولوا راقي، فيه المعدات اللازمة وفيه الاختصاصات اللازمة الكل اللي نشوفوه يلزم يكون موجود، لأنه احنا نجمو نعملو حتى بور لي سبورتيف، ونجمو نتعاونو حتى مع المرضى في أقصى معناها درجات الوظيفي اللي خاصة تو ولو لي زاكسيدون فاسكولار معناها او نيفو دو سيرفو. برشا ناس يعملوا حاشاك نقول حنا ديزيم بيجيش ولا نصفي ولا حتى الكل، وزاد فما العديد ولا يلزم من بعض الكلاسيكي في محطات الاستشفاء لمضادات المياه المعدنية. نرجعوا تو دابور للتركيبة المينيرولوجية نتاع المعد نتاع السورس.
1: أعطينا فكرة على التركيبة هذه.
2: التركيبة كلوريرو صوديك سلفيروس، نعمل عينة من الماء نرجو الكلورير ونتكلم بصفة مبسطة للمستمعين ولا المشاهدين. الكلورير راهو يتوجد في الجرايم، يعني سي برمي احسن انتي سيبتيك، يعني ننظفوا به الجراثيم. سبحان الله الكلورير موجود انا في الطبيعي، مش الكلورير المصنع، هذه حاجه هكا علاش ينظف وهكا علاش يداوي. اثنين الصوديوم هو درجه الملوحه مهمه برشا، احنا قبل والتو باش حاجه معناها نشيحوها ولا نصبروها وبالملح، يعني الملح راهو يحافظ على طبيعة الخلية، فهمتني؟ وزاد فما إيشانج في الخلية اللي يطلب هالبومب هذه صوديوم، والصوديوم مهم برشا للبدن. ثلاثة سلفير وسلفات اللي هم مهمين برشا في مدوات كل ما هو أليرجيك، يعني الحساسية سواء في الأنف ولا في الجيوب الأنفية ولا في الصدرية ولا في الجلدية. إي سيرتو لي زوليغو إليمون المعادن الأخرى اللي هم مثل الكويفر الزنك المانيزيوم، هذا ما كلهم نافعين للمناعة.
1: المناعة تقوي المناعة.
2: كيف تشوف العالم كيفاش هذه معناها أدوغري فاريابل كلوريوس سلفير سلفات صوديوم وزوليغو إليمون، ومن شأنها يقع تبويب العلاج. سمعنا يقول لك هذه ريماتو امراض نقول احنا البرد هو امراض المفاصل والعظم، هذه جلديه، هذه بالعكس الصدريه والخلانف والحنجره، هذه مثل لي فاريس. احنا هذه الكلاسيفيكاسيون تبويب يبوبه نقول احنا الدول الوطنيه المياه المعدنيه، وفي الدول الاخرين عندهم الزوتوريتي كومبيتونت تاعهم. احنا المحطه الاستشفاء مدوات المياه المعدنيه قصا كلوريرو صوديك سلفيروز هذه اوليغو اليمون تعالج في نفس الوقت الامراض المفاصل والبر وسلسل الظهر بصفه عامه، وتعالج الجلديه، وتعالج زاده كيف مرض الجهاز التنفسي والربو والجيوب الانفيه. هكا علاش حاولنا احنا ستيم بريمير اون افريك باش نستخرجوا القيمه المضافه المعدنية للمنبع، باش نستخرجوا منها دي برودوي تيرمو مثلا، حتى ولو ذكر الاسامي سبقونا ليزوروبيان يصنعوا ادويه وكوسميتولوجي كيف فيشي وافان وبرياج يخرجوا منها ادويه. خرجنا ادويه هذا الذكاء التونسي من هذا، وتعاملنا مع جندسي فارماسيتيك وخرجنا هذه اون بريمير نقولها، وان شاء الله باش يبدا التسويق. خرجنا 12 جام من دويات للخشم للي يريد للصادفيه للعلاج نتاع الامراض الجلديه اللي مام لي ديدورونس زيرو بارابين زيرو برودوي كيميك. هذا المهم انه سوا نبعدوا على كل ما هو يعني دي برودوي كيميك ونعتمدوا على الناتور والطبيعه. هو بدا مشروع طبيعي 100% ونحاولوا نرجعوا للعلاج الطبيعي اللي موجود من عند جدادنا، والدليل في المحطه الاستشفائيه الاستثناء بالنسبه للقصه مع ان محطه استشفائيه رجال ومحطه استشفائيه نساء، هذا مش موجود في العالم، لان في العالم ولا في تونس صباحا ساعة عشية رجال ولا الميكسيتي. احنا ارتقينا في ثقافه العباد وخاصه من هناك كيف وزاد سايتي معناها بيان معناها لقيت استحسان حتى الاوروبيان. علاش احنا عطيناها فوكاسيون ميديكال، اش معناها هنا ماهوش ماهوش كذا مساج بطريقه او اخرى، راهو مساج علمي على قاعده وصفه طبيه. وكعلاش اخترنا انه يقع سيباراسيون ما بين هذا الزوج، وهذا مهم لانه الجهه وزاد بلدان الجوار يحبوا الشيء هذا، وزاد انا فير نقول احنا ترونج داج معينه، فهمتني؟ هذه حاجه. ثاني حاجه قال له ما عندهاش تاريخ، ما عندهاش حاضر، ما عندهاش مستقبل. احنا تاريخنا نبدو حتى من البرابر والامازيغ قبل كانوا يعالجوا في الصحراء بالرمله. بوركوا با سا ايتي ايتودي كان طبيب استاذ جامعي الى يومنا هذا بكل الطب المنتير. والتجربه اللي خذناها دون السونس انه الجامعيين والباحثين في عمر معين من الحياه ما فيها باس ينفع بلاده ويخرج مثل لابوراتوار وكليباياس ويخرج مش وصل هو من خبرة ينفع بها البلاد والعباد. احنا قلنا بوركوبا صحيح قرينا بكلية الطب المنسير والحمد لله قمنا بواجبنا وخدمنا المستشفيات الجامعية والحكومية والعمومية، لكن في عمر من العمر يقولوا ايش نجم ننفع البلاد، وكان هذا هو الأكثر. قلنا نخرجوا بوركوبا الموروث الثقافي يفول المتر اون فالور بنظرة طبية علمية ونشوف شنو المزايا. والحمد لله صبلو ثيرابي صدق بالله كدي لا كومبوزيسيون مينيرولوجيك دو تاع الصابل تاع الصحراء كيف زاد رملة البحر عندها مزايا، ومناخ المرا معناها تاع البحر عندها مزايا، المناخ الصحراوي الجاف والرملة الصحراوية اللي هي تتمتع بالسيليسيوم وتتمتع بالكوارتز والبلانكتون وفيها برشا مواد أخرى اللي فريمون الابسورب اللي باش تخرج اكل لي توكسين نقول احنا السموميات في الدم. هو شنو هو العلم يعني في الطب
1: يعني انت تو تحدثنا عن المنتوج الجديد اللي هو الحمام الامازيغي، خلينا نبسطه للمستمع اللي هو الحمام الامازيغي والمزايا اللي وفرها للمريض.
2: بالضبط دونك بخلاف يعني باش جو الحمام الامازيغي هذاك احنا كنا نحكوا على السابلو ثيرابي اللي هي المدوات بالرمل، عملنا جوابي فيها الرملة والرملة هي بيد تجيبوها من الصحراء ونغذوها بالماء المياه المعدنية الزرع فيرمونتي بون دو دو تروا ما بور لونغشير أنكور بالزادة مكونات المعدنية نتاع المياه المعدنية نتاع السورس نتاع المنبع. من بعد هذيك نوظفوها نبدو العباد نغلفوهم مدة 20 دقيقة والطبيب يكون مشرف على شيء هذا لأن عندها ديزانديكاسيون دي كونتر انديكاسيون وعندها مزايا كبيرة برشا. نرجعوا زاد كيف الحمام، احنا الحمام سيفري عندها نقول احنا دي ريتويال. الحمام سيفري راه في محطات وفيكتيفمون هنا المحطة هو انه نغلفوا البشر بالصابونوار اللي هو الاكستريم تاع الفيتورة اللي هو موجودة في زيت الزيتونة. علاش؟ لأنه باش البدن كي يسخن في الحمام نحو كوش ليبوسوليبل فما كوش في الجلدية نزيتة نقولوا احنا باش نحضروه للقوماج من بعد باش تخرج وقت لسابلو المر كلها يخرجوا. وشنو الهدف بالسابلو ثيرابي ولا التغليف بالطفل وإلا هل شيء؟ هو أنه برماتر للجلدة تتنفس خير. اش معناه؟ الكليبور الموجودين في الجلدية يتسرحوا ينفع ميورسبيري الجلدية وبالتالي يقع نقول احنا إشعوج ما بين البدن والانتوراج نتاعه ويخرجها أترافير السيور أكل عرق يخرج كل ما هو

0: الشاب خبراء متكاتفين مع الديوان الوطني المياه المعدنية مع وزارة الصحة. احنا توأم بور بارلي مع الكونفدرالية العالمية للمدوات بالمياه المعدنية، وعطينا مقترح علاش أنا في المناسبة هذا تاع 2027 تونس هي نقول عاصمة السياحة بالدول العربية، نعمل المنطقة العالمي للمدوات بالمياه المعدنية ومياه البحر في تونس اللي هو سنة في نوفمبر باش يكون في فرنسا. هذه ديجا بادرة نجيبوا العالم الكل في تونس ونوروا لهم الخبرة تاع تونس ونوروا لهم الخصوصية تاع تونس ونوروا لهم تونس أن راهي عندها بخلاف العيون بخلاف الطبيعة عندها الحرفية الإكسبرتيز والكاليفيكاسيون تاع البرسونال. نعطيك إكزامبل، عندنا الطب ما شاء الله والكادر باراميديكال مهم برشا، هذوما راهم باش توصل تعطي خدمات ذات جودة. الطاقم الطبي والشبه الطبي موجود، هذا في أوروبا أكاد ما عادش موجود. يودي عندهم استعجالي في ضواحي باريس توا في الويكان ما تلقاش طبيب باش تاخذ موعد بعد 6 شهور. احنا عملنا تو تجربه مع الفرنسيس والحمد لله اون فيان دو كونتراكتي، عملنا كونترا معهم مع جمعيات نتاعك لي بيرسون موبيليتي ريدويت ولي زونديكابي ولا اون سيتياسيون دونديكاب. صدق بالله ها في قلب السخانه 50 درجه يهبطوا على جربه ويجيبوهم يرافقوهم ويجيبوهم للقصه. هذا شرف، يعني نحب نقول ان راسيتون من دور استراتيجيكمون القليل هذا راهي تونس تبقى قبلة وراهي الخيرة فيها في الخدمات الصحية ونقول احنا شبه الطبية رانا اوني بيان صف يفور بيان ستركتوري هالسيكتور هذي. انا اشوفه خير من البترول هذايا راهو راهي تونس نجم تكون قبلة. السياحة هذه العادية دوماس ما عادش تجيب شنو يجيك اسبوع ولا 10 ايام ولا انكلوزيف 200 ولا 300 يورو سي ريان. لكن كي تجيب هكايا انسان عانى حياته كامله والله ونحب كان تحبوا تجوا تاخذوا ريبورتاج وتاخذوا معناها لو تيمونياج نتاع الاعداد اللي تجيني من اوروبا يقول لك انا جامي فيكو ولا لحظه في بلداننا الخدمات هذه. يقول لي راه الطبيب لي عامين ثلاث سنين ما جانيش اللي هم عندهم دي سوفت دو هوم، يعني نقول حنا دياب اللي يحطوا فيها هذوما لي زونديكابي ولا اللي عندهم معناها اعاقات كبيره. فهمتني انا لهنا يا خويا داكورد وهم يهزونا في صغارنا داكور اللي هم الطب والمهندسين والانفورماتيسيان ما يسالش احنا نهزوا لهم كبارهم ما يسالش. لكن افيك لو تو راهو الذكاء التونسي يخلي العباد هذوما اللي ا دوزور دو فول اثنين خدمات ذات جوده خير منهم مرتين ثلاثه، وهذا زاد نحكيه بمعنى منطلق خبره وبيانات معنى علميه. ثلاثه لو بري موتي بري زاد مش زاد نعملوا برادرج ناخذوا حقنا وحق بيان اونتوندو الخدمات نتاعنا سورتو ندخلوا دوفيز البلاد.
1: هذا مهم ياسر، العائدات السياحيه العائدات الماليه بالنسبه لميزانيه الدوله
0: صحيح، لكن هذا يتطلب شوف المشكله انه القطاع هذا راهو المشكله كي يبدا قطاع تتداخل فيه العديد والعديد من الوزارات والادارات. ما قالها كان ما نحبش نقول قميص عثمان لانه مالغري معناها وزارة الصحة والسيد الوزير مشكور وجانا مرتين هنا زاد السيد وزير السياحة كيف كيف والطاقم يعلمون يقينا أن برنامج كي هذا راهو مشرف ويجيب أكل تونس. لكن المشكلة بعد في أرض الواقع تلقى مثال في لحظة الدخل على الفراز تلقى التجهيز الدخل على كذا البلدية الديوان الوطني هذا السياحة الصحة التجارة اللي تحب
1: عديد الأطراف المداخلة في الميدان
0: وين يبدأ ثم العديد الأطراف. بورتو تونس عندنا ميزة كبيرة راه في خالد تونس عندنا الديوان الوطني للمياه المعدنية مهم برشا راه فهمتني صحيح. الديوان الوطني للمياه المعدنية معناها جروند ريوسيت باش هذا الخيمة اللي لمت التلاسو ثيرابي ثيرماليزم والمياه المعلبة. الدول الاخرين مثل كي نشوفوا الجزائر ونمشوا المغرب ونعملوا محاضرات منا في الدول الشقيقة ولا الأوروبية ما عندهمش، هذا مهم. لكن هل من المزيد؟ يجب يعطوه أكثر استقلالية دول الوطن المعدنية، يجب هو يكون سوفران يكون هو القرارات بده هو وهو يعاون المستثمر. ونقول احنا البيبينيير هذه اللي تنجم بريمو تكون بريمو 5-6-10 فوا بلوس رونتابل للبلاد وللعباد، يعني جوست لأنه تم نقايس وانا نعلم يقينا في النصوص الترتيبية والقانونية اللي لدول الوطن المعدنية يبقى مكبل شوي برضو يرجع لوزارة الصحة. السيد الوزير يعلم يقينا انه ان شاء الله ثم اشغال كبيرة من اجل النهوض بهذا القطاع وليش كما قلت لكم ما بين السياحة والصحة ديما سيفري الصحة نرجع للتكنيسيتي نرجع للخدمات نرجع كذا وباهي يبقى تحت الصحة، ولكن السياحة هي قوتها هي

0: لا بوبليسيتي والماركتينغ. دونك المشكلة
1: التسويق.
0: السياحة تقول ماهوش تبعني، إذا كان تبعني تو ماهوش تبعني، لكن ما فماش حاجة تبعتني في تونس ولا ماهيش تبعتني، كله تبع بعض فماش. أنا بيدي ود الإدارة التونسية ساعات يقول لا ماهوش تبع الإدارة نتاعي، لا لا لا هذا مصلحة عامة، ولو خاصة كي تبدا حاجة هوريزونتال ولابد يوجد فيها يعني طريقة أو أخرى باش تكون أحسن. وأنا قلت أنا أوني بيان مي كومون فمان فير بور ريستي توجور في المستوى المرموق واللي نلوجوا عليه.
1: مهم جدا سي توفيق الكلام اللي تقول فيه الكل، يعني تضافر كل الجهود وكل الأطراف المتداخلة لرفع التحديات في القطاع الاستراتيجي، وكذلك حتى تستفيد تونس من ثروتها في المياه المعدنية والاستشفائية وتصبح وجهة إقليمية للسياحة العلاجية. شكرا لك سي توفيق خلف الله، حدثنا من قفصة، أنت صاحب المؤسسة هذه المحطة الاستشفائية. نلتقي بإذن الله في مواعيد إذاعية قادمة، شكرا وإلى اللقاء.
0: بارك الله فيك، السلام عليكم.

0: تم يوم 23 جويلية 2026 الإطلاق الرسمي للبوابة التونسية للصناعات الغذائية بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والسفارة الألمانية في تونس، إلى جانب أكثر من 100 مؤسسة ناشطة في القطاع. البوابة هذه هي ثمرة تعاون جماعي وباش توفر معطيات استراتيجية وذكاء اقتصادي يساعد المؤسسات التونسية على فهم تطورات الأسواق بصفة أفضل واكتشاف فرص جديدة للنمو والتصدير، وكذلك يعزز حضورها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. الخبر الثاني هم التمور التونسية، إذا ارتفعت عائدات صادرات التمور التونسية بنسبة 10.7% لتبلغ 854.4 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025-2026 اللي يمتد من أكتوبر 2025 إلى جوان 2026 مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق وفق الإحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. وتصدر المغرب قائمة البلدان المستوردة للتمور التونسية مستحوذ على نسبة 17.6 من الكميات المصدرة، تالي إيطاليا بنسبة 11.6% ثم ألمانيا بنسبة 9.8%. الخبر الأخير يهم زيت الزيتون. تونس تتألق على الساحة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية في منافسة جمعت نخبة من منتجي زيت الزيتون من 14 دولة. حصدت تونس المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون، ومن بين نحو 150 عينة خضعت للتقييم حققت العلامة التونسية النتائج التالية: 3 جوائز أفضل في الفئة، 45 ميدالية ذهبية، وأربعة ميداليات فضية. وأكد الإنجاز هذا أن النجاح اللي حقه زيت الزيتون البكر الممتاز التونسي في الولايات المتحدة يعكس التقدير الكبير اللي يوليه الأمريكيون لا على معايير الجودة فقط وإنما على المكونات الطبيعية لزيت الزيتون. بهذا نأتي مستمعينا مستمعاتنا إلى نهاية هذه الحصة من برنامج إيكونوميكا، واللي اليوم سلطنا فيها الضوء على السياحة البديلة في تونس، واخترنا العنوان من شواطئ البحر إلى كنوز الجهات. تحدثنا كذلك عن واقع القطاع، تحدياته، أفاق المستقبلية، وتعرفنا كذلك على تجربة فريدة ورائدة في جهة قفصة في قطاع السياحة الصحية والاستشفائية. شكرا لكم على حسن الاستماع، نلتقي بإذن الله يوم الخميس القادم.
1: شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام، تربح بيد افيون لوجهة من وجهات نوفلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: التسعة ليلا على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. جد اليوم حديث مرور بطريق الوطنية الرابطة بين تبرقة ونفزة أسفر عن هلاك شاب على عين المكان وإصابة 5 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وتتمثل صورة الحادث في اصطدام عنيف بين سيارة تونسية وأخرى جزائرية بالطريق الوطنية الرابطة بين تبرقة ونفزة على مستوى استراحة الفكرون، وفق ما فدنا به مراسلنا بالجهة. وقد تدخلت سيارة الحماية المدنية والإسعاف وتم نقل المصابين نحو المستشفى الجهوي بتبرقة، أين تلقى 3 منهم الإسعافات، فيما تم الاحتفاظ باثنين آخرين وصفت حالتهم بالحرجة بقسم العناية الطبية المركزة. تمكن أعوان إدارة الغابات وأعوان الحماية المدنية بسليانة من السيطرة على حريق غابي نشب ظهر اليوم بمنطقة العسلة في عمادة الفضول من معتمدية كسرة، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة وكالة تونس أفريقيا للأنباء، مضيفا أن النيران أتت على حوالي نصف هكتار من النسيج الغابي، مرجحا أن يكون الحريق مفتعلا بهدف التوسع في الملك الغابي وفق تصوره. وأشار إلى أنه تم تسخير 3 شاحنات إطفاء وسيارة إطفاء تابعة لدائرة الغابات والإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة من أجل السيطرة على الحريق. تواصل مصالح إدارة المنتزهات والمناطق الخضراء ببلدية تونس تنفيذ برنامجها الدوري للعناية بالفضاءات الخضراء بمختلف الدوائر البلدية، وذلك في إطار المحافظة على جمالية المحيط وتحسين جودة الإطار البيئي. وشملت التدخلات وفق بلاغ نشرته بلدية تونس هذا المساء كل من الدائرة البلدية السجومي وحديقة الباساج والدائرة البلدية جبل جلود والدائرة البلدية المدينة. دوليا، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس توسيع عملياتها العسكرية ضد إيران عبر حملة جوية مكثفة قد تمتد بين 10 أيام وأسبوعين في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وفق ما أعلنته باكستان. أعلنت 14 دولة اليوم دعمها مبادرة إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية، وذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع استضافته الرياض لمناقشة الترتيبات التأسيسية. وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان على منصة إكس أن الاجتماع ناقش التهديدات المتزايدة التي تستهدف الأمن البحري بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية وما تفرضه من مخاطر على سلامة الملاحة الدولية. وفي ختام هذه الإطلالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يكون الطقس صافي لقليل السحاب على كامل البلاد، ودرجة الحرارة تتراوح عامة بين 24 و29 درجة وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما البحر فيكون هذه الليلة متموج بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار

0: وائل 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: أنا أصلاً جوهرة فاهم. ربي نحن مواطنين من ولاية المريض مع تنبيه المؤمنين من تقطع مرتفقه. أنا مش معقول معناها الماء توا مقصوص ما يمشيش عنده تقريبا 10 أيام وإلا جمعتين مرتفقه وضواحي متاحة ملات أولاد فازة صغيرات أولاد عمر. أنا مش معقول معناها الماء توا جمعتين ما يمشيش والناس عندها الحيوانات متاحة وناس معناها وحدة ملقات ما تعب. شوفونا حلم ربي مش معقول الشيء اللي فاز.
2: كل صغار وطلام ذا كانت عن كالندريين ديما المواسم والأعياد. اليوم المواسم والأعياد تتعدى تمر مر الكرام. يعني كي نحكو على عيد نحكو على الفرحة. احنا توا عنا نهارين والثلاثة في عيد الجمهورية وقبل قبله عيد الكبير وقبله عيد الصغير. ما عادش واحد يحس بطعم الفرحة طعم العيد. هذا سواء على المستوى المحلي وحتى على المستوى العالمي. نقل ان شاء الله المستقبل فيه خير. لكن الفرحة روي يصنعها البشر. كيما الأحداث يصنعها البشر. يعني الصيح اللي صانت ربي من عند ربي. لكن لو حاجتنا بالطاقة الطاقة موجودة. لو حاجتنا بفلحتنا فلحتنا بخيرة السرعة موجودين عنا.
3: أنا مواطن الليزة أحواز بعراض ولاية سليان. عنا بير حكومي يجدوا منه مواطنين بالسيكير ناس ونحن تربية الماشية ومجمعة السيكير ناس قاعدين يبيعوا في الماء. أضايني دي جاء عرب الشفور بحل يبيعوا في الماء. السورة كلها في بينا بالنسبة للبير حكومي وإحنا تربية الماشية وكل يوم شيه موت. يا رسول الله حب ربي هكذا خطفان عليك.
4: أنا مواطن من العين البيضاء معتمدية حفوز. المشكلة متاعها المواطنين متاعنا هو تحبوا على نقطة مكتب بريد ونسمعوا من الحوايات يقولوا أنهم مش يبنوا ولا مش يكروا. نحبوا نحن ديوان الوطني البريد يعطينا صحيح.
5: أنا مواطنة المعذبة. أنا مواطنة المعذبة ممرضة بمعنى الكلمة. صدقوني إنسان عنده موعد اليوم كيف يجي هاني يمشي عدي تضربها 6 كيلومتر إنسان عندها الدم مستبكر 6 كيلومتر على تقية 6 كيلومتر بس نمشي باللوج على النقل 6 كيلومتر هل يحقل معناتها تصير فينا هيك تقية محاش نجم نمشي عليه عليه احنا في تونس ولا مناش في تونس. هذه المعاناة اليومية يا جوهرة حيل
6: كلكم الماء واكتشفوا في صيادة بالنسبة العشرة متاع الصباح حتى الغدوة الستة متاع الصباح. من العشرة متاع الصباح تو يجينا الستة نجري ونقوم من الستة نجري باش نعطيو شوية ماء وباش نقضيو ما يلزم يتقضى ولهذا زي نحبوا يعملوا.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا خواطر مع زهير الجيز على جوهرة اف ام. موش مع الموجة.
1: ثمانية دقائق بعد التسعة تعليل. أهلا وسهلا مرحبا. هذه خواطر من توا حتى للعشرة متعليل في حلقة اليوم الخميس 30 جويلية 2026، نهار مازال يفصلنا على آخر نهار من شهر جويلية في انتظار الشهر الآخر اللي هم زوز أشهر في جرت بعضهم 31 جويلية وأوت. لو إن شاء الله ربي يكون في عون الجميع. أيضا معلومات ومعطيات عن إمكانية ارتفاع مجدد لدرجة الحرارة انطلاقا من نهاية الأسبوع وإلا خاصة بداية الأسبوع القادمة. دونك هل نسمى نستمتع بها لماكسيموم لأنه يبدو أنه قادمين على موجة جديدة من الحر. إن شاء الله كيما تعدت اللي قبلها تعدى هذه وإن شاء الله تتعدى سلامات على الناس. سينو شكرا لاختياركم جوهر اف ام. مرحبا بالجميع. ضيف جديد وموضوع جديد ونقاش جديد حوار جديد واكتشاف جديد إن شاء الله بعد لحظات في حلقة اليوم من إخراج سامي ذويري، عدد وتقديم زهير الجيس. وضيفنا اسمه محمد فتيتي، نكتشفوه ان شاء الله بعد لحظات في الانتظار. هذه غنية عملت برشا سوكسي، حبيت نبدا بها حلقه اليوم. نور دو رحمه سلم.

0: نرجو معكم في خواتر. مرحبا بالجميع. ضيفنا محمد الفتيتي، اهلا وسهلا مرحبا.
1: وبيك عايشك زوير.
0: مش نعاود نعمل حاجه ما عملتهاش قبل. اسمع اعطيني الغنيه اللي بدينا بها، عاود اعطيني منها شويه بركه، خاطر هكا انا نذكر محمد معناتها تقابلنا يدور لي دون لو طون صافي ان بون مومون، ما كانش شعرك فيه الابيض. وين ما كان شعري ابيض وانت ما كانش فيه الابيض. اسمع اسمع. من يومين كنا صغيرين فك هربت بينا السنين. من كلمات الاغنيه هذه
1: والله سمعت الاغنيه
0: عدى هكا خريره تك
1: عجبتني على الاخر ورجعتني البار ياسر كونسيبت الاغنيه.
0: اه
1: على الاخر حتى انت زاد مست
0: طبعا
1: مست برشا عباد فقدوا نوستالجي قويه ياسر في صغرهم، فقدوا برشا برشا حاجات باهيه. تبدلت الدنيا زهير.
0: عطون بشوي بشوي نبرب شوف الدنيا. ما نبداو بالجينجل الاولاني تو سويت. اهلا وسهلا مرحبا.
2: في حضرة الصراحة، في حضرة الصراحة،
0: كما قلت اليوم يجي بحضنا محمد فتيتي. خلينا نتعرف عليك ساعة محمد، منين وين مولود؟ الطفولة كيفاش كانت؟ العائلة اللي تربيت فيها كيفاش؟
1: زهير انا دوريجين قروي.
0: باش تعلي صوتك شويه، انا راني جيت مقرب اليوم الودن مزنزنه.
1: هكا هو الناس كلها كيكا. انا من القروان، تولدت في القروان وعشت في القروان، قريت بريود الاولانيه نتاع الثانوي وذاك الكل القروان، بعد ثاني طلعت لسوسه نقرا في نجحت باك. خذيته برشا تعب بالباك، تعبت مش خذيت باك.
0: باك شنو عملت؟ باك ليتر ولا
1: باك مات؟
0: باه
1: بعد مده.
0: وعلاش الباك لنا مش في
1: لا خديت الباك في القروان.
0: خديت الباك في القيروان وبعد طلعت تقرا في سوسه.
1: عندي حلم كبير ياسر اني نمشي موزيكا، نقرا موزيكا، ندخل للانستيتو. الحمد لله رب العالمين.
0: قلت لي الباك خديته برشا تعب معناتها مش من المره الاولى.
1: بعد ما بطلت القرايه ثلاث سنين خديت الباك، رجعت وخديت الباك.
0: بطلت
1: لظروف اجتماعيه.
0: بعد عودت رجعت وعديت الباك وخديت الباك.
1: خديت باك ليبر.
0: طوميو
1: نورمالمون هو باك.
0: وشنو الاسباب اللي خليتك تقص على
1: والله قرية. ظروف عائليه، ظروف تعديت بها العائله الكل. بابا الله يرحمه وقتها ما ينجمش، ما عادش ينجم، دونك قلت خليني نعمل انا
0: ترتيح.
1: انا بويسكو انا الكبير في خواتي وبنات خواتي البنات، دونك خليني ندز انا. دخلت القرايه ودخلت في ديزونجاجمون تاع واحد يشرشي شوفي روحو شنو وصلت حتى
0: الفوش وزيريه باش تقرا باش تخدم.
1: انا وقتها من داخل نحب نقرا، اما من برا
0: اما الوضع ما يسمحلكش.
1: من برا لازم نتحرك، لازمني نتحرك للدار العائله، فهمتني؟
0: دونك اللي نفهموا اللي انت كبرت في عائله اقل من المتوسط.
1: اقل من المتوسط الحمد لله.
0: ما نقولوش كبرت في الفقر.
1: اي
0: عائلة كبيرة صغيرة نومبروز؟ خواتك برشا ولا
1: ثلاثة بنات؟
0: ثلاثة بنات
1: أكبر مني، أخويا أصغر مني اللي هو مروان، وأمي وبابا يرحموه.
0: دونك خمسة صغار والبو والأم سبعة ما شاء الله بالضبط. في العائلة
1: بالضبط.
0: طفولتك كيفاش كانت؟
1: والله كانت الكلها برشا نحب نخدم. أنا مليانة صغير نخرج في العطلة نمشي نخدم صانع. أنا نتضرب برا ناكل تريحة مع عند أمي ويتحك لي الفلفل ونتضرب بالفلقة على خاطرني مش نقعد في الدار، لا نخرج نخدم صنعة. تعلمت برشا حاجات مليانة زيد مني.
0: معناتها هما ما يحبوكش تمشي تخدم ولا؟
1: لا ما يحبونيش، ما تحبنيش أمي نقعد في الدار، نقعد في الدار دونك عندها هي أوبستاكل. فما حاجة ما لا يلزمك تخرج تمشي تتعلم صنعة
0: باش راسك تجيب قوتك.
1: أي باش تلم الفلوس جوست باش تشري الأدوات اللي مش تخدم بيها.
0: هذايا في العطل.
1: في العطل في العطل.
0: وخدمت برشا صنايع ولا صنعه معينه؟
1: خدمت برشا صنايع، دونك انا كل عطله نخرج فيها نمشي للصنعه، نجار، طعماجي، نحايسي، تعديت برشا صنايع، عملت عليهم طله، خذيت
0: عليهم. معناتها بيني وبينك طفولتك ما عشتهاش كطفوله عاديه متوازنه.
1: لا لا
0: بلعبها وصغرها وتلفزه وكوميك
1: هي متوازنه بالنسبه لي انا توا حسب ما قاعد نشوف توا. دونك كي نرجع لطفولتي نلقاها متوازنه.
0: متوازنه كيفاش؟
1: متوازنه.
0: انت ما عادش صغرك تقول لي انت صغير تخدم صنعه كذا وصنعه كذا. على فكره انا نحكي لك من منطلق تجارب حتى تجربتي معناتها.
1: اي صحيح.
0: معناتها في فتره ما يمكن هو صغرنا مش كما صغر صغارنا بيني وبينك. معناتها صغرنا احنا طبيعي انه في العطله تخرج تمشي تخدم صنع صيغي، صنع نجار، صنع ميكانيسيان كذا، تبيع الملصوقه، تبيع المشموم كذا. معناتها هذيك طفولتنا، طفولتنا بالكاري وبالكره وبال مش بالفيسبوك وبال انترنت ونهار اللي تخص الانترنت مشكله في الدار تولي
1: علق
0: ستريس
1: ما عندناش.
0: دونك طفولتك تعتبرها متوازنه رغم صعوبتها؟
1: رغم الصعوبات متوازنه والحمد لله.
0: العائله كانت صعيبه بمعنى الوالد والام؟
1: الوالد سوبل شوي، الوالده صعيبه،
0: الوالده صعيبه
1: خاطر كانت تحبنا.
0: معناتها انواع العقاب وصلت الى الفلقه والفلفل و...
1: توصل هو ذاك
0: الانواع التقليديه
1: اللي تربينا فيه، هو ذاك اللي خرجنا من الكلين وخرجنا نحبوا نقرا وخرجنا نحبوا نخدموا وخرجنا نحبوا نقلعوا الفرنك، هذا هو المطلوب الحقيقه. معناها هنا فادتني برشا.
0: وقتاش بديت ترى انه فما امكانيه انك تكون فنان تغني؟
1: والله مدينة صغيرة نحلم بها الحكاية، نحب نوصل لها الحكاية، نحب نحبها تكون خطر هذيك البيوت. مدينة صغيرة مغروم نصنع الناي، آلة الناي نصنعها، حتى غلطة نصنعها، نصنع جيتار نغني كيما التوانسة الكل، نزن نغني في سال دو بان نغني،
0: تسمع أغنية تتفاعل معها،
1: نتفاعل معها، نحفظ، نحاول ديما تكون عندي دايرة، معناها كما يقولوا خيال موسيقي، نسمع للنمط الكل، نسمع تزيري، نسمع
0: رغم اللي ما كبرش في عائلة فنية.
1: لا لا
0: لا سميعة ولا
1: نزموا شوية، عندي شكون يقرب لي اللي هو خالي اللي هو من أحسن الأصوات في تونس الصغير.
0: شكون؟
1: لامين لوسيعي اسمه. محمد لامين لوسيعي في الفن الشعبي. يغني يغني مليح مليح، أنا خدمت عليه الميموار نتاع المتريز نتاعي. يغني عنده طبوع بدوية وعنده طبوع يغني فيها راهي تتقرى في الجامعات. انسان عادي بسيط يغني كي اي الناس، هو هذاك الوحيد اللي شميت فيه شويه الموسيقى وخذيت منه حاجات في ثقافه موسيقيه معينه الحقيقه.
0: الغرام شكون اللي اكتشفوا فيك؟
1: وحدي.
0: معناتها حد ما جاء قال لك اسمع محمد راه صوتك حلو ما تضيعوش؟
1: فما كيلكوزان من العائله
0: من الاصحاب، من العائله صحيح. من الاساتذه، من المعلمين،
1: اكيد
0: أول من الانتوراج، من القهوه، من
1: أكيد. لا موجود، هذا موجود.
0: اول مره غنيت معناتها بصوت عالي الناس تسمع فيك، فرح حفله نهايه عام، شو
1: اول مره غنيت في وقت نعمله في نادي الموسيقى مع سي الهادي شايب في القروان، نوجه له تحيه يسمع فيا الله ربي يذكره بالخير. بديت معاه علمني برشا حاجات، كيفاش نقف، كيفاش نغني، كيفاش نحفظ، كيفاش نتعامل مع الـ الـ الـ مع الجمهور، مع الفرقة. أول مرة هذيك طلعت في مسرح دار ثقافة في القروان، هذيك أول مرة.
0: كيفاش تفاعل معك الجمهور؟
1: الحمد لله سافا باهي.
0: تتذكر شنو الأغنية اللي غنيتها ولا؟
1: غنيت عزيز قلبك وقتها، وغنيت شوية يذول لي والله نسيت يا زوالي، يذول لي عزيز قلبك هكا.
0: وبعد الكورونا واحد الذاكره مشيت لمحاله ما
1: بيان سور كلها. كيفي انت زيد عندك
0: بعد البكسه نتاع الكورونا الذاكره مشيت؟ لا انا بدي كان سالني نفس الاسئله هذو، نقول لك اسمع في الذاكره فسخ الاسئله الكل، خاطر الذاكره اللي غالب بعد الكورونا بالرسمي. نسمع حاجه
1: نسمع
0: من عندك خلي يعرفوا صوت محمد الفتيتي بربي. جست قبل ما نسمع حاجه، فما علاقه قرابه عائليه بينك وبين مرتضى الفتيتي ولا؟
1: مرتضى فنان خشين ياسر، انا نحبه برشا ومتميز ياسر ومش ينجح برشا برشا، ممكن ينجم يكون يقرب لي مرتضى.
0: مش متاكد،
1: ممكن
0: ما بربشش في شجره العائله، ينجم يكون سكوشير ماهوش ولد عمك طول، ماهوش ولد
1: فما قرابه انا ما نعرفهاش شنيا وهو ما يعرفهاش شنيا، يعرفوها جدود يعرفوها الكبار الحقيقه نورمالمون. اما اذا كان نسالوا ونتبعوا نلقاه يوم
0: الفتيتي هي بيدها نفس العائله. باهي شنو باش تسمعنا؟
1: باش ناخذوا امل حياتي
0: هات
1: يا حبي غالي. نجم نسمع روحي زهير؟
0: لا تنجم تسمع روحك هكا ديريكت.

0: يصحيني. هذا محمد الفتيتي ضيفنا، يجي بحذانا أصيل القيروان ولكن موجود في سوسة. محمد، وقتش عاد اخترت السيل الطربي هذا؟
1: والله هو مش تختاره، وتلقاه في ذاتك، تلقاه في اللكسون تاعك، تلقاه في وذنك انت، وذنك على شنو تربيت وعلى شنو استنست وعلى شنو سمعت.
0: في العائله كانوا يسمعوا النمط هذا، هذاك علاش
1: يسمعوا؟ حتى نحاول
0: ماجين يسمعوا في انماط اخرى.
1: اكيد اكيد يسمعوا في الموجود، في المتعارف عليه، في اللي موجود. لكن انا ماذا بيا ديما نميح للجو الترابي، نميح للجو السوفتي بالرومانسي.
0: تغني تونسي ولا
1: نادي تونسي؟ التونسي فما شكون يأديه وفما شكون يغني.
0: أدي التونسي وتغني الطربي، ايش معناها؟
1: التونسي صعيب زهير،
0: أصعب من الطربي؟
1: أصعب، عنده ماليه التونسي، عنده برشا صوات.
0: علي جويني و
1: الهادي جويني
0: وهادي جويني وعلي رياحي ومحمد جموسي أصعب من كلثوم وعبد الوهاب.
1: بيان سور صعيب انك تغني سيدي علي رياحي، صعيب برشا انك تغني
0: نعمة وعليا وسلاف
1: نعمة سلاف وعليا اللي قلت عليهم، صعيب انك
0: تغني تونسي
1: شوية. اللي متعارف عليه زهير اللي موجود، اللي نحبه،
0: اغنية تجي على بالك تونسي هكا تغنيها؟
1: عايش من غير امل في حبك، تعذيبي ودمعي من اجلك، عايش من غير امل في حبك، تعذيبي ودمعي من اجلك، واللي مجرح لي عيني انك ما تسأل.

0: بحبك.
1: وجدت رطب وإلا تشجيع من العائلة باش تدخل مجال الفن؟
0: لا بيانسون تشجيع كبير ياسر، شجعوني حتى من غير ما
1: دخلت من مستوى أنه تقعد تسمع وتعاود وتغني وإلا تقرأ.
0: والله هي من لون الغرام أنك تسمع تكونك المادة الموسيقية الخام اللي عندك، من بعد تالي تولي تمشي للتكوين الأكاديمي، تولي تفرض عليك فرضا، علاش ما تمشيش تحسن من النيفو متاعك ومن مستواك ومن قدراتك ومن خيالك؟ والموسيقى بحر موسيقات مش موسيقى بحر دونك علاش لا. كانت عندي دي في هذاك، قلت لك زهير بعد ما نجحت الباك ديريكسيون باش نمشي نقرا ميوزيك، وقريت في المعهد العالي للموسيقى بسوسة عند من احسن الاساتذة، نوجه لهم تحية لكل.
1: كملت الاستاذية
0: الحمد لله، كملت الاستاذية، كملت الماجستير ونقري دوبوي 2012.
1: دونك اليوم استاذ موسيقى.
0: استاذ موسيقى
1: معناتها نجم نناقشوا في المستوى العلمي الموسيقي. اصعب مواقف تعديت بها في بداية الطريق، موقف قعد في بالك وممكن كان موقف التحدي نتاع على خاطر الموقف هذا والله ما نوصل؟
0: والله برشا مواقف، منهم مواقف في الخدمة، نحكي في الكوميرسيال، انك تطلع تغني سور سيل قدام بيبليك، قدام عباد، كلكو سوا في فرح ولا في ايفينمون ولا في حفلة ولا، كنت ديما نحب نطلع ونعطي صورة ونخلي صورة باهية. فما مرات طلعت وهبطت نبكي من السين لظروف أخرى مانيش باش نقول عليها، الحمد لله هي قوتني.
1: عليه اللي ظروف اخرى مش باش نقول عليها.
0: والله يا زهير
1: ما تتقالش،
0: هما لا هما اللي بون سوفينير، هما معناها قعدوا لي ذكريات مزيانه على الاخر. انه فما شكون ما يحبكش توصل، فما شكون اسمعني لا سي با، وفاش قام وعلاش
1: يعني فما شكون تدخل من اجل انك ما تغنيش
0: بطريقه او باخرى باش ما نظلم حد؟
1: من باب الغيره ولا من باب
0: ايش اقول لك؟ موسيقي ما عندوش غير على موسيقته، على صوته، على عزفه، ما ينجمش يكون موسيقي.
1: حلمك شنو هو اليوم محمد الفتيتي؟
0: حلمي اني نحب نفرح بناتي زهير.
1: متفاهمين، ولكن حلمك انك تكون فقط استاذ موسيقى؟
0: لا.
1: وهذا تحقق؟ والا تكون نجم وطني عربي
0: إن شاء الله.
1: تونسي
0: إن شاء الله.
1: في مجال الموسيقى وقت اللي يتقال اسم محمد يتقال معاه لقب
0: إن شاء الله.
1: المطرب ولا سلطان الطرب ولا النجم ولا
0: بيانسور تتمناها الحاجة ذيك وقت اللي هي أنت عندك تالون لداخل، أنت عندك موهبة، أنت عندك حاجة مخزنة لداخل، تنجم تكون راهي حاجة عادية، ما تنجم ما يزمش تكون صوتك واو هكا وقوي وعندك هكا ليه ليه، نجم تكون تأدي توصل ميساج للي يسمع فيك للي يتفرج فيك سي بون يعطيك الصحة. نجم تكون نجم محترم با فورسيمون باش تكون تالون كبير ياسر ولا تراند، لا لا، نجم تكون نجم محترم،
1: نجم على قد قدراتك،
0: نجم
1: في عين روح. النجوم اليوم كلها معت على قد قدراتها، فما نجوم منفوخ فيها
0: صحيح
1: إعلاميا، لا صوت لا حضور لا كاريزما لا قبول لا اللي تحب انت
0: موجود،
1: ولكن نجوم اليوم
0: موجود،
1: نجوم مدق ديك الدنيا قال الراجل.
0: تبدلت المعطيات، تبدلت المعطيات.
1: الفنان اليوم أو النجم تكفي الموهبة وإلا لم تعد الموهبة تكفي للنجاح للنجومية خلينا نقول؟
0: والله كلامك مشى في بلاصته على الأخر زهير، خاطر تو تنجم تكون ما عندكش موهبة، عندك إيماج، عندك بروفيل، عندك كوم، عندك شكون بحذاك هكا يدزك تولي ستار في تونس. بشانسون ساعات تعدي غنية، تعمل غنية، تنتج غنية فيها شوية حاجات هكا دي تروك كلكي سوا في الكلمة وإلا في الموسيقى وإلا في الحاجة، تولي تضرب لك تولي تران ما تعرفش على الذوق يا زهير، ما عادش محسور الذوق متاع الموسيقى، ما عادش محصور، ما عادش عباد تسمع ولا تعبت
1: جمهور، ما عادش مفهوم،
0: ما عادش مفهوم، ولو انه من اقوى
1: ولو
0: الجماهير،
1: ولو انه فما برشا حنين راهو في الجمهور اليوم
0: توا رجعت
1: للنوستالجي هذه تاع الطرب وال
0: توا رجعت خاطر عباد تعبت، فما برشا ناس تعبت زهير من جملتهم انت.
1: اي صحيح،
0: الوذن تتعب، القلب يتعب من الدف دف ومن الكلام، وفما حاجات فما دي ميساج قاعدين يوصلوا للعائلات وقاعدين يوصلوا للديار، معناها بساس في با انه توصل لصغير، طفل صغير توصل له ميساج من من من غنيه يولي عاود لك فيها في الدار وهي ما تجيش.
1: سامحني قصيت عليك، مثلا النجاح اليوم ولا البارح؟ اليوم مع التيك توك والانستغرام والفيسبوك واليوتيوب
0: ينج،
1: ولا البارح فقط مع نجيب الخطاب؟
0: لا هو توا اسهل، توا سي دو جاتو، توا تنجم تنجح فيه تعمل غنية تولي تراند، تعمل كيلكو هكا حاجات في بيزار في الفيديو.
1: ما كانش نعملوا مقارنة محمد فتيتي وركز معايا
0: باه،
1: تو تلقى اللي تصنعوا بين ذفرين مع نجيب الخطاب دون لو تون في منوعته السهرية وسهرية على الفضائية وكالبرامج بتاع سهرية السبت الحقيقة اللي كانت ميفلتهاش حتى حد في العالم العربي، رو نجوم بقيت إلى يومنا هذا.
0: بار
1: كونتر في تيك توك النجم يطلع لك نجم اليوم وغنية تعمل لك 20 مليون فيو في ليلتها في 24 ساعة، من غدوة تقول لأي واحد غنيها مش حافظ كلماتها.
0: ولا هذا خطر،
1: وهذا الفرق بين هذا وهذا.
0: خطر أنت توا في مادة إعلامية فينومين، الفينومين اللي طلع اليوم يطلع فينومين غدوة الحياة هذاك،
1: يطلع له تراند يطفيه.
0: صندي فينومين،
1: أما هاني شاكر ماهوش تراند
0: بيان سور،
1: أما كاظم الساهر ماهوش تراند
0: كاليبر، هذاك
1: شكري بوزيان مش تراند، محمد جبالي مش تراند، أسامي كبيرة ماهوش تراند، عديت عند
0: ذوك المادة الخام هذاك الأصل. هذاك كيفاش بدات العباد تبني بشويه بشويه، صابر باعي تعب على الاخر باش وصل.
1: عندك وعود من فنانين؟
0: لا والله شيء يا زهير، والله
1: بعيد على المجال الفني.
0: عندي اصحابي فنانين علاقتي بهم طيبه على الاخر، لكن ما وتتش الفرصه انه نهار دخلنا في
1: وعود فنيه ولا في عمل.
0: لا يستحيل.
1: انتاجك الاول وقت ايش يكون؟
0: ان شاء الله بعد ما نخرج من بعد هيك ان شاء الله. والله ماذا بيا
1: عاد موجود هو ومازال ما هبطش والا قاعدين نلوجوا عليه،
0: قاعد نلوج في كونسيبت نحب ان نوصله للعباد يكون محترم. غناء ماهوش مش حاجه درجه، لا تغني بايماج معينه توصل مساج معين كاو.
1: اي يعني
0: ان شاء الله
1: يعني للدرجه صعيب ما لقيتوش
0: مش حكيت مش حكيت صعيب، الافكار موجوده يعني الافكار ديما موجوده،
1: الموضوع موجود، الموضوع الفكره موجوده،
0: لي ميوزيسيان موجودين تبارك الله بسم الله ما شاء الله.
1: بليزو موافي وخوك ما تروح
0: من احسن ما فما في تونس في العالم.
1: باش يكون عندك
0: ينقصك الفكره والتنفيذ، انك تنفذ الوقت اللي يلزمك تنفذ فيه، ما تنجمش تنفذ في وقت طاغي عليه فينومين متاع موسيقى ينجم يكسرك. تنجم تعمل غنية ما تعمل بها حاجة، ما تتراش ما تتسمعش ما تتشافش،
1: مش بالضرورة. على خاطر ايش نقول لك، راه اليوم عندنا ماجد الرومي وعندنا جوليا بطرس وعندنا هيفا وهبي
0: موجود
1: وعندنا إليسا، والمربعات مش كي بعضها.
0: صحيح.
1: معناتها كان جوليا مثلا تقول لك اسمع تلمو إليسا ناجحة اليوم وش اسمها الأخرى هيفا وننسي وكذا ناجحين، فك عليا ما نهبطش. تو ما عادش تنتج جملة جوليا بطرس، بار كونتر كل ما تهبط غنيه لو تكون هي مره اخرى رقم واحد في المربع نتاعها. ماجد الرومي كيف كيف، وبرشا اسامي مع هذو اللي ظهروا لي
0: حسين الجسمي في وقت اللي الموسيقى الخليجيه عامله بوز عندها مدته.
1: طبعا
0: الموسيقى الخليجيه حسين الجسمي يعمل غنيه يقعد تقعد تراند 3 4 5 سنين.
1: وي
0: دونك غنيه سينجل يعملها يقعد يخدم بها. هذيك لمومو انت هذيك فتره متقدمه ياسر زهير، احنا مازلنا يلزمنا شويه امكانيات حتى تريح.
1: احنا عملنا فتره سكسي كبيره في الثمانينات والتسعينات،
0: هذيك فتره
1: اغنيه
0: تونسيه،
1: ومن بعد ما نعرفش علاش كل هذا التراجع اللي انطلعت الاغنيه المغربيه واليوم الاغنيه الليبيه عامله تراند كبير وستعود بقوه. وذكرني الشتاء الجاي كيفاش باش تكون الاغنيه الليبيه بالحق، على خاطر قاعدين يدخلوا في الاي اي
0: اي
1: بشكل خد. فما ناس يقول لك تيما ذكاء اصطناعي يستعملوا، انت
0: يستعملوا وظفوا
1: الذكاء الاصطناعي ما تنجمش تلغيه اليوم، تحب ولا تكره اصبح جزء من كيما البارح في الايام التلفزيون يقول لك تيا يوتيوب هاك اليوتيوب بارتو اليوم، فماش صغير ما عندوش الشين نتاعو ما عندوش يوتيوب.
0: اكيد
1: معناتها كان جينا قارينا حسابنا راه عرفنا اللي تلفز ما عادش شكل المربعات الكبيره في الحيوط، راهي هنا تلفز في السمارت فون. اليوم اقول لك الاي اي عامل ثوره، اي اي جي شد غنية نجات عطية من هيك العام نتاع وكتبتي على جبيني يقلبها الغنية.
0: صحيح.
1: ومن غير ما ياخذ اوتوريزاسيون من عند حتى حد، خاطر نجات كانت تمشي تشكي تقول ولا ما نعرفوش شكون
0: هي
1: تشكي بالذكاء الاصطناعي ما تنجمش، لا فما قانون يمنع ولا فما حد شيء.
0: صحيح ينجم.
1: دونك شو محضرين نحن؟
0: ينجم يكون كلامك هذا أثنية باش تنجم تخدم غنية ولا تعمل
1: احنا
0: حاجة.
1: احنا المشكلة تعرف وين محمد؟ احنا المشكلة انه تجي ناس ردوا بالكم الذكاء الاصطناعي كارثة وباش يدقدق الدنيا وباش يسكر الموزعين وباش ينحي الملحنين وباش يا ولادي عارفوا استغلوه.
0: اي حتى
1: كان الملحنين يمشوا يعملوا تكوين في الذكاء الاصطناعي تو هما يخدموا به الذكاء الاصطناعي مش هو يخدم
0: حتى
1: بيهم.
0: الانترنت تقال عليها هكا
1: اي كما تقال على الانترنت في فترة معينة كما تقال على البارابول والشينات كنت تذكر وكذا وفساد وافلام اباحيه وكذا
0: والقصعه فوق الدار هذيك
1: تعمل القصعه مضره والجو هذاك في الاخر غلب معناتها هذا تقدم يغلب اليوم قاري حسابك في هذا اما حاسك وكانك مش عاطي للوقت اهميه معناتها محمد
0: لا بالعكس والله بالعكس
1: في عمرك هذا ما نعرفش انا قداش عمرك ولكن في عمرك هذا نتمنى يكون عندك على الاقل زوز ثلاثة انتاجات مش ما نحكيش على عشرة و... معناتها في عمرك هذا راك تدور في المهرجانات
0: صحيح والله صحيح
1: راك موجود. موجود راك في صحيح. مشاريع استاذ انا اللوم عليك خاطرك استاذ معناتها كان جيت متطفل عرابني من غادي لغادي من عرس العرس تدبر في امورك تحط في شويه فلوس وشويه بخشيش في جيبك موضوع ولكن استاذ يعشق الموسيقى ومشي وعلى خاطر اخذ الباك وطلع وقرا وصرف وخذ الاستاذيه يعني يعرف قيمه الرساله الفنيه والموسيقى فمن المفروض انه في الريشيرش نتاعه في البحث لو عمل مشروع اليوم مشروع فني يدور به من مهرجان الهرق للقروان للسيدي بوزيد وين ما تحب انت معناتها
0: كلامك لوجيك وصحيح على الاخر زهير ايش نقول لك باش توفر انت هذا كل يزمك شويه وقت وشويه امكانيات الموسيقي ما عندوش عمر يا زهير
1: اي
0: ما عندوش عمر
1: صحيح
0: ميزيسيان ما عندوش عمر
1: ولكن الترينو ما يقفش
0: صحيح الترينو ما يقفش نجم ننجح راه كيما نجم ننجح السنة كيما العام الجاي واني مش نوعدك اللي انا مش ننجح لازمني نخمم اللي انا مش ننجح واللي انا مش نعمل حاجة وموا نخليها لي لي لروحي مثلا حتى كان ما خدمتش بها برشا ولا ما درتش بها نخليها لروحي وان شاء الله ربي يسر فيها
1: نعملوا اسئلة سريعة على على رأي كاظم الساهر اني خيرته كيف اختاري اني خيرته كيف اختار بين نجاح ولا راحة البال
0: راحة البال
1: المال وإلا الشهرة
0: شو صعيب ياسر
1: اختار
0: المال تو نعرف كيفاش نوفر نوظف الشهرة نوظف
1: المال قوام ولا عمال عربون ولا مهرجان
0: عربون
1: عليه
0: على خاطر المهرجان ما عنديش ليلو جاهد عربون نجم نخدمه مثال
1: ما عندكش ليلوجات او ما عندكش انتاجات نتاع مهرجان
0: ما عنديش ليلوجات شو معناتها ما عنديش دوسي ما عنديش حاجه تحت يدي تعرف يلزمك تو تكون عندك
1: ينجم يكون مهرجان اون ديو اون تريو ينجم يكون تكريم فنان معين
0: بيان سور اذا كان جات الفرصه اني نمشي ما عندي حتى مشكل لكن انا قلتها لك في الـ في الـ في الـ في الكونتكست نتاعها يا زهير تو انا نجري نحب نولي لازمني نخدم العرس نخدم الحفلة ونخدم ندي بلاسي او موا باش نجم نلقى ايتاب نعاون بها باش نمشي للمهرجان
1: حطوك في شوا بين عربون ولا استوديو باش تدخل تصور اول غنية نتاعك
0: بيان سور استوديو واول غنية نتاعك
1: فما فنان تتمنى تتقابل معاه فنيا مش بالضرورة من تونس نحكيه على فنان ولا فنانة زادة
0: فما
1: شكون
0: فاضل شاكر
1: فاضل شاكر على شو بالذات
0: فاضل شاكر على خاطر فنان يعرف يغني يعرف كيفاش يغني انسان قاعد في بيت مسكره في ظروف معينه وعمل اللي عمله هو في العالم العربي اغانيه معناها متكلاسيا الاولى في العالم العربي دونك ما ينجم يكون كان قوي برشا وفنان فنان بالحق نتمنى نقابله في الدنيا
1: هو فضل الحقيقة معناتها منك الناس اللي وقت اللي تدعات له دعوة ربي يعطيك القبول ومحبة الرسول مشيت له برشا
0: مشيت له صحيحة
1: ما شاء الله
0: مش يرجع ان شاء الله مش يرجع
1: اكيد يرجع يا راجل من الحبس كما قلت خرج زوز غنيات قلبوا الدنيا ولد ولا اكبر تراند موجودين تغنينا حاجة الفاضل

0: من عود أحباب نمرق مثل الأغراب ولا نبقى سوا ولا نبقى سوا يا ما قالوا الهوى غلاب ولا مرة حسبنا حساب نبعد يا هوا يا هوا يا هوا.
1: على ذكر الرومانسية وحب فاضل شيكر، فاضل شيكر بتقول فاضل معناتها راهو قصص الحب والغرام. الحياة الشخصية للفنان محمد فتيتي خط أحمر ولا ألوان تنجم تهزنا للأحمر؟
0: لا والله مش خط أحمر، أنا عندي عائلتي صغيرة دونك حياتي العادية معناها مع أصحابي نخدم و...
1: يعني كان نسأل أنا مثلا هل هناك قصة حب في حياة محمد فتيتي يولي خط أحمر ولا تنجم تجاوبني؟
0: لا نجم نجاوبك،
1: جاوبني
0: نجم نجاوبك، ما عنديش حتى مشكل. بيان سور اي انسان تعدى بفترات في عمره، تعدى بقصص في عمره كل سوا في العمر اللي قبل النضج، ومن بعد وقت اللي ياخذ ديسيزيون انه باش يعيش لا في سبيسيال، باش يعيش لا في كوريكت، باش يعيش حياته العاديه، دونك مش يكون ياخذها معناها باش ياخذها بالحق، باش يعيش قصه حب ومش يتفرغ لها.
1: يعاون الفنان ولا يعرف؟
0: بيان سور أهم حاجة.
1: فما ناس يقولوا الحب يعاون الفنان،
0: أكيد.
1: فما شكون يقولك لا الحب يعرقل الفنان؟
0: لا لا يعاون، يعاون
1: الفنان فلتة، الفنان ليلي، الفنان سهريات، الفنان خدمة، الفنان متعرفش عليه وقتاش يدخل استوديو، وقتاش يمشي العرس، وقتاش يمشي المهرجان. دونك الحب مش بالضرورة ينجح في حياة الفنان،
0: يلزم يكون موجود، سينو يعطلوا يطايحوا يقلقوا يعطلوا برشا في حياته في خدمته.
1: وكي تتحط في شواء بين الحب والفن؟
0: لا الحب، خاطر بالحب
1: يعني
0: تنجم
1: تتخلى على الفن والاغنيات.
0: ما تتخلاش على الفن اذا كان مش هو اللي يقلق لك الجانب نتاع المحبه ولا الجانب حياتك العاديه، تتخلى عليه مش تتخلى عليه. ما نجمش فنان يتخلى على الفن خاطر هو يعيش في
1: ذلك. اخترت الحب على الفن؟
0: الحب بالحب نجم تولي فنان،
1: بمعنى كان غدوه شريكة حياتك تقول لك يا انا يا هالحياه هذه نتاع الفن.
0: لا نقول لها حياتي هذه نتاع الفن راهي جزء لا يتجزأ مني، معناها
1: تتعرفني بها و
0: اني ما بديتهاش بعد العرس، اني بديتها ملي انا صغير.
1: اي خاطر سينو يولي فما كسكسي بالعصبين قوي برشا وقتها. وقتها فما موضوع اخر ماثر عليك اكثر من اللازم، خاطر كان عندي اجابه اخرى متاكد نقول لك في دار سابك واكلوك الكسكسي يولي.
0: لا لا مريقل انا تو سلكت
1: حتى لتو مريقل
0: منعته. منعته
1: لا تو مريقل صافا لاباس. باهي خلينا نرجعوا حطك في مواجهه صغيره كمحمد الفتيتي اليوم أستاذ الموسيقى اللي ضحى يعمل اللي جري باش حقق المرتبة هذه على الأقل، في انتظار أنه مازال باش يجري ويعمل إنتاجه الخاص ويعمل مشروعه الفني. قدام اش كانوا يتربجوا بيك؟ مومو؟
0: حمو.
1: حمو قدام حموك الوليد صغير اللي عمره 10 و15 و12 سنة، كان يجي قدامك حمو توا اش تحكي معاه؟ اش تقول له؟
0: نقعد نحكي معاه بالباهي.
1: تعتذر منه في شيء ما، في حلم كسرته ما حققتوش، في بالعكس تقول له لا راني حققت لك احلامك، اش تحكي معاه؟
0: والله نحكي معاه، نحكي معاه نقول له نقول له صحيح انت حبيت تعاون، حبيت تسعى انك ترضي برشا ناس، حبيت

0: معناها صراحة نقول لهم
1: شنو قعد من حموه في محمد الفتيتي اليوم؟
0: والله كل شيء هو بيدو
1: براءة التلفون.
0: هاي هو بيدو. لا
1: لا الزمن يغير عادة.
0: يغير والله. أنا
1: الزمن يغير فيك برشا حاجات من الطفولة.
0: يغير أما مين حيومش يا زوير؟ مين حيلك الحاجات الطيبة؟
1: مثلا الحاجات اللي تتغير تقول له مثلا كنت بريء أكثر من لازم، عاطي ثقة أكثر من لازم، تحب الأخرين أكثر من تحب روحك، هذيك براءة الطفل اللي تبدلت مثلا.
0: والله مازلت موجودة يا زوير بالحق. والله الحقيقة مازلت موجودة ونتعامل بها مع برشا عباد نحبهم برشا في الدنيا وعندي علاقة طيبة معهم والحمد لله. معناها ديما تسمع كان الله يرحم والديك محمد، تحس إنسان يقول لك يرحم والديك بالحق، خاطرك صافي، خاطرك احنا كنا نعيشوا كيكره ولاباس ندخلوا كلنا للجنه.
1: فرحه الناس كيفاش تراها في عينين الناس خاصه في الفروحات؟
0: والله
1: لي ريبيتاسيون كثر الناس شيخ عامله جو، انت سبب الجو هذاك.
0: تعرف زهير اكثر حاجه تفرحني اني ندخل لدار عرس ولا لدار فرح، بليتو كلمه دار فرح خير محلاها، انه العباد تبدا فرحانه اللي انت عملت لهم الكلومبيونس هذيك وفرحتهم. اني نفرح برشا خاطر انا عندي برنسيب زهير، كي ندخل دار فرح نعرف اللي الدار هذيك راهي دارنا. فيها امي وخالتي وعمتي واختي واخويا
1: وفيها مشاكل اللي عرف بها كان ربي وفيها المخبي وكذا، دونك انت هيك كله ما يهمكش فيه كيفاش تقلبها الفرح.
0: هذاك الكل نحطوه على جنب اكوتي العائله هذيك راهي تنتمي لي انا جايها بميساج، يلزمني يلزم كي نخرج من دار العائله ذيك نخرج فرحان وساتيسفي خاطر هما فرحانين. راي بالحق راي حاجه مزيانه على الاخر كي ترى العباد فرحانه
1: طبعا
0: وتراك اللي انت فرحان لها حاجه باهيه برشا.
1: شيخ بالسلفيات كي تجي هكا صغيرات والعباد موجودين يحبوا معاك سلفي.
0: صحيح اي تعجبني برشا ومكثرهم تصور مع البنوتات الصغار خاطر عندي زوز بنوتات صغار ديما نميح للصغيرات اكثر من الكبار
1: مستقبل الغدوه
0: باش ما يتغشوش عليا ما يتغشوش عليا راني
1: وتعيش اكثر التصوير هذيك السلفي
0: ونشطح معاهم وغني معاهم وغني لهم ونعمل لهم هكا جو عباره خاطر انا ماك تعرف تقري في تلامذة وتقري في صغار، دونك ديما مش تقعد العلاقة متاعك هذيك ديما موجودة حتى من في العرس معنا.
1: نعطيك القدرة الآن نعملوا تليفون تليفون لشخص متوفي، شكون ينجم يكون وشنو نجم نقولوا له؟
0: والله انت وجعتني شوية زهير توا.
1: وهذا أصعب سؤال في الحوار الكل، وأنا ديما نخليه في الدرجين الأخرانيين، ولكن يكشف شخصية العبد الموجود بحذية. نجم تنجم تستغنى عليه؟
0: لا لا ما نجمش، مستحيل، بالعكس نتغشش على الأخر لو كان ما جبتوش السؤال هذا. والله على خاطر في كل وقت توا قاعد نعيش وملي نقوم للي نرقد وأنا تصويرة صاحبي ما نجمش نقول بابا كاو، خاطر انا علاقتي بابا علاقة صحاب، ما عندي صحاب برشا في الدنيا نتقابل معهم كل يوم، عندي عندي حبيبي وعندي صحابي نقابلهم وقت اللي تويتي الظروف، اما عندي صاحبي ملازمني حياتي كلها ملازمني ملي انا صغير
1: اللي هو الوالد
0: ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه. دونك مش نعمل تليفون لبابا معناها مش نعيط.
1: تصور مش نعيط. أصعب تليفون تنجم
0: أصعب تليفون صحيح،
1: لكن خلنا نعملوه، هز تليفون وكلم الوالد، إيش تقول له؟
0: قل له يا بابا راني توحشتك برشا وراك خليت عليا بلاصة كبيرة ياسر، وراني وقت اللي استحقيت باش تعاوني وباش تنصحني ما لقيتكش بحذايا، نلقاك عند ربي سبحانه، إن شاء الله ربي يتقبلك وربي يغفر لك وربي يسامحك كما راني مستحق لك برشا. ما عنديش صاحب في الدنيا كيما صاحبي هو بابا، مستحيل.
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: الله يرحمه اللي يسمعوا فينا كل يترحموا على والد محمد الفتيتي ووالدينا اللي توفاوا الكل، وان شاء الله ربي يفضل لكم اباكم الناس اللي عندهم اباهم على راسهم استمتعوا بيهم لو ماكسيموم. كان يشجع فيك كان
0: والله يعطاني كل شيء زوايل، أعطاني كل شيء بالرغم ما عنده حتى
1: شيء. الأمنية اللي حبيت تحققها له ما زال ما تحققتش والوفاة سبقت؟
0: الحمد لله حققت له برشا حاجات. قال لي محمد نحبك نحب راك ناجح في حياتك، يقصد حياتي يقصد بها قرايتي، حياتي العملية، حياتي العائلية سورتو. الحمد لله حققت له برشا حاجات

0: ان شاء الله ربي يرضيه ويرضيه ان شاء الله.
1: سيرتو ان شاء الله راضي عليك.
0: امين يا ربي. الحمد لله.
1: محمد، كان حياتك نعاودوها من اول وجديد، من اللي بديت، من اللي حكينا من القيروان وطلعنا وتعاركنا ومشينا حتى للباك وعركتنا مع الباك، ومن بعد الأستاذية وكذا ومشاريعك اليوم، كان هذا كل يتعاود، شنو اللي يقعد فيه؟ شنو اللي يتبدل؟ شنو القرارات اللي تتراجع عليهم؟
0: خليه كما هو زهير، خاطر هذاك قواني بنيني، ما دزني، ما تمرميد، عشت برشة تمرميد.
1: عجب حاجات جات في ثنيتك تحب ما يجيوش في ثنية جديدة كان عودوها
0: بتاتر فما
1: أشخاص ولا
0: أشخاص
1: لأنه ينجم يكونوا برشة أشرار مع
0: فم موجود. أي إنسان يتعدى بالبريود هذه، أي إنسان يعيش هالمواضيع موجود، ماذا بيه كان يتعاود الفلاش باك، يرجع فلاش باك من الأولو جديد. فما أشخاص نحاول
1: تلغيهم،
0: نبعد عليهم مش نلغيهم،
1: ربما ما تعاملتش معاهم اللي تعاملت معاهم سابقا.
0: هاي صحيح،
1: حتى كان موجودين هك تلفتوا التعدى وكهو.
0: والله مانيش عدواني زهير، اما ماذا بيا
1: عسلامة عسلامة، ولكن تعرف الناس هذوم على حقيقتهم.
0: اكيد احسن حاجة انك
1: انت
0: تعرف
1: انت من الناس اللي تواجه والا؟
0: والله نواجه بطريقة معينة يا زهير، نواجه صحيح اما بطريقة،
1: خاطر فما ناس يقولك تعرف كيفاش يا خويا سامحني ويتعدى، رغم اللي يعرف روحه هو الصحيح ما يواجهش، يقول لك الاعتذار قبل المواجهة.
0: أكيد
1: كسرش صحيح. راسي مع ناس كيما هكا، فما شكون يقول لك لا خويا انا يا راسي يا راسه، انا الصحيح هو يطلب الاعتذار.
0: لا ما يسالش، اسمعني اعفو، ما يسالش العفو به،
1: تعتذر
0: نعتذر ما يسالش، حتى كان انا غلط نعتذر ما يسالش، باش تتعدى، باش تتواصل، باش تستمر الحياة، سينو مش نقعدوا.
1: قلت مرة في حياتك ندمت؟ انا ندمت على شنو؟
0: فما حاجة ندمت عليهم؟
1: على شنو؟ آخر مرة قلت فيها أنا ندمت؟
0: ندمت إني ضيعت شوية وقت بهاي،
1: برشا شوية وقت.
0: برشا وقت.
1: أنت بيخت حبة لطبة ما رأي برشا وقت محمد.
0: برشا وقت
1: بعدها هو نرجع بالمقارنة لولد عمك البعيد بعيد مرتضى الفتيتي، راهو ربح الوقت.
0: مشيش يتغش علي مرتضى يقول لك اولادني ولد عمه وبالسيف بتعمليش مجيب،
1: فما علاقة قرابة قلت لي ولا وشو علاش باش تغش عليك؟
0: لا نجم
1: كنا ولد عم معناتها
0: شو مرتضى، انا نحبه برشا برشا،
1: كنا ولد عم في نهاية الامر،
0: نحب مزيكته برشا
1: والتوانسة كل ولد عم،
0: فنان باهي برشا، هاي كنا ولد عم وكنا خويين، كنا انت ولد عمي
1: اكيد. قل لي
0: قلي.
1: كان هالعيشة هذه نعملوها غنية، شنو عنوانها وعلى ما مقام تتلحن؟ حياة محمد الفتيتي يعملها غنية، العنوان مهم جدا متاع الغنية، شكون العنوان؟
0: سؤال الذي عوجتني به زهير، أعطيني شوية، أعطيني لحظات أعطيني شوية لحظات للتفكير.
1: أعطيك لحظات للتفكير.
0: سؤال كيفاش عاود لي سؤال زهير؟ خليني
1: كان حياة محمد الفتيتي اللي كنا نحكيه فيها بكل تفاصيلها، ببداياتها، بفقرها، بصعوباتها، بتحدياتها، بأحلامها اللي ما زالت تستنى، نعملوها أغنية اليوم، شو يكون عنوان الأغنية؟ تنجم تكون موجودة، تنجم تكون تطلع بها توا.
0: زعما يصافي الدهر
1: غني
0: يا مشكي، زعما يصافي الدهر

0: ಸಂಸ್ಕೃತ ತೋಲಿರ್ಜ
1: تمن بدور النقابة اليوم نقابة الفنانين وإمكانية أن تعاون الفنان منطلق القانون الجديد ومنطلق دفاع عضو أنت في النقابة؟
0: لا مانيش عضو وعليه؟ قاعد نتفرج نشوف كيما الناس كل في السوشيال ميديا في الـ في الـ في التلفزة في الإعلام شنو اللي ريبوتاسيون متاع النقابة قاعدة تخدم النقابة صحيح في شخصها في ممثلها نوجه له تحية سيما الأمامي يعطي صحة وإن شاء الله ربي يعاونه أما ما فما حتى شيء واضح فماش حاجة واضحة فما ناس فنانين يا زهير ماخذين بطاقات الاحتراف يخدموا على رباحاتهم موجودين في الساحة الفنانية فنية كلكو سوا معناها في إشال باهي ولا في إشال متوسط ولا في إشال أكيكة وبرة كما نقولوا فيها أما ما همش فاهمين حتى شيء من قانون الفنان ما يعرف حتى شيء شنو مش يزيدو شنو مش ينقص له اسكو بطاقة الاحتراف هذيك ينجم يعمل بها أنكادرمون في حياته ولا لا نجم يخدم بها نجم يسافر بها نجم يعمل بها بروجي ولا لا هذا ما هوش فاهمينه ممكن فما معناها نقاط ما زالت ما هيش معمول بها ولا ما زالت ما هيش مدرجة ولا ما زالت ما قالتش عليها النقابة أنا نجهلها صحيح نجم يكون باش ما نظلم حد لكن فما برشا ناس تسأل شنو هو قانون الفنان شو باش نعمل قانون الفنان أنت كيفاش مش تخليني نخدم قانون الفنان
1: أنت طلعت على قانون الفنان وفهمته لأنه فيه برشا نقاط إيجابية جدا
0: أكيد
1: لأنه أولا باش يضمن لك الكونترات وثانيا باش يضمن لك التقاضي في حالة التجاوز منه ولا من غادي ثلاثة باش يضمن لك الحضور الإعلامي أبارتير من 2027 إلى آخره من برشا تفاصيل
0: إن شاء الله
1: فصول كثيرة
0: إن شاء الله يتطبقوا الفصول
1: هي ما يتطبقوا وقت اللي تكون أنت عضو داعم للنقابة
0: أي بيان سور أكيد
1: إذا يعني... كان أنت فاهم واحد يلزمك تكون عضو وتقترب من النقابة بشغلها كي تقولهم دافعوا عليا مش دافعوا عليا خطرني فنان دافعوا عليا على خطرني أنا أولا عضو وأمنت بهالمشروع لأنه يد واحدة ما تصفقش في
0: الأخير أكيد زهير
1: الهمامي وحده ما ينجمش يصفق والهيئة متاعه وحدة يلزم مع على الأقل لحمة كبيرة من الفنانين مع ال... وهذا يبقى رأيكم في الأخر فنانين
0: أكيد صحيح كلامك يا زهير أما أنا
1: الهيكل هذه مهمة راه
0: أنا راني أون طون كو عندي بطاقة احتراف فنان محترف دونك أنا راني مع النقابة في كل شيء أمور كيفاش ننخرط والله ما عنديش فكرة على لي بروسيدور كيفاش ننخرط ولا كيفاش نسجل أما نورمالمون أنا تابع النقابة نحب العباد تتكاثف مع بعضها باش أموال الفنان في تونس أموال
1: أكبر أزمة للفنان التونسي وللأغنية التونسية حسب رأيك أستاذ اليوم
0: أزمة الذوق كيفاش يتعامل مع الذوق
1: يعني الكلمة ولا اللحن
0: الكلمة
1: ولا
0: اللحن
1: ولا الكل
0: الزوز
1: يعني الأغنية فعلا تعاني اليوم أزمة تعاني. الذوق ذوق جمهور
0: شوف زهير ماهوش محصور الذوق في تونس راه ما تعرفوش الذوق في تونس شنو تنجم انت قاعد تسمع أغنية عجبتك عجبت كارتاج كل فنان يجيبوها على أغنية ناجحة في كارتاج خاطر نجحت له أغنية يجيبوه الكارتاج كهو ما تعرفش عليه الذوق شنو
1: محمد الجبالي يقول قنديل باب منارة
0: هاي.
1: يضوي على البراني خسارة
0: من حقه يقول لك
1: بلي اعطيني اكستريم منها كنت باش نكمل بفضل شاكر قنديل باب مناره محمد الجبالي ياسر كلمات روعه
0: اي
1: وتعبر هو في الاخر انت شفت التعبير الاخرانيه اللي عمل
0: انا شفته الكليب
1: عمل الاغنيه في القبر
0: عمل الكليب
1: قال معناتها وقت اللي انا تو باش تحطوني في القبر وتكرموني ما حاجتيش وكذا الى اخره
0: والله انا الفكره هو نحترم محمد الجبالي فنان كبير برشا انسان مثقف ديني فنيا قام من القامات اللي في تونس موجودة والناس كل تشهد بصوته وتشهد بكفاءته صحيح أنا غاضتني ليماج اللي ريت فيها محمد الجبالي مش غاضتني معناها محمد مسكين ولا يسخف لا لا محمد ما ينجمش يكون مسكين ولا يسخف خاطره تابع عالم تونس محمد ما فيهوش شك هذا لكن كيفاش ليتاب اللي وصل لها
1: المرحلة اللي وصل لها
0: هي اللي
1: اسمع معي شوية ترح

0: باب المناره يطلع.
1: والله يتوجع برشا الغنيه، والله يتوجع
2: برشا غنيها محمد. وهذه غنيه ما حد مثلا كانت نجم تكون ترى، لكن ما نعرفش علاش كما قال قنديل باب المناره يضوي على البراني خساره.
1: كلام صحيح.
2: نفس الغنيه هذه يعطيها الفاضل شاكر، يعطيها لرغب علي، يعطيها تو تعمل علاش وقت اللي صوت محمد جبالي من اروع الاصوات.
1: من اروع الاصوات صحيح. ممكن يلاوي محمد المشكل توني قلت لك
2: عندنا ازمه جمهور، ولا
1: عندنا ازمه ذوق يا زهير، عندنا ازمه وذن، عندنا ازمه
2: الوذن استيمة. يعني تراند الوذن يعني متركاج ميدياتيك.
1: هاي صحيح.
2: يعني ثم تقصير اعلامي مع الاغنيه التونسيه والترويج
1: ينجم يكون. ينجم يكون بروبابل برشا انه يكون عنده جانب الاعلامي عنده دور كبير ياسر.
2: كلمة الختام محمد، وإن شاء الله سألت كل الأسئلة، كان فما سؤال حبيت عليه خويا ما تطرحش قل لي وجاوب عليه سينو.
1: والله والله أنت سألت الأسئلة الكل اللي لازم يتسأل، يعطيك صحة من غير ما تقبلنا مرتين زهير هي المرة الثانية دونك يعطيك صحة. حسيتك اللي أنت عايش معايا ملينا صغير وفهمتني ملينا صغير، ممكن خاطر تعديت بهم الظروف هذوما، ممكن خاطر تعديت بيك برشا حاجات وهي ان شاء الله ربي يعاونك. نحب نقدم تحيه كبيره لاصحابي كل باش ما ننسى حتى حد، مش نسمي حتى حد، اصحابي كل العباد اللي نحبهم برشا ويحبوني برشا. نحب نقدم تحيه لعائلتي، نحب نقدم تحيه لبناتي غاليه جوليا، نحب نقدم تحيه لسندا زيدا، نحب نقدم تحيه لامي، ونحب نقولها ان شاء الله ان شاء الله ربي يشفيك، ان شاء الله ربي يفضلك، وقلها ما تخافش لاباس، قلها لاباس
2: اللي جاي خير،
1: اللي جاي خير ان شاء الله.
2: نتمنى لك برشا توفيق برشا نجاح، ونتمنى المره الجايه تجيب برودوي اول انتاج وتكون ضيفي ان شاء الله لهنا في خواطر محمد لفتيتي. شكرا لك، يعطيك الصحه. هاجر نوالي تسويت اخبار العاشره ليلا. سامي الذويري كان في اخراج حلقه اليوم. اجمل تحياتي زهير جيسون، قبلكم غدوه تصبح على خير.
3: تسمع خواطر مع زهير جيس.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اكد رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف ان حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل اولوية وطنية، مشددا على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وتطوير منظومة الرصد والانذار المبكر، الى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس لفائدة الفلاحين والمتساكنين ورواد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق. ودعا رئيس ديوان وزارة الفلاحة خلال جلسة عمل خصصت لتقييم التدخلات المتعلقة بحرائق المحاصيل الزراعية والمساحات الغابية خلال صيف هذا العام، إلى مزيد دعم الإمكانيات البشرية واللوجستية للهياكل المتدخلة والاستفادة من التقنية الحديثة في مراقبة الحرائق وتقييم الأضرار، بما يعزز نجاعة التدخل ويحافظ على الثروة الغابية والإنتاج الفلاحي وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الفلاحة. ووفق نص البلاغ، فقد استعرض المشاركون في هذه الجلسة حصيلة الحرائق المسجلة خلال الموسم الصيفي، وأفادت المعطيات بأن مصالح الغابات سجلت إلى حد الآن التدخل في 1000 حريق تعلقت نسبة 90% منها بمزارع الحبوب والحصاد والأعشاب الجافة، وأتت على مساحة جملية تقدر ب 12,100 هكتار. أسفرت حملة رقابية جهوية مشتركة انتظمت اليوم بكامل معتمديات ولاية بنزرت عن حجز أكثر من 100 مكيف هواء فردي غير مطابق للمواصفات الطاقية والفنية والقانونية وفق بلاغ نشرته الولاية على صفحتها الرسمية. وأضاف البلاغ أن هذه الحملة التي تم تنفيذها في إطار الحملة الوطنية للتصدي لظاهرة ترويج التجهيزات الكهرومنزلية غير المطابقة للمواصفات الطاقية والفنية، أفضت أيضا إلى تحرير عدد من المحاضر الاقتصادية والديوانية والتنبيه في حق أصحاب المحلات المختصة في بيع هذه التجهيزات مع الإبقاء على المحجوز إلى حين استكمال الإجراءات والتدابير القانونية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن توسيع عملياتها البحرية في الشرق الأوسط، مؤكدة تحويل مسار 24 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين في إطار ما وصفتها بجهود ضمان الامتثال الكامل للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. والولايات المتحدة تفرض عقوبات على 6 كيانات وأفراد في كل من الصين والهند وروسيا وإيران، وذلك لدورهم في تمكين الحرس الثوري الإيراني. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net Jawhar Sport avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
2: برعاية تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو، طور عالمك.
0: جوهر سبور،
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البداية بأخبار النجم الرياضي الساحلي، وين يواصل الفريق تحضيراته لانطلاقة الموسم الجديد تحت إشراف المدرب كريستيان براكوني. كل اللاعبين على ذمة الإطار الفني، التدريبات كان شهدت التحاق الثنائي الأجنبي عمر با وموسى سينغور. الترجي الرياضي التونسي شرع المهاجم اليوم عادل بالطيب في التحضيرات في التربص الجديد، ومن المنتظر انه يواجه غدوة فريق الاتحاد الرياضي القرطاجاني في مواجهة ودية، مواجهات ودية اخرى للترجي ضد الحزم السعودي وايضا سان بيدرو الإيفواري، من المنتظر الاعلان عليهم في الايام القادمة. النادي الافريقي ومسلسل معود في راس شوات كانغ هو الاقرب كاميروني للجنسيه، اختطف الانظار في في اختبار الكنزاري، ومن المنتظر أن يوقع على عقد الموفى جوان 2029 ويكون هو رابع صفقات الموسم الحالي بعد الزدام الشيخاوي وغسان المحرسية. الاتحاد المونستيري واصل تربسه في عين درام ونكتسح اليوم المستقبل الرياضي بنفزة بسبعية كاملة، منها ثنائية للوفد الجديد أحمد بوصيدة. المستقبل الرياضي بالمرسى أعلن عن زوز صفقات، قسيم عاشر 19 سنة لعب سابق في فريق الترجي، درج بكل أصناف الشابة، لعب 36 مباراة بقميص الأحمر والأصفر وسجل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة. ومحمد ريان الحمروني 23 سنة لعب سابق لنادي حملم في الترجي شبيبة القروان، وأيضا المستقبل الرياضي بسليمان. أعلن اليوم أنيس بوجلبان على القائمة الرسمية للمنتخب الأولمبي المشاركة في الألعاب المتوسطية التي تنطلق يوم 23 أوت وتتواصل إلى حدود 3 سبتمبر، وضمت القائمة الأسماء التالية: معتز الحنزولي وريان بسباس على مستوى حراسة المرمى، محمد أمين علالة على الدربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحارش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، الياس الضاوي، ريان الجبالي على مستوى الدفاع، حمزة العبيدي، ريان عنين، محمد صادق محمود، هيثم ضو، أمن الله الحميدي، وليد الذويب، ياسين الشعباني، والزين دين كادا. تونس تتواجد في مجموعة تركيا، مقدونيا الشمالية والمغرب. وصل متوسط الميدان الهجومي محمد الموحلي إلى اتفاق مع نادي أولمبيك شارلوا البلجيكي، وذلك بعد فسخ عقده مع فريق الترجي التونسي. يذكر أن الموحلي انضم للترجي في شهر جانفي 2025 وشارك مع الفريق في 6 مقابلات ونجح في تسجيل هدف واحد. هذا آخر معنا في آخر نشراتنا الرياضية، في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
5: جوهر سبورت، إن شاء الله كل جديدي أحلام.

0: تسمع جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. موعد جديد، سهره جديده ولقاء جديد من جوهره باي نايت. يبدا معكم من توا يتواصل حتى الماضي ساعه كالعاده، نواكبوا اخر اخبار المهرجانات، نعيشوا اهم سهره الليله، ناخذوا فكره على البرنامج الكامل للسهرات بالنسبه لليله والا حتى الغدوه، ناخذوا فكره اخر الاخبار الثقافيه والفنيه، نعيشوا على واقع الغنيات الجديدة، نحكيه على جديد أنغام، كذلك جديد كارول سماحة، شارم وفيرز وغيرهم من الأسماء اللي عندهم الجديد بالنسبة لليوم. بالإضافة لهذا فقراتنا الموسيقية تكون حاضرة بالفلاش باك، السامر نايت ميكس، كذلك التسلطينة والسهرة العالمية. نحاولوا باش نخفوا عليكم الأجواء، باش نرافقوكم ونونسوكم سواء كنتوا في الطريق ولا في الدار ولا في الخدمة. تحياتنا وشكرا للجميع لاختيار موجات الجوهرة فام وصارية جوهرة باي نايت، رفقكم فيها سامي بوهيري في الإخراج التقني، أحمد حباسي من قدام الميكرو. قدام واحد في الدنيا يقول لك سي سامي برشا، أنا واحد منهم وبر بالصف شنو ما حسبتهمش، ما عندكش وقت باش تحسب سي سامي، متأكد من شيء هذا. أبقى معنا ديما في الاستماع والمتابعة، صاريتنا تبدأ توا تتواصل حتى الماضي ساعة. تستناو معنا بعد شوية ريانا، تستناو منال عمارة عمرو ذياب، مالها بالكل يا سامي الوصيفة.

0: مرحبا من جديد في الاستماع راديو جوهرة اف ام جوهرة باي نايت. ما زلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة نحكي ومهرجانات ونواكبوا سهرة الليلة بالنسبة لعدد من المهرجانات الدورة 42 المهرجان القنطاوي بحمام سوسة الافتتاح الليلة بعد صعوبات وبعد غموض يكون موعد ليلة مع الافتتاح الخاص بالدورة 42 في المتابعة ولا مواكبة صديقنا وزميلنا أنيس الكناني. أنيس مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك أحمد، تحية لك وتحية لكل الناس معفين على جوهرة اف ام. افتتاح مهرجان القنطاوي بحمام سوسة وسهرة الافتتاح، هاو باش نكتشفوا مع بعضنا مع بشير جبلة مدير المهرجان. بشير أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا مرحبا بكافة مستمعين راديو جوهرة اف ام.
1: ليلة الافتتاح،
2: ليلة الافتتاح لمهرجان القنطاوي دورة 42، الحمد لله افتتحنا رغم الضغوط رغم الصعوبات والحمد لله،
1: رغم العراقيل
2: الشديدة والحمد لله.
1: الحمد لله. الافتتاح مع
2: المايسترو جهاد جبارة، كنا نغني بقيادة المايسترو جهاد جبارة، ان شاء الله يكون عرض متميز، عنا ثقة في المايسترو ان شاء الله بقدربي تكون صارية ممتازة وممتعة للجماهير.
1: هاو بحذنا المايسترو جهاد جبارة. جهاد اهلا وسهلا بك على جوهرة اف ام.
3: عسلامة، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي جوهرة اف ام.
1: نبداو الساعة الليلة الكونديكتور، احنا نقولوا شنو باش نغنيو الليلة؟
3: باش نغنيو كل شيء، ما نجيبش نقول لك على التيتر، يقعدوا ديما سيربريز
1: هذوما المستمعين نتاعنا اللي يسمعوا فينا، على الاقل خلي يعرفوا سيربريز للجمهور الموجود لهنا.
3: باش نغنيو ام كلثوم، باش نغنيو وردة، باش نغنيو زيد الغنيات الجدد، باش نغنيو برشا تونسي كسوا الباتريمون نتاع الساحل ولا الباتريمون نتاع بنزرت، باش نغنيو باتريمون نتاع صفاقس، باش نغنيو عمرو دياب، باش نغنيو ننسي، باش نغنيو كل شيء.
1: بجد فما حاجه خارجه برشا بون سيزونات الاخرانين اللي هي الجمهور يغني، تحس اللي هو ديفولمون الجمهور.
3: والله حسب اللي قاعد نشوف شوف فويسكو الناس ما زلت تجي وما زلت تطلب في العرض، معناتها الناس ما زلت تحب على العرض واللي هي لاقية راحتها وعجبها، يعني عجبها السبيكتاكل، وأكيد باش تكون ديفولمون، أكيد معناتها ما نجمش يكون حاجة أخرى بخلاف ديفولمون.
1: عرض كنا نغني موجود في مهرجان القنطاوي حمام سوسة، موجود في مهرجانات أخرى؟
3: بيان سور، عندنا برشا بلايص كيما عمناول ولا أكثر، سيرتو في الساحل مع ترو دوموندي، عندنا قصر الهلال، عندنا غدوة إن شاء الله مهرجان أم الزين الجمالية في جمال، عندنا زاد في سوسة مرة أخرى فان أوت، وي موجود في صفاقس دولي، موجود في حمامات، في نابل، في تبرقة، في قليبية. وي
1: يعطيك الصحة مايسترو. نرجع مع بشير مدير مهرجان، هات نذكروا المستمعين متاعنا ببقية العروض اللي رغم اللي هي ماهيش برشا.
2: أيوة، رغم أنا قلتها مهرجان بنسبة برمجة ونعود نقولها أقصر مهرجان يمكن باش يكون في تاريخ الجمهورية التونسية على الغالب، دونك نعود نذكر بالبرمجة يوم 3 أوت باش يكون عرض للفنان راب يونجر زيد، يوم 4 أوت باش يكون حفل عرض مسرحي لكريم الغربي، يوم 5 أوت باش يكون فما عرض لمحافل التراث الجربي، ويوم 6 أوت الاختتام مع كازو.
1: يعطيك الصحة بشير. على كل أحمد حبيت نقول اللي جمهور غفير ليلة في ملعب بوعلي الأحوار في حمام سوسة في متابعة لعرض كنا نغني، عرض افتتاح مهرجان القنطاوي بحمام سوسة.
0: مشكور جدا أنيس الكناني على كل التفاصيل هذه، وإن شاء الله بالتوفيق لمهرجان القنطاوي بحمام سوسة دورة 42. ابقوا معنا ديما في الاستماع والمتابعة، شوية أخرى نعمل إطار على قصر الرباط والعرض الليلة في إطار مهرجان المناسيرة الدولي. هذا الشاب مع مين تسمعوا بعد شوية؟ روبي وشمحل.

0: احمد الحباس. رجعنا معكم جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. صهريتنا بدأت من العشرة، مزيت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة بعد ما كنا في افتتاح مهرجان القنطاوي بحمام سوسة. نواصلوا مواكبة فعاليات مهرجان المناسير الدولي اللي تتواصل العروض امتاعه في قصر الرباط، والليلة الموعد مع عرض مسرحية تبسي لجعفر القاسمي. قبل بداية العرض كان حضور جماهيري متميز بالنسبة للعرض هذا. كل التفاصيل وبقية كواليس سهرة الليلة يتحدث فيها وليد الجزيري، صديقنا وزميلنا بيان سور وليد الجزيري ومندراك. مرحبا وليد.
1: أهلا وسهلا بك أحمد، مرحبا بك. سهرة جديدة وسهرة أخرى من مهرجان المناسير الدولي مع مسرحية جعفر القاسمي بسي جعفر جعفور. المسرحية هذه تهمني أني، تهمك أنت، حاجة شخصية تهم الناس الكل.
2: المسرحية هذه كانت تهمني أني.
1: أي
2: طولت تهمك أنت برجولي، يعني أعطيتك من الأخر بالكل
1: وتهم الناس الكل.
2: تهم الناس الكل، خرجت من ذمتي باش نوصل لكم أمانة تشوفوها تسمعوها. أنا عشتها، أعتقد أنها مطابقة للتوانسة الكل، نسخة مطابقة للتوانسة الكل. وأنا متأكد اللي بيش يتفرج في المسرحية هذه كان ما يلقاش روحه هو في المسرحية، أنا مستعد نرجع له تذكرته وين ما كان.
1: طبعا في 2026 صعيب الممثل واحد فوق الركة، صعبة كينا صعبة كي نقارن ب 2020 و 2019
2: وكل. ما ثم حتى شيء سهل، ممثل واحد، مجموعة من الممثلين، إخراج، إنتاج، تمثيل، تكسيل، واج، نقل جماعي، فهمتني ولا؟ صعبة على الناس الكل، يخدم في الستيك، يخدم في الصونات، كنا كيف كنا عنا الكوب سيركوي في كل شيء، فهمتني؟
1: وصعيب باش تشد،
2: صعبت حتى على لبسي،
1: وصعبت باش تشد المشاهد وتشد اللي باش يجي
2: شد المتلقي. هذه التقنية فهمني ولا، فيها دراسة ودراية فهمني. معناتها أنا الحقيقة عندي مدة نخدم، معناتها فيها التكنيك اللي هي تتسمى الرابور سينسال. يلزم المتفرج بكل الطرق يتشد، بالموسيقى يتشد، بالرقص يتشد، بالضحك يتشد، بالصمت يتشد، بالحركة، بالإيماء يتشد، يتشد.
1: وأكيد أنت راضي على روحك، لكن تقريبا عندك فوق 20 عام قاعدة تشد في المتلقي بكل الحاجات اللي عملتهم.
2: يعني شديتهم مش سيبتهم. ليه معناتها ربي حابة فينا.
1: فكر في أول حصة في جوهرة دقيقة قلت باش نعبي راد 60,000 متفرج وكل كل
2: حلم
1: حلم حلم
2: حلم،
1: شديت المتلقي بحاجة.
2: أي حلم، ولتو نحلم باش معناتها نعمل حاجة في راد 60,000.
1: مش مسيب تو،
2: مانيش مسيب، مانيش مسيب، فهمتني؟ يودي نحلم أني نعبي راد 60,000 متفرج، نحلم بها أنا ذي. أنا هي قلتها، خلطت له ما خلطت ليش. ما عندي ولدي كور، قلت له وين تحب تلعب؟ سمي لي جمعية في تونس. قلت له آدم ماكش بيش اللي بعيد أنت. قال لي كيفاش شبا، أنا سميت لك جمعية ذي. قلت له لحظة يا آدم، يلزمك تقول لي نحب نلعب في ريال مدريد ولا في برشلونة، على خاطر الآخر يقول لي سهل.
1: نجم تلعب في كارتاج بسي؟
2: طبعا تجي تلعب في كارتاج، والحقيقة مش غاية، أنا ما نحبش نلعب في كارتاج، مش غاية، نحب نلعب في كل المناطق، نحب التوانسة كل يشوفها، خاطر دي مش مسرحية تقعد تتفرج، بعض تتفرج تنحكيو، يسكت تتفرج، خاطر المسرحية دي مش مسرحية، المسرحية هذه هي إشارة، أمارة.
1: أي أني داخل قلت الكرسي، والكرسي نخاف منه أنا.
2: أي كنا نخافوا من الكرسي. أي
1: كنا.
2: أي أي. ثم إشارة وثم أمارة، ثم برشا ميتافور في العرض، وثم رسالة نحب نقدمها للي يتفرجوا اليوم. أنا أقول لو كان اللي يتفرجوا اليوم يخموا غضوة ولا بعض غضوة باش يمشيوا لبسي، حدث كبير برشا في حياتي. وهذا صار في جيبس، مواطنة بعثت لي على الانستغرام قالت لي جعفر عندي سنين خمم نمشي لبسي ولا أنا راني ماشي لبسي بعد ما تفرج المسرحية.
1: شنو نخدم معاك بعيد على المسرحية، الناس اللي خدمت معاك الكل تتلف تقول ما همش موجودين معايا، اللي خدموا معاك الكل في الإذاعة، في تقول توا اللي في الخليج، اللي برا، اللي
2: اش معناتها تقول مش معايا،
1: معناتها تحتاجهم توا تقول خدمت معاهم وتوا كل واحد خذ ثنيته.
2: أنا نفرح برشا برشا برشا برشا
1: لأنك وصلت برشا ناس.
2: أنا نفرح برشا برشا برشا، عبارة عندي جمعية صغيرة في الديفيزيون 5 فهمني ولا، خدمتها بقلب ورب بضمير فهمني ولا، نلقى فيها 10 في الناسيونال يكور ولا، وثم شكون محترف في البرة.
1: إيه؟ الفضل نتاع شعفر القاسمي،
2: الفضل ربي سبحانه إمكانياتهم. إيه؟ خاطر مش تو أنت مثلا أونترونور نتاع كورة، مين ينجمش يطلع واحد جوار وموش تالنتيو؟
1: صحيح.
2: دونك هما كانوا عندهم الموهبة، أنا يا خويا دزيد باللي نقدر.
1: ويشوفوا فيه يشوفوا بيه
2: شكون يرى بيه.
1: ايوا
2: ثم شكون يرى بيه في اليوم العالمي للصديقه.
1: واضح يعطيك الصحه شطب عليه. واضح هذا كان جعفر القاسمي بكل تلقائيه احمد بكل تلقائيه يعطيه الصحه لكل الجمهور حاضر. واكيد سهره باش تكون ممتعه ممتعه جدا.
0: مشكور جدا وليد الجزيري كل التوفيق بيان سور لجعفر القاسمي كل الفنانين التوانسه اللي راهنوا على نجاح مسرحياتهم. بالنسبه لسيف 2026 مازلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة باي نايت. شويه اخرى موعدكم مع موجز جديد للاخبار. مهاجر نوير نرجو احنا نكملوا معاكم مشوارنا في جوهرة باي نايت حتى الماضي ساعه.

0: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. سجلت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة والتنمية التصديرات بالقصرين خلال شهر جويلية الجاري 371 مخالفة اقتصادية شملت عديد القطاعات إلى جانب حجز كميات هامة من المواد المدعمة والمواد العلفية ومنتجات أخرى، وفق المدير الجهوي للتجارة والتنمية التصديرات بالقصرين مبروك عبادة. وعبادة يشير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن فرق المراقبة الاقتصادية كثفت من تدخلاتها خلال فصل الصيف بالخصوص في قطاعات المقاهي وفضاءات الترفيه والمرتبات والملابس الجاهزة ومحلات كرا فساتين ومستلزمات الأفراح والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والنزل، إلى جانب مواصلة مراقبة القطاعات الأساسية على امتداد السنة. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وبيّنت الوكالة في بلاغ لها اليوم أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية، وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تدعو إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرسالات القصيرة المشبوهة أو الولوج إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة، خاصة تلك المرسلة من أرقام أجنبية. دوليا، الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة معادية في أجواء مدينة بندر إمام خميني جنوب غرب البلاد، ويجدد تأكيده على أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما دامت الولايات المتحدة تواصل ما وصفه بالتهديدات والتدخلات في حركة الملاحة بالمنطقة. والحرس الثوري الإيراني يحذر أيضا من أن استمرار هذه السياسات من شأنه الدفع نحو مزيد من التعقيد والتصعيد. السلطات العراقية تدفع بقوات إضافية إلى محيط السفارة السعودية في بغداد، فيما قيدت بعثة غربية حركة موظفيها وراجعت خطط الإجلاء خشية أن تتحول البعثات الدبلوماسية إلى أهداف في أعقاب الضربات السعودية الأمريكية على فصائل مسلحة داخل العراق. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يحث بلغاريا على إعادة النظر في قرارها بالسماح بنشر طائرات عسكرية أمريكية مؤقتا في قاعدة بيزمر الجوية، حسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم. والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد أن الجهات المعنية في مصر تحقق في الهجوم الذي وقع على سفينتين بميناء دمياط يوم أمس. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجتنا في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: l'actualité culturelle et artistique.
1: رجعنا معكم جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام مع اخر الاخبار الفنيه والثقافيه. باش نبداو مع الاخبار الفنيه والاصدارات الجديده اللي خرجت اليوم العشيه. نحكيو على ميني البوم جديد للفنانه المصريه انغام. طرحت الميني البوم هذا على مختلف منصات المشاهده والاستماع مجموعه هامه من الاغنيات موجوده في الألبوم هذا اللي اختارت له كما قلت أغنية دي روحي. تعاونت فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء وكذلك من الملحنين وكذلك الموزعين. منين نبداو؟ نبداو من مسافرة بعيد. أغنية في جو حلو، أغنية كما قلت من كلمات محمود عصام حمزة، ألحان عزيزة الشافعي اللي حاضر بقوة في ألبوم أنغام سواء بالألحان وإلا فما أغنية زادة كان قدمهم هو في كلمات وألحان. توزيع الأغنية لطارق مدكور والميكس والماستر لخالد سند. نسمع شوية من جديد أنغام مسافرة بعيد.

هذه سفرة بعيدة غام الغنية الثانية موجودة في الألبوم نلقاو غنية بعنوان ما حصرني غنية هذه من كلمات والحان كما قلت عزيزة الشافعي توزيع شريف مكاوي وميكس وماستر لخالد سند غنية أخرى بعنوان بعدك وقع من كلمات عليم الحان إيهاب عبد الواحد والرؤية الموسيقية لأنغام.

0: هذه كانت تنغام بيان سور ميني ألبوم نتاعها. احنا اختارنا باش نسمعوا الأغنية اللي وردت كعنوان للميني ألبوم. بعد شوية باش نسمعوا الأغنية أغنية دي روحي. الأغنية هذه زادة من الأغنيات الناجحة، نجم نقولوا الأغنية الرئيسية في الألبوم. كلمات ثامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع شريف مكاوي، ميكس ماستر لأمير محروس. باش نسمعوها هي، باش نسمعوا زادة جديد على زلزلي، غنية بعنوان دواء دواء، غنية في الخفيفة كما اللي غني فيها من ناحية الروح نتاعو بيان سور، و حلوة في التام في اللقاء، غنية تنجم تسمع. باش نسمعوا زادة انتي جميلة، الغنية اللي عملتها مجموعة شارمو فارز مع ملك دهشان، صنفوها مؤثرة وإلا تشاركت في أكثر من بودكاست الشابة هذي ملك دهشان. وباش نسمعوا زاده اغنيه جديده يا حظي، الاغنيه هذه متاع كارول سماحه. هذوما الاغنيه باش نسمعوهم في جديد الاغاني الشرقيه في جوهره بانايت على موجه تاع جوهره اف ام.
1: الدنيا وما فيها.

هذا كان هو شار موفير زمان ملك دهشان أغنية أنتي جميلة، أغنية خفيفة تمشي بطبيعة مع الستيل متاع مجموعة شار موفيرز اللي عنده برشا أغنية حلوين. المجموعة المصرية هذه يبقوا معنا ديما في الاستماع والمتابعة، صاريتنا مزيد متواصلة معكم أكيد حتى الماضي ساعة. حكينا عن المهرجانات وحكينا زادة على جديد الأغاني الشرقية والشرقية العربية بالأساس، في انتظار بيان سور أنه تكون فما عدد من الإصدارات الخاصة بالفنانين الغربيين على مستوى العالم. فماش برشا انتاجات، فما عدد من الاغنيات اللي خرجت زاد اليوم لكن ماهيش في النجم نقولوا في المستوى الكبير برشا، من اغنيه ايهاب توفيق مازال يعتمد اكثر على البواتا ريتم اكثر منه على انتاجات والا على توزيع موسيقي. فما فنانين قاعدين ينجوا لكن لهين اكثر بالحفلات كما ديستانكت الفنان المغربي اللي صار ما صار في مدينة العلوم، والقرار شنو بعد ما قصي وأصحابه تعاركوا بالكراسي في السهرية اللي كانت في مدينة العلوم في مجلس الأقسام. هذا قصي عقلية راه، ما هو شخص فقط فسد حنا، ينجم يكون موجود في أي مكان وفي أي بلاسة. دونك القرار اللي يجي من مدينة العلوم شنو هو سي سامي، أنه يلغيو الحاجز نتاع الفضاء الخاص بيان سور لإقامة الحفلات هذوما. كانت احتضنت الحفل نتاع فضاء هذا احتضن الحفل نتاع نوال الزغبي وكازو، وكذلك كان احتضن الحفل نتاع ديستانت، لكن من بعد تم اخذ القرار بإلغاء الحفل هذا. حفل 2 أوت كانت باش تكون موجودة فيه شكون؟ الفنانة اللي تتشاف وما تتسمعش هيفا وهبي كانت باش تكون موجودة، لكن تم إلغاء الحاجز نتاع الفضاء هذا اللي كان برمج نهار 12 أوت. ما زلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة. باي نايت. سمر نايت ميكس. نحكيو على الحدث العالمي الموسيقي الموجود حاليا، نحكيو على تومورولاند مهرجان كبير برشا اللي كان أقيم في أسبوع أول في نهاية أسبوع أول بين 17 و19 جويليا بين 24-26 جويليا في بلجيكيا، مازال القادم في الكور ميلبورن في أستراليا من حياة لشهر نوفمبر القادم. لكن في الويكاند اللي تعدى كانت عديد الأسماء اللي كانت موجودة في الحفلات، منهم واحد من أبرز الدي جي في الوقت الحالي الدي جي هاجر اللي كان موجود على المين ستيج يعني على المنصة الرئيسية للمهرجان هذا. فما أكثر بيان سور من ركح ومن فضاء يحتضن الحفلات، هو كان موجود على المنصة الرئيسية كيف دافيد جيتا وكيف غيره كورولوفا وغيره من الأسماء اللي كانوا موجودين على المنصة الرئيسية. قدم مجموعة كبيرة من الغنيات هاجل، غنيات من إنتاجه هو وكذلك غنيات أخرى لفنانين معروفين، وكان بيان سور تفاعل كبير برشا من الجماهير ومختلف الغنيات هذو منحكيه بيان سور عشرات الألاف اللي يكونوا موجودين في الحدث الموسيقي العالمي هذا، كما أغنية فيرونا لميلي ولا ديمو، كذلك اي دوريو أغنية هاجل، أغنية شاين، أغنية هاجل لاف، زادا أغنية هو مجموعة كبيرة من الأغنيات اللي كانت حاضرة في أجواء كبيرة برشا. ناس ما نستمتعوا شوية من الميكس اللي كان قدمه هاجل في التومورولاند بلجيكا 2026. شو

هذه دوريو هاجل في واحدة من الأغنيات اللي قدمهم خلال حفله في التومورلاند الأسبوع اللي فارت في بلجيكا. ما زلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة بانات شوية أخرى معاكم مع نشرة أخيرة الأخبار ما هي جنوين نرجو احنا نكملوا معاكم صارية حتى الماضي ساعة مختلف فقراتنا الموسيقية أخبارنا متابعة مختلفة المهرجانات والأخبار الثقافية.

عند العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عن الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. اتحاد الشغل يؤكد أن استعادة النمو في تونس يتطلب إرادة إصلاحية وحوارا وطنيا. والسعودية تؤسس تحالفا دفاعيا بحريا متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أكد قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أن تونس تمتلك كل المقومات اللازمة لاستعادة مسار النمو، من بينها موقعها الجغرافي المتميز وما تزخر به من كفاءات وبنية تحتية مقبولة وانفتاحها على الأسواق الأوروبية والإفريقية. واعتبر القسم في وثيقة نشرها تحت عنوان تونس أمام مفترق الطرق التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة، اعتبر أن تحويل هذه المقاومات إلى نمو مستدام يتطلب إرادة إصلاحية واضحة وحوارا وطنيا مسؤول ورؤية اقتصادية بعيدة المدى تجعل من الثقة والاستثمار والإنتاجية الركائز الأساسية لبناء اقتصاد أكثر صلابة وقدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية، مع احترام الحريات العامة والفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أشار أيضا إلى أن الاقتصاد التونسي يمر بمرحلة هي الأكثر تعقيدا خلال العقد الأخير، موضحا أن البلاد تواجه تحديات هيكلية تمس أسس النموذج الاقتصادي في مقدمتها المالية العمومية والطاقة والتضخم وضعف النمو والاستثمار. واعتبر أن أزمة المالية العمومية تعد من أبرز التحديات التي تواجهها البلاد في ظل ارتفاع الدين العمومي إلى أكثر من 82% من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار العجز المالي، لافتا إلى أن خدمة الدين تستنزف جزءا متزايدا من ميزانية الدولة، وأن تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يقلص فرص الحصول على تمويلات خارجية ميسرة ويزيد الاعتماد على الاقتراض الداخلي، بما يضغط على السيولة والاستثمار الخاص وفق نص الوثيقة. أكد رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف أن حماية الثورة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، مشددا على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس لفائدة الفلاحين والمتساكنين ورواد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق. ورئيس ديوان وزارة الفلاحة يدعو أمس خلال جلسة عمل خصصت لتقييم التدخلات المتعلقة بحرائق المحاصيل الزراعية والمساحات الغابية خلال هذه الصائفة، يدعو إلى مزيد دعم الإمكانيات البشرية واللوجستية للهياكل المتدخلة والاستفادة من التقنية الحديثة في مراقبة الحرائق وتقييم الأضرار، بما يعزز نجاعة التدخل ويحافظ على الثروة الغابية والإنتاجية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الفلاحة. ووفق نص البلاغ، فقد استعرض المشاركون في هذه الجلسة حصيلة الحرائق المسجلة خلال الموسم الصيفي، وأفادت المعطيات بأن مصالح الغابات سجلت إلى حد الآن التدخل في 1000 حريق تعلقت نسبة 90% منها بمزارع الحبوب والحصاد والأعشاب الجافة، وأتت على مساحة جملية تقدر ب 12,100 هكتار. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. والوكالة تبين في بلاغ لها أمس أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية، وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. والوكالة تدعو إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة أو الولوج إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة، خاصة تلك المرسلة من أرقام أجنبية. دوليا، الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة معادية في أجواء مدينة بندر إمام خميني جنوب غرب البلاد، ويجدد تأكيده على أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما دامت الولايات المتحدة تواصل ما وصفه بالتهديدات والتدخلات في حركة الملاحة بالمنطقة. والحرس الثوري الإيراني يحذر من أن استمرار هذه السياسات من شأنه الدفع نحو مزيد من التعقيد والتصعيد. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس توسيع عملياتها العسكرية ضد إيران عبر حملة جوية مكثفة قد تمتد بين 10 أيام وأسبوعين، في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وفق ما أعلنته باكستان. 14 دولة تعلن دعمها مبادرة إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية، وذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع استضافته الرياض لمناقشة الترتيبات التأسيسية. ففي خطوة لتعزيز أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر، قادت المملكة العربية السعودية تحركا دوليا دعت إليه واستضافته على أراضيها بمشاركة وفد من الاتحاد الأوروبي وممثلين عن 43 دولة، ومن بين الدول الداعمة للمقترح تركيا وباكستان ومصر والسودان وجيبوتي، التي أصدرت إلى جانب دول أخرى بيانا مشتركا يؤيد إنشاء هذا التحالف الدفاعي. قالت شبكة ABC الأمريكية أن تحديث قاعدة بيانات الإصابات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية أمس أفاد بإصابة 11 جنديا إضافيا إلى الحرب مع إيران منذ الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الجرحى إلى 653 جنديا أمريكيا. دوليا أيضا، أعلنت السلطات الإسبانية أمس انتشال جثث 9 أشخاص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم بلوغ مدينة سبتة المحتلة خلال الأيام الأخيرة. وفي مواجهة هذه الأزمة، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أنها ستنشر جنودا من القوات المسلحة لدعم الدرك في الحفاظ على الأمن في المدينة. هذا ووصل أمس 10 المهاجرين غالبيتهم شباب صغار السن إلى المدينة، بعضهم عن طريق السباحة من شاطئ مدينة الفنيدق المغربية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. اسمعوا جوهر بينايت مع أحمد الحبيسي.

0: Flashback. Flashback.
1: رجعنا معكم من جديد المرة هذه، رجعنا مع الفلاش باك في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. بالنسبة للسهرية الليلة فلاش باك اخترنا أبرز أغنيات الثمانينات، التوب هيتس اوف ذا ديسكو ميوزك. شو نسمعوا؟ أغنيات للجوي، سايلنت سيركل، زادا لي تشينغيس خان، باد بويز بلو، سموكي ألفا فيل، ريتشي اي بوف فيري، وسكرت سيرفيس بونيام، وغيرهم من الأسماء في مجموعة من الأغنيات الشهيرة تاتش باي تاتش، كذلك يو ار وومن، نيكست دور، فوريفر يونغ، وغيرهم من الأغنيات أبرز أغنيات الثمانينات. وتسويت في الفلاش باك.

هذوما الباد بويز بلو اغنية بعنوان يور وومن, الاغنية اللي كانت تغنت في الديسكو في ديسكو فيستيفال في روسيا 2019. الابرز اغنية الثمانينات, كان حفل كامل خاص بالحدث هذا. مازلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة. باي نايت. صلتينا الليلة باش نرجعوا لحفل صار في 2023 في موسم الرياض, حفل روائع بليغ حمدي. كانوا موجودين ثلة من أبرز الفنانين المطربين العرب, وكانوا قدموا كل واحد مجموعة من الغنيات اللي ميزت مسيرة بليغ حمدي, منهم أغنية جانا الهوى, جانا أغنية عبد الحليم حافظ غناها لأول مرة في حفل 9 مارس 68 العام اللي بالراحة.

اغنية جنى الهوى جنى الاغنية اللي خرجت عام 66 اتغنت في المسارح بداية 68 وحققت نجاح كبير في فيلم ابي فوق الشجرة اللي خرج عام 69 اغنية من كلمات محمد حمزة الحان مليك حمدي غنيها العم دليب الحافظ عبد الحليم حافظ وسمعنا الاعادة بصوت الفنان التونسي صابر الرباعي تحياتنا للجميع في الدقائق الاخرى موعد سهرة الليلة من جوهرة باينات شاركونوا واستمتعتوا برفقتنا من 10 حتى التو موعدنا يتجدد معاكم ديما في نفس التوقيت يوميا من 10 حتى الماضي ساعة تحياتنا للجميع في الخدمة في الدار وإلا في الطريق تحيات سي سامي بيري في الإخراج أحمد حبيسي كان معاكم من قدام الميكرو لدكم زينة صباح الخير سلام معكم.